0: Non-stop music.
1: Non-stop. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: D1FM.
1: D1FM.
0: D1FM.
1: Non-stop music. Non-stop.

ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر

والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى

كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين.

وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس

راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم.

0: على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: Food Club.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز السابعه ديوان افهم. صباح الخير. المعهد الوطني للرز الجوي يتوقع أن تبلغ موجة الحر الجديدة التي تشهدها تونس اليوم وغدا مع تجاوز المعدلات العادية بفارق 6 إلى 10 درجات وتسجيل حرارة قصوى بين 40 و46 درجة وظهور رياح الشهيلي. المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي يؤكد في تصريح للقناة الوطنية الأولى تواصل عمليات البحث والتمشيط إثر غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس، مشيرا إلى أنه تم تفعيل المخطط الوطني للجنة والإنقاذ تحت إشراف والي الجهة، كما تم فتح قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بقصد التسلل عبر الحدود البحرية ناتج عنه الموت. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين القادم من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية بناء على أعلان الثلاثاء 25 من أوت الجاري يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تدعو المترشحين للمناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي دورة 2026 الذين لم يتمكنوا من التعيين النهائي إلى تقديم مطالب كتابية لتسوية وضعيتهم في أجل أقصى يوم الأربعاء 26 أوت. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهم الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية الذين لم يؤكدوا اختياراتهم على المنصة الإلكترونية الجديدة في الأجل المحدد، مضيفا أنه يمكن للراغبين في تدارك الأمر توجيه مطالبهم مباشرة إلى مكتب الضبط بالوزارة أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض. إلى الشأن الدولي، إصابت 37 شخصا على الأقل معظمهم بجروح طفيفة إثر زلزال بلغت قوته 5.9 درجات ضرب فجر اليوم قرب العاصمة اليابانية طوكيو وفق وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية. الرئيس الإيراني يقول إن واشنطن تؤكد أنها تفرض على طهران أشد العقوبات، ونحن صامدون ونبذل كل الجهود لمواجهة حرب غير متكافئة على حد تعبيره. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام الثامنة. أجمل تحيات بهير عوج، يومكم سعيد.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فم.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: صباح الخير صباح النور. هذا هو الموعد الأسبوعي إنعم سبعة لنص نهار على ديوان فهم في ويكند على الكيف. مرحبا بكم صباح الخير على توينس الكل. مرحبا بالناس اللي شدة ثنية تسمع فينا في كراهبها. مرحبا بالناس اللي بدأت تفيق تسمع فينا في الكوجينة وهم يحضروا في القهوة متاع الصباح. إن شاء الله نفيقوكم واحدة واحدة بالسياسة اليوم لحد 23 أوت. موعد آخر يتجدد معاكم على موجات إذاعة ديوان فهم. مرحبا بكم زيد على مختلف الفريكونس تاعنا على الباج فيسبوك على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الشان اليوتيوب. احنا بنشرفكم حتى النص النهار بمختلف فقراتنا بالاخبار بالثقافه بالحديث على الفن بالحديث على البحورات بالكل الفقرات اللي تنجم تونسكم من هوني حتى النص النهار. باش نخليكم توا تسمعوا فيا يونان. اي بشويه بشويه مازال الدنيا صباح خلينا واحده واحده. فيا يونان

0: بوبليسيتي.
1: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: بنت الويكند مع ويكند عكيف.
3: بنت الويكند مع ويكند على الكيف. موعدكم سبت وحد من 7:30 نهار على الديوان فاي. منرافقوكم بالأخبار بالفقرات وبالمقترحات زادة متاع الخرجات ومتاع السهرات الثقافية. خلي توا نبدأ مع أن نعملوا طلع على الطقس اليوم في لبوان ميتيو.
2: ميتيو
3: حسب نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي، طقس اليوم لحد 23 أوت باش يكون طقس حار قليل السحب في أغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية في المناطق الغربية للشمال والوسط. بعد الظهر تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للريح من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة. في بقية الجهات البحر مضطرب في الشمال قليل الاضطراب فمحلية مضطرب في بقية السواحل. بالنسبة لدرجات الحرارة فإنه باش نراو درجات في ارتفاع ملحوظ، تتراوح درجات القصوى عامة ما بين 42 و47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات وين تتراوح درجات القصوى ما بين 37 و31 درجة. كان هذا أهم ملامح الطقس اليوم لحد 23 أوت. المقترح اللي باش يجيكم بعد شوية الموسيقى التونسية من عند محمد علي شبيل يقول أنا نموت عليك. بعد وزيدة لطفي بوشناق أنت شمسي. مكملين جيكم أخبار 8 وراجعين.

0: هنا في تونس الكبرى عكدة 90.5
1: معادي ونفهم ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكو الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. ديوان فام فلاش نيوز.
2: مش سوى الثامنة ديوان فام صباح الخير. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يؤكد استكمال الإجراءات الطبية الخاصة بثلاثة من ضحايا غرق مركب للهجرة غير النظامية ببنغردان وتسليم جثامينهم اليوم إلى عائلاتهم. وأوضح عبد الكبير أنه تم تخصيص ثلاث سيارات إسعاف ستتولى نقل الجثامين من المستشفى إلى ذويهم من أجل إتمام إجراءات الدفن. هذا وتتواصل عمليات البحث عن بقية المفقودين بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات العائمة بالتنسيق مع جيش البحر بالتوازي مع تسخير طائرة مروحية لتعزيز جهود التدخل والإنقاذ. يذكر أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت وذلك أثر غرق المركب وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح للديوان أفهم. أوضح الجبابلي أنه تم إنقاذ شخص من قبل مركب تجاري وبالتحري معه أفاد بأنه أبحر خلسة يوم الأربعاء الماضي رفقة 14 شخصا من أصيلي بنغردان وشخص واحد أصيل جرجيس قبل أن يتعرض المركب لتسرب للمياه أدى إلى غرقه وتفرق ركابه بعرض البحر مشيرا إلى أن عمليات البحث والتمشيط متواصلة. الهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المدعين. وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لوكالة تونس فريق للأنباء إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تم الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المدعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام. البريد التونسي يعلن انطلاق عملية سحب جريات التقاعد الصادرة عن منظور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لفائدة حاملي بطاقة جريات بداية من الساعة الثانية بعد زوال يوم أمس. وأوضح البريد التونسي أن سحب هذه المستحقات المالية سيكون متاحا للمتقاعدين انطلاقا من الموسعات الآلية للأوراق المالية سواء التابعة للشبكة البريدية أو الخاصة بالبنوك. ولاية سوسة تطلق مشروعا نموذجيا يحمل اسم تونس غدوة خير لتنظيم التصرف في نفايات المحلات التجارية والقضاء على النقاط السوداء إلى جانب إقرار خطة جهوية وتطبيق الرقمي للمراقبة. إلى الشأن الدولي ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال كولومبيا إلى 329 وفاة. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يحذر من أن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعرض بذلك مصالحها للاستهداف. كازاخستان تجري أول انتخابات برلمانية بعد إقرار الدستور الجديد. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن في أمان الله.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك جمعيتك تكور وتروح سخون
3: احنا معاك بجنبك في الفراج لحظة حتى يزفر الحكم
1: تحليل وسكوبات تخليك ديما على باج
4: ديوان فام
5: ديوان فام
0: صوتكم
1: ديوان فام فلاش سبور.
6: صباح الخير صباح الفل اهلا وسهلا مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالرابطة المحترفة الأولى طبعا البارح كان العودة وانطلاق البطولة في موسمها الجديد 2026-2027 واليوم الموعد مع الدفعة الثانية بعد شوية ونعطيكم النتائج بالنسبة للبارح. اليوم دفعة ثانية في الجولة الأولى فيها أربعة مقابلات مباراة الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي ماتش في حمادي العقربي في رادس الأربعة ونص متاع العشية هيثم الطرابلسي حكم وأسمير ساجروفيتش حكم فار من سلوفينيا. نادي البنزرتي مستقبل المرسى في الكنز اكتوبر في نفس التوقيت، منتصر بالعربي حكم ساحة وامير العيادي في تقنية الفار، نجم المتلوي نادي الافريقي في ملعب المتلوي تحكيم امير لوسيف، وحكم الفار هو السلوفيني الكسندر ماتكوفيتش، والترجي الجرجيسي يواجه الاولمبي الباجي ماتش بإدارة الحكم ايمين لفقير وهيثم قيرات في تقنية الفار. نذكر كل المقابلات منقولة على منصة ديوان سبور وكلها انطلاقا من 4:30 متاع العشية. كما قلنا البارح تلعبت الدفعة الأولى الملعب التونسي في مباراة القمة متاع الدفعة الأولى، تعادل مع نادي الصفاقسي في باردو هدف مقابل هدف. الساساس كان هو المبادر بافتتاح النتيجة عن طريق محمد الترابلسي في الدقيقة 36، ورفاء الرياحي عدل للبقلاوة في الدقيقة 73. تقدم ساقيت الدائر الصاعد للرابطة المحترفة الأولى لأول مرة في تاريخه، وهي أول مباراة في تاريخه في الرابطة الأولى، ينتصر 2-0 على شبيبة العمران. أهداف زيادة العلوي وأيضا محمد علي العمري إلى تقدم، كان سجل جزء أهداف في ظرف 4 دقائق فقط، الهدف الأول الدقيقة الأولى والهدف الثاني هو في الدقيقة الرابعة. مباراة أخرى أمل حمام سوسة لبارح يتعادل 0-0 مع الاتحاد المنستيري، وفي المباراة الرابعة اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف ماتش تأجل بسبب الاختفاء متاع المركب بالنسبة للهجرة غير شرعية في بن قردان، دونك ماتش تأجل إلى موعد لاحق. في النادي الرياضي الصفاقسي المتوسط الميدان الكاميروني السابق للنجم الساحلي جاك مبي وصل لتونس البارح والبارح، ومنتظر غدوة يجري الفحص الطبي قبل الإمضاء مع فريق من جهة أخرى. هشام بكار كان تعرض البارح لكسر أسفل الساق في مباراة البقلاوة، وباش يجري عملية جراحية، ومدة الراحة مبدئيا تنجم توصل حتى بين 2.5 و3 أشهر. شبيبة العمران أصدر البارح بلاغ احتجاجي بخصوص طاقم تحكيم مباراة وإم تقدم ساقيت الدائر. البلاغ يقول فيه الشبيبة وطالب بعدم تعيين طاقم التحكيم بقيادة حسني النيلي، واعتبره متسبب في هزيمة الفريق، كما اعتبر البلاغ أن الحكم الرابع أسامة شريط قام باستفزازات تجاه بنك فريق شبيبة العمران. نمشي لألعاب البحر الأبيض المتوسط. في كرة القدم المنتخب التونسي لأقل 21 عام تعادل مع مقدونيا 0-0. بخصوص الميداليات في الألعاب الفردية، فارس الفرجاني برونزية توج بها متاع المبارزة سلاح السابر، أحمد الجوادي توج ببرونزية في 400 متر سباحة حرة في السباحة طبعا، محمد أمين بن عباس توج بالميدالية البرونزية في 200 متر سباحة على الظهر، وشيمل تومي توج ببرونزية التايكوان وزن 57 كيلوغرام كيف في التايكواندو، محمد خليل الجندوبي يتوج بالميدالية الفضية في وزن 68 كيلوغرام. الختام بأوروبا البارح عديد المقابلات في البطولات الكبرى، خلينا نبدأ من البريمير ليج. في إنجلترا برز المواجهات، هول سيتي ينتصر 2-0 على مانشستر يونايتد، أيضا البارح برينتفورد يحقق الانتصار المفاجئ على توتنهام 3-0. في لاليغا في إسبانيا ريال مدريد ينتصر في اللحظات الأخيرة 2-1 على إسبانيول برشلونة في أول مباراة لجوزي مورينو على رأس الميرينجي، أيضا 3-1 لإف سي سي في أمام أتلتيك بلباو. في كان في فرنسا البارح تولوز ليون 2-0 لليون، و 0-0 بين نيس ولوريون فريق منتصر الطالبي، لونس ينتصر 5-2 على أوكسير. ونكملوا بالسيريا في إيطاليا، إنتر ينتصر 4-1 على مونزا، أيضا البارح نابولي 2-0 ينتصر على جنوا، و 1-0 لكالياري أمام بارما. فلاسبور قدمكم هنا إبراهيم، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونفان.net.
4: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.
5: ديوان فام.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.
1: ويكند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: 8:25 دقيقة على ديوان فام، هذا موعدكم الأسبوعي سبت وحد من السبعة لنص نهار ويكند على الكيف، ليميسيون اللي تجيكم مختلف الفقرات بالأخبار بالثقافة بالمتابعات اليومية. جات الوقت باش نعملوا طلع على شنو عنا في البرمجة متاع خرجات السهرات المهرجانات. دونك هذا الموعد اللي جينا فيه زميلتنا شيماء الهمامي. مرحبا يا شيماء.
3: صباح النور جيون. مرحبا.
2: هيت نبداو معاك لاجندا كولتوريل.
4: اجندا كولتوريل
2: يا شيماء، اش عندنا اليوم في لاجندا كولتوريل؟ فيو اللي فما برشا مهرجانات زاده اللي عملت الاختتام نتاعها، حمامات كمل، كارتاج كمل. دونك قول لي اليوم لحد 23 اوت وين ينجموا يخرجوا يسهروا التوانسه؟
3: اليوم عندنا مجموعه من العروض. البدايه باش تكون مع مهرجان نابل الدولي في دارته 38 اللي قدم لنا ارتيا كوميدي شو اللي يحضر فيه مجموعه من الشباب الفكاهي التونسي. مهرجان الفول والياسمين بالحمامات يقدم عرض الاختتام بعرض أزياء بعنوان نسمات مستوحى من زهرة الفول في إطار برنامج يجمع بين الفن والتراث. الملتقى الدولي الثاني للفنون التشكيلية في غار الملح يحتضن ورشة الفسيفساء للأطفال من تأطير الفنانة التشكيلية نزهة كايد. مهرجان حمام لنف يستضيف الليلة حفلة للفنان كازو. مهرجان العنب بجرومبيليا يقدم الليلة مسرحية بسيل جعفر القاسمي. والأيام الثقافية بتينا في عرض الافتتاح اليوم مع سهرة طينة للشعر والأدب. وفي الختام نحكيه على مهرجان مدنين الثقافي الدولي اللي قرر تأجيل عروض 22-23-24 أوت حدادا على أرواح حادثة الغرق وتستأنف فعالياتها يوم 25 أوت.
2: نحكيه على حادثة الغرق متاع المراكب متاع الحرقة في بنقردين. دونك العروض، العرض اللي كان عرض الفنان صابر الرباعي اللي كان مبرمج البارح 22 أوت يتأجل لنهار 2 سبتمبر باش يكون اختتام المهرجان. عرض الفنان اللبناني غني فتوش اللي كان مبرمج اليوم 23 أوت باش يولي نهار 31 أوت. وعرض الفنان وليد بزين اللي كان مبرمج 24 أوت باش يولي نهار 28 أوت. وتستأنف فعالية المهرجان نهار 25 أوت بعرض للفنان نوردو. احنا نترحم على كل ضحايا غرق المركب هذا. البادرة أكيد جيدة من مهرجان مدنين الثقافي، خاصة وأنه العروض اللي تم تأجيلها هي عروض في آخر البرمجة متاع المهرجان. حدادا على أرواح الضحايا، مهرجان مدنين يقرر تأجيلها للأسبوع اللي بعده. شكرا لك شيماء الهمامي، هذه أهم مواعيدنا الثقافية في المهرجانات الصيفية في تونس. باش نخليكم مع الموسيقى حسين الجسمي، مرحبا بيه.
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فام، صوتكم.
4: ببليسيتي
5: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدو على اللي سولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان اش ا ولا في السيت ha.com.tn. اش ا، توس بور لا مود، لا مود بور توس.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: على ديوان فام. يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكاند على الكيف، 8:52 دقيقة، ما زلنا معاكم رافقينكم حتى النص النهار كما كل سبت وحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فام. حاب نصبح عليكم، نصبح على الناس زيدا اللي ياسر مونسينا على بالتعليقات على الشانل يوتيوب. نحب نسلم على معز، على تيجاني، على عبد الله، على ياسين، مرحبا بكم الكل، صباح الخير، ميرسي على التعليقات الكل. زياد، ياسين، فدوى، ميرسي بوكو يعطيكم الصحة، مرحبا بكم، محلى تعليقاتكم وقداش مونسينكم، قداش انتم مونسينا واحنا مونسينكم. بعد شوية باش نحكيوا أكثر على الأخبار، باش نحكيوا أكثر على السينما، احنا مازلنا معاكم حتى النص النهار. شوية أخرى حاب نسمعكم وليد توفيق، وحدك حبيبي، ومازلنا زادة باش نحكيوا على البحورات والأجواء الصيفية. ما تبعدوش على الراديو، خليكم مع ديوان فام، مواصلين معاكم حتى النص النهار.

0: UNFM Flash News.
1: موجز التاسعة UNFM صباح الخير. ونبدأ بالوضع الجوي، حيث أكد المعهد الوطني للرصد الجوي استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة بداية من اليوم الأحد لتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 26 درجات، مضيفا في نشرة متابعة للوضع الجوي أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 42 و47 درجة بأغلب مناطق البلاد خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مصحوبة بظهور الرياح الشهيلي، مستثنيا المناطق الساحلية والمرتفعات من هذه المستويات القياسية، حيث ينتظر أن تتراوح الحرارة فيها بين 37 و41 درجة. وبيّن المعهد وفقا لجدول تفصيلي أن ولايات توزر وقبلي والقيروان ستسجل أعلى درجات الحرارة لتبلغ 47 درجة كأقصى حد خلال هذه الفترة، في حين تشهد بقية الجهات على غرار صفاقس وتونس وسوسة درجات حرارة تتراوح عموما بين 37 و 45 درجة، متوقعا استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع تواصل ظهور الشهيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ولاية القيروان تدخل بداية من يوم الغد الاثنين ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد طيلة فترة الاحتفالات، بالإضافة إلى إجراءات استثنائية لتأمين تزويد الأسواق وتعزيز الخدمات الصحية والأمنية وتنظيم حركة المرور. وعلى الصعيد السياحي، المندوب الجهوي للسياحة مراد العلويني يؤكد أن ولاية القيروان على استعداد لاستقبال زوارها من تونس وخارجها ببرمجة جملة من الأنشطة السياحية. المستشفى الجامعي سهلول بولاية سوسة يعلن رفع دعوى للتتبع الجزائي ضد موظف سابق بالمستشفى كان يعمل بالمؤسسة وتمت نقلته بصفة تأديبية بسبب شبهات فساد، ويتعلق موضوع الدعوى الجزائية بالاشتباه في ضلوعه في عدة جرائم على غرار الخلع والسرقة وشبهات ارتكاب جرائم خطيرة أخرى. إلى الشأن الدولي، المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يهدد بمنع خروج أي قطرة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها، مضيفا أن إيران تستهدف أيضا المسارات الأخرى التي يصدر عبرها النفط من الخليج، وأن مضيق هرمز سيظل مغلقا حتى تفي واشنطن بالتزاماتها، وأن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون أول من يفي بالتزاماته هذه المرة. صحيفة تيليغراف البريطانية تفيد بأن هجوما إلكترونيا غير مسبوق أدى إلى إغلاق محطة كهرباء صغيرة في المملكة المتحدة لمدة 4 أيام. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودت به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: ويكاند على الكيف، كل سبت وحد من السبعة لنص النهار.
2: ويكند على الكيف توالى 9:11، احنا مواصلين معاكم حتى لنص النهار بمختلف الفقرات متاعنا. فريق كامل يرافقوكم، ناديه في الاخراج، ايمان في الاخراج الرقمي، وشيمه في الاعداد والتنسيق. معكم جيهان سليني من الميكرو برينسيبال. نعاود نسلم على الناس اللي تابع فينا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، على الشانل يوتيوب، على اللايف متاعنا في ديوان فام. مرحبا الناس الكل، ياسين وسلوى ومهدي، ومرحبا بالناس الكل اللي عايشكم على التعليقات متاعكم. إذو اللي توجه وقيت باش نعملوا طلع على قاعات السينما، واليوم اخترت لكم باش نحكيو على أفلام الأطفال اللي موجودة حاليا في قاعات السينما في فقرة بوكس أوفيس. في بوكس أوفيس فما بالنسبة لأفلام الأطفال، والحقيقة المقترح هو أنه نحاولوا في الويكاند نعملوا خرجة من الخرجات اللي تنجم تكون في بلاصة كليماتيزي، ساعة خرجة السينما يسمح لها راو في الصيف. دونك أفلام الأطفال اللي موجودة حاليا في قاعة السينما، فما سبيدرمان الفيلم الجديد، فما بات باتروي، لي مينيون، فايانا وماريوس. هذوما أفلام الأطفال اللي موجودة حاليا في القاعات، تنجموا تخرجوا تمشيوا في خرجة إليه تهزوا صغيرات وتعملوا جو وبروفيتي معناها من عشوية لحد اليوم. دونك مخليكم هنا مع الموسيقى، راجعين مع بقية الفقرات متاعنا. سعد رمضان، جمالك عربي، هذه هي الموسيقى على ديوان فهم.
3: انت

0: بوبليسيتي.
1: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي ايتوديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
1: Vous écoutez Diwan FM.

0: Radio-M FM. ويكند على الكيف، كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف 9:34 دقيقة على الديوان في منقولوا مرحبا للناس اللي تسمع فينا الكل، كسوا في ثنية في دياركم وإلا في أي بلاصة أخرى تنجموا تسمعونا على لي فريكونس نتاعنا وإلا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. نقولوا مرحبا للناس اللي تحقق بينا توا على الشانل يوتيوب من خلال التعليقات. مرحبا محسن، مرحبا أحلام، مرحبا ياسين ومحمد، مرحبا صبحي زيدا، مرحبا بالناس الكل. نقول لكم إن شاء الله نهاركم سعيد مبروك، ونحب ونقولوا زيدا عيد ميلاد سعيد العزيز الأرداني، عيد ميلاده اليوم، نتمنى له كل عام وهو حي بخير إن شاء الله. عيد ميلاد سعيد، ونتمنى لك الحاجات المزيانة اللي في الدنيا الكل يا عزيز الأرداني. احنا باش نكملوا معاكم بالموزيكا، ما عندي لكم مفاجأة ومفاجأة سارة، على خاطر باش نقترح عليكم درجين ولا ربع ساعة خارج الوقت، خارج الزمن هذية، باش نرجعكم للتسعينات. سمعكم السود عيونه من عند مصطفى أمر، إيهاب توفيق سامحني خلاص، عيني حميد الشاعري وهشام عباس، ولا بيهمني من عند نويل الزغبي، ويا الناكر المعروف من عند عاصي الحلاني. الكل دوما ورا بعضهم درجين من التسعينات، نرجعوا لكم من بعد ونشوفكم من وصلتوا.

0: Publicité.
1: Tropico. Coucou, wahdou fil kadouet. Scanne Baku Tropico Zid, alab ma coucou, werbah iPhone, Play 5, trottinette électrique ou barcha kadouet okhri. Tropico, wahdek ya coucou. Laba ghayr mulzima lishira.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كي ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطل.
3: من الاخر ومن غير مقدمات في اشقه السولد نزيدوا على لي سولد. نحكي لكم على ثروزيام دي مارك اللي تمشي من 30 ل 50 وال 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. مي لا ملتقانا في لي ماغازان اشقه ولا في السيت hqa.com.tn. اشقه توس بور لا مود، لا مود بور توس.
4: مصرف الزيتونه يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
5: مع دي وان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
6: القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1.
7: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
8: ديوان فهم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز والعشرة ديوان افهم عسلمة. عدد المؤسسات المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 والذي انطلق يوم 7 أوت الجاري بلغ أكثر من 600 مؤسسة، بينما بلغ عدد نقاط البيع المنخرطة أكثر من 1500 نقطة بيع بمختلف ولايات الجمهورية وفق معطيات صادرة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وتعلقت المخالفات الاقتصادية المسجلة والتي بلغت حوالي 48 مخالفة بعدم إشهار الأسعار والفوترة والتخفيضات. سفارة تونس بالقاهرة تدعو أفراد الجالية التونسية المقيمين في مصر إلى المبادرة بتلقيح أطفالهم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، مبينة أن هذه الدعوة تأتي بناء على استعداد وزارة الصحة والسكان المصرية لإطلاق حملة تطعيم شاملة تستهدف جميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أشهر و10 سنوات. وأشارت السفارة إلى أن عمليات التلقيح ستتواصل على امتداد الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر أكتوبر 2026، وهذا الإجراء الوقائي يتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد. أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة تتقدم بنسبة تنهز 30% وفق ما أفاد به مدير المشروع عبد الستار البسعيدي في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء. ويتوقع أن تنتهي أشغال المشروع الذي خصصت له الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه حوالي 65 مليون دينار في موفى شهر جويلية من سنة 2027. إلى الشأن الدولي، طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تجلي عشرات المرضى والمرافقين باتجاه معبر رفح البري بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بغاية تمكينهم من تلقي العلاج خارج قطاع غزة. وشملت عملية الإجلاء الطبي 57 شخصا سيغادرون القطاع عبر المعبر الحدودي لاستكمال مسارهم العلاجي. إجلاء أكثر من 1000 شخص جراء حرائق وفيضانات شرقي وشمال شرق إسبانيا. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهيرة عوجي، في أمان الله.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: ويكند على الكيف العشرة وعشرة دقائق. مرحبا بكم، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا ويرافقونا على امتداد حصتنا من سبعة لنص نهار كما كل سبت واحد على امتداد البرمجة الصيفية في ديوان فام. وقايتها وفقرة اليد في اليد.
0: اليد في اليد.
1: في فقرة اليد في اليد ماشيين لولاية قبلي مع مراسل ديوان فام هادي بوصفة. مرحبا بك يا هادي.
2: تحية لك جيهان، تحية للفريق التقني والتحية أيضا للسادة المستمعين.
1: يعيشك يا هادي. احنا نحكيه على تنظيم حملة للتبرع بالدم بالمركز الوسيط بالبلديات تحت شعار في كل تبرع بالدم قصة حياة. والحقيقة من الحاجات اللي ديما نحبوا نشجع عليهم تبرع بالدم، تبرع بالأعضاء. لو تعطينا أكثر تفاصيل على انطلاق المبادرة هذه في قبلي بالتحديد في المستشفى الجهوي بقبلي.
2: هو في الحقيقة يعني هي هذه ليست المبادرة الأولى جهان، حيث وفي إطار استعداد للموسم السياحة الصحراوية اللي تقريبا ينطلق مع بداية شهر سبتمبر، وخاصة أنه جهة تستعد لاحتضان شيخ المهرجانات المهرجان الدولي للصحراء بدوز أواخر السنة أواخر شهر ديسمبر تحديدا، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى في ظل انتشار الحوادث المرورية خصوصا حوادث الدراجات النارية وسعي منها لتوفير مخزون كافي من كميات من الدم، تواصل الإدارة الجهوية للصحة بقبلي وبالتنسيق مع بنك الدم في المستشفى الجهوي بقبلي القيام بحملات التبرع بالدم، وآخرها اللي كان يشهدها مركز الوسيط بمنطقة البليدات بالمعتمدية قبلي الجنوبية يوم أمس. وفي الحقيقة هي ليست المبادرة الأولى باعتبار أنه هذه مبادرة معنا بشكل دولي بشكل شهري، سواء كان على مستوى البنك الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي أو أيضا في إطار تقريبا الخدمة من المواطن للأعوان المشرفين على مركز بنك الدم بقبلي، يعني يتحولوا إلى كل المستشفيات المحلية يعني بالجهة على غرار المستشفى المحلي بسوق لحد، المستشفى المحلي بدوز، المستشفى المحلي بالفوار، وأيضا للمراكز مراكز الصحة الأساسية، باعتبار أنه عدد من المواطنين يعبروا عن رغبتهم في الانخراط في هذه الحملة. ولكن تعطي من جهة سواء كان العوامل المناخية أو أيضا المسافات، يعني فارتأت الإدارة الجهوية بالتنسيق مع أعوان بنك الدم بقبلي التحول على غرار ما هو حدث يوم أمس في منطقة البليدات مركز الوسيط البليدات تحت شعار يعني الحملة يوم أمس في كل تبرع بالدم قصة حياة. ووفق مصدر مسؤول عن بنك الدم بقبلي فإن هذه الحملات ستتواصل لتصبح يعني حتى في الأسواق الأسبوعية من خلال نصب خيام في إطار كما قلت تقريبا الخدمة للمواطن فقط جهان. أنه الشريحة العمرية يعني من 18 إلى 50 سنة وقبل ما يقوموا بعملية التبرع وفق مصدر مسؤول يعني بنك الدم، يعني هذا الشخص يخضع إلى عملية مراقبة صحية قبل ما يقوموا بعملية التبرع.
1: معنا فكرة على الإقبال، مدى إقبال الناس على عملية التبرع؟
2: والله هو في الحقيقة الإقبال يعني محترم، خاصة كما قلنا أنه الحملات التحسيسية وفي كل مرة الإدارة الجهوية بالتنسيق مع بنك الدم وبمعية عدد من الجمعيات أيضا على مستوى الجهة المنخرطة في الشأن الصحي يقوموا بحملات توعوية تحسيسية، والإقبال جد ممتاز وفق يعني المصدر. وشوفوا بإقبال عدد من المواطنين يعني بشكل كبير خاصة في المستشفى الجهوي بقبلي تحديدا ببنك الدم. وأيضا يوم أمس مثال على سبيل المثال تم إقبال تقريبا اللي في حدود أكثر من 20-25 شخص باعتبار يقل يعني هذه المنطقة، وعملية المراقبة يعني تبين أنه نصف هؤلاء بإمكانهم يعني التبرع يعني موجود، وربما كما قلت أنه مع يعني انطلاق العمل بحصتين إن شاء الله مع بداية شهر سبتمبر الأكيد الإقبال يعني سيكون أكثر على هذه الحملات اللي كما قلت بستتواصل يعني بشكل دوري حسب ما يأكدنا مصدر مسؤول بنك الدم بالمستشفى الجهوي بقبلي.
1: شكرا لك هادي بوصفة مراسل ديوان فهم بقبلي. شكرا لك على كل التفاصيل هذه في علاقة بحملة التبرع بالدم في المستشفى الجهوي بقبلي بالمركز الوسيط بالبلديات اللي تكون تحت شعار في كل تبرع بالدم قصة حياة. شكرا لك هادي. كانت هذه فقرة اليد في اليد. ونقولوا زادا عيد ميلاد سعيد الآزر الزوالي، كل عام وهو حي بخير. اليوم يحتفل بعيد ميلاده، نسلموا عليه ونسلموا على كل الناس اللي تحب آزر الزوالي، تحية ليه. كل عام وهو حي بخير، عيد ميلاد سعيد للناس الكل اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 23 أوت، مواليد برج الأسد. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. أنا باش نقترح عليكم أغنية ياسر حبيتها من اللي طلعت، ما عنديش برشا. نحكيه على أغنية تجمع ما بين الزوز ثنائيات الفلسطينيين، نحكيه على سان لوفون ومحمد عصيف. الغنية اسمها ماسكارا، اسمعوها واعطيونا رايكم في التعليقات.

0: تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم
1: بنة الويكاند مع ويكاند عكيف.
2: ويكند على الكيف، 10:27 هذه ديوانا فام، وتوا وقيت باش نمشيو الديستيناسيون اللي كل مره يقترح علينا زيت صافي، ديستيناسيون من بلادنا. في كل مره نمشيو لبلاصه، واليوم باش نهزوكم مع زيت صافي لدار الجنه. اذا كان فما بلاصه اسمها دار الجنه، فانه هذا ماهوش من فراغ. تشد الثنيه ما بين الغابه والبحر على بعد تقريبا 35 كيلومتر غرب بنزرت، ومع كل دوره المشهد يزيد يحلى. تلقى البحر الازرق كيما الكريستال، الرمال البيضاء، الصخور المنحوتة بالطبيعة، وحتى مغارة البحر داخل فيها، وهدوء زاد يخليك تنسى الوقت والدنيا الكل. نهارك ينجم يبدأ بتبحيرة، من بعد تتمشى فوق المرتفعات وتكتشف بانورامات تقول عليهم معناها تكتشف حاجات تقول عليهم خارجين من فيلم. وإذا كنت من جماعة المغامرة، راهو البلاصة هذية جنة للي غوندوني وتصاور وللاستكشاف. أما السحر الحقيقي يبدأ وقت اللي الشمس تميل للغروب، والبحر يتبدل ألوانه، والسكينة تسيطر على كل شيء. وقتها تفهم علاش سموها دار الجنة. هذه هي وجهتنا لليوم. في كل مرة في الويكاند نهزوكم البلاصة من البلايس المزيانين في تونس، في شطوتها وإلا في الجبال وإلا في معناها البحورات متاعها. هذه هي دار الجنة اليوم، وهذه زاد الموعد اللي خلينا نوصله للموزيكا مرة أخرى. لطيفة لطيف، مكتوب ربي مرحبا بها.

0: بنة الويكند مع ويكند عالكيف.
1: ويكند عالكيف 10:40. مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على مختلف الفريكونس متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي. مرحبا بالناس الكل بتعليقاتكم ياسر تونسونا ونفرحوا برشا انتم تابعوا فينا. موعدنا يتواصل حتى النص النهار في ويكند عالكيف. ماشيين للشابة من ولاية المهدية وين نستقبلوا مدام إيمان جرود مديرة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية ورئيسة جمعية الشابة للفنون والمحيط. مرحبا مدام إيمان جرود.
2: أهلا وسهلا،
1: نورتنا، مرحبا بك، إن شاء الله تكون بخير. نحكيه معاك على الدورة على المهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة مرسى الفنون. هذه الدورة 12 اللي تصير من 25 إلى 26 أوت. الانطلاقة باش تكون نهار الثلاث، نهار المولد زادة. لو تحكي لنا أكثر تفاصيل مدام على الدورة هذه، دورة 12 لمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة، شنو باش يكون فيها، شنو نعرفوا على المشاركين، شنو المحور متاع اللقاء هذا، شنو نجم نعرف؟
2: أهلا وسهلا مرة أخرى. يسعدني أول حاجة أن أقدم المستمعين الكرام لمحة عن الدورة 12 للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية بالشابة. هذا الموعد الفني الذي اختار أن يجعل من مرسى الفنون فضاء مفتوح بالطبيعة على الفن والحوار والانفتاح الثقافي. المهرجان في هذه الدورة سيحول مدينة الشابة إلى فضاء نابع بالإبداع من خلال الورشات بمختلف التعبيرات التشكيلية من النحت والتصوير والخزف والحفر والفيديو وغيرها من التعبيرات التشكيلية. يمتد البرنامج كما ذكرتي على مدى 3 أيام من 25 إلى 27 أوت. تبدأ باستقبال الضيوف وافتتاح المعرض في جمعية النهوض بالطالب الشابي، وتتواصل بالفعاليات بورشات فنية مفتوحة للأطفال وللعموم. أما خصوصية هذا المهرجان فهي سهرة الفنون العائمة، هي سهرة الافتتاح في مهرجان الشاب الدولي التشكيلية.
1: فسر هنا سهرة الفنون العائمة.
2: هذه السهرة تحتفي بمختلف أشكال الفنون في الفضاءات المفتوحة، حيث يتحول فضاء سيدي عبدالله من المبنى التراثي والساحة العامة إلى الكورنيش والشاطئ والبحر إلى فضاء حي بالإبداعات والتجربة الفنية. هناك عروض موسيقية، مسرح، رقص وفنون الأداء، إذا إلى جانب فيديو مابينج والإسقاطات الضوئية والتركيبات كذلك الفنية،
1: اللي هي العروض اللي تكون على حيط متاع مبنى كبير وتكون بالإضاءة ونشوفه من خلالها صور و
2: يكون تجربة بصرية وسمعية مفتوحة. يكون الجمهور متفاعل أيضا، الجمهور مش بش يأتي متفرج، بش يكون هناك علاقة حوار وتجربة وتحاور مع هذه العروض. قلنا تتوزع العروض هذه على 3 فضاءات، الرقح بتاع سيدي عبدالله والكورنيش والبحر، وهو بالطبيعة يخلق مسار فني متواصل يمتد معناها الفضاء المكان من الماء ويمنح الجمهور هذه التجربة المختلفة التي تجمع بين جميع التعبيرات التشكيلية.
1: وهو يظل في كل عام من عام لعام ومن دورة لدورة المهرجان يعطي روح أخرى وحركية أخرى للمنطقة ككل. ما حكينا كيفاش يكون الإقبال في الدورات السابقة وشنو الإقبال المتوقع بالنسبة لدورة السنة اللي باش تنطلق نهار الثلاث؟
2: الإقبال إن شاء الله باش يكون عنا الفنانين اللي باش يجيوا من تونس وخارجها، وأيضا الدعوة موجهة لجميع الفنانين والموهوبين والمهتمين بالفن بصفة عامة. ونحن نطمح نكون هذه الدورة أكثر من تظاهرة فنية تحتفي بالفن والإنسان والمكان، وتبقى الشابة بطبيعة في خلال هذه المهرجان وبعد المهرجان مرسى مفتوح للفن والإبداع والتواصل.
1: هي البرشة مدام إيمان جرود مديرة المهرجان الدولي للفنون التشكيلية كلية بالشابة من 25 إلى 27 أوت. كنت معنا مديرة المهرجان. نشكرك برشة مدام إيمان جرود على التفاصيل هذه الكل.

بالتوفيق للمهرجان، بالتوفيق زادة للناس اللي ناوية تحضر المهرجان. وسبيان كنت تحكينا زادة على تفاصيل التظاهرة اللي بيش يكون فيها عديد الفقرات من مختلف الفنون، من المسرح للفيديو مابينج بطبيعة للبانتور. دونك تابعوا المهرجان، تحية زادة لأهالينا في الشابة، مرحبا بالناس الكل اللي تابعوا فينا، مرحبا ياسين وفدوى، شكون آخر اللي مازلت ما سميتهمش، أنا منال منصور، عزيز عوني التحق بينا باش يكملوا معنا الحصة، سيد المخرج رجعت من البحر برونزي، عزيز صحة. قل لي شلون تعطينا موسيقى عزيز، تعطينا حاجة فرشكة كيفك. مرحبا بكم، كملوا معكم حتى النص النهار على ديوان FM.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: واحدة واحدة نوصلوا معكم لل 11 درجين على ديوان اف ام. مرحبا بكم، هذه ويكند على الكيف، مكملين معكم النص النهار مش شابة باش نهزو نحكيو لكم زادة على الملتقى الدولي للفنون. هذيك علاش سعداء باستقبال مدام سمية الخمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية اللي تحكينا على الملتقى الدولي للفنون. مرحبا وصباح الخير مدام سمية.
1: صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على جميع مستمعي ديوان اف ام. شكرا على الاستضافه لمواكبه احداث الملتقى الدولي للفنون في دوله
0: يعيشك. مرحبا بك مدام سميه. نحكيو على الملتقى الدولي للفنون الدوره السادسه اللي باش تنطلق من نهار 4 سبتمبر ل 8 سبتمبر، نحكيو اللي هو سان كولوك انترناسيونال ديزار. دونك لو تعطينا اكثر تفاصيل على المشاركات، على موضوع الملتقى هذايا، شنو باش تكون المحاور نتاعو في علاقه بالثقافه والسياحه، وشكون المشاركين وشكون زاد الجهات اللي تشرف على التظاهره هذه.
1: هو الملتقى الدولي للفنون في الدورة السادسة كل عام يتعمل في شهر سبتمبر. الملتقى يضم كل الفنون في شتى الميادين وجميع الفنانين من تونس ومن خارج تونس لمواكبة هذا الحدث الثقافي والعرس الثقافي. فيه ملتقيات سنه حبينا نختار شعار الملتقى الفن والسياحة الثقافية في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة. احنا السنة حبينا ان تونس بلادنا تنبض بالفن من جديد وتنفتح للمبدعين من مختلف انحاء العالم في هذا الموعد الثقافي المتميز، وخاصة مش نحتفل بسيدي بوسعيد لانه عم ناول الملتقى سلط الضوء على تسجيل سيدي بوسعيد في التراث العالمي. وسنة ان شاء الله مش معناها نحتفلوا انه سيدي بوسعيد الحمد لله معناها سجل في التراث العالمي.
0: مدام سمية باش نطلب منك جوست تخليك في بلاصه فيها ريزو خاطر ساعه ساعه الصوت يتقطع، ولكن نحب نسال زيادة على تفاصيل الدوره هذه كيفاش باش تصير على امتداد الايام، شنو هي الفنون باش تكون حاضره، شكون لي زارتيست اللي باش يشاركوا، واهميه اللقاء هذايا والتفكير في علاقه بارتباط السياحه بالثقافه والثقافه بالسياحه.
1: اثنين ان شاء الله باش يكونوا فنانين من تونس ومن خارج تونس، فنانين تشكيليين محترفين، فنانين هواة، ثم في الخزف، ثم في النحت، الخط العربي زاد اثنين باش نعطيوه اهميه لانه الخط العربي هو الموروث نتاعنا، خاصه باش نسلطوا الضوء على الخط التونسي لانه عندنا خط تونسي يعود الى مئات السنين. دونك ان شاء الله اثنين باش نعاودوا نحكيوا عليه وباش نعطيوا نماذج من الخط التونسي القديم في مرحله معناها انه الناس تنفتح وتطلع على مختلف الفنون عن قرب، معناها تكون ملامسه حيه للفنون، خاصه انه المحاور الثانيه اللي باش نحكيوا عليها هي تطور الممارسات الثقافيه في العصر الرقمي، الهويه والتنوع الثقافي، حمايه التراث الثقافي المتنوع. باش نحكيوا زاد على تونس عاصمة السياحه العربيه 2027، استراتيجيات الترويج الثقافي لتونس، دور الفنون في الدبلوماسيه الثقافيه. باش نحكيوا على الاقتصاد الثقافي الرقمي، الابتكار والتنميه المستدامه. لهنا باش نحكيوا على نماذج حيه، نماذج مشاريع خاصه في مجال الابتكار والتنميه المستدامه. شباب باش ناخذوا نماذج من الشباب اللي راهنوا وقبلوا التحدي وما شاء الله معناها توا ولاو نماذج رائده في المجال هذايا. عندنا اكاتون علمي ابتكار ومعرض جماعي يجمع جميع الفنانين من تونس وضيوفنا من الدول العربية والدول الأوروبية اللي جاوا خصيصا للمنطقة هذية. باش نحكيو زادة على المرأة والقيادة الثقافية، التجارب النسائية الرائدة، وباش نحكيو زادة على دور الفن في الوقاية من العنف في الوسط الشبيبي. معناها حاولنا نخرج الفن من النمط التقليدي ليكون الفن ملامس للتطورات الاجتماعية، ملامس
0: نخرجوا الفن ونحطوه في سياقات مختلفة باش نشوفوا شنو الدور نتاعو اللي نجم يلعبه، كسواء كما كنت تقول في المحيط الشبابي والا في فضاءات اخرى، انه يخرج من بين الحيوط. دايوغ التظاهرة تصير في اكثر من فضاء، منها المفتوح ومنها غير المفتوح. نهار 4 سبتمبر باش تكونوا في الليكسو، نهار 5 سبتمبر في البولفار الفراغ نتاع المرسى، نهار 6 سبتمبر في ليبيست كارتاج، ونهار 7 سبتمبر في المدينة، ونهار 8 سبتمبر في دار المرسى في المرسى. هكا ولا
1: اي؟ هذا هو البرنامج، باش يكون فيه متنوع، باش يكون حابين زيد يكون كل مره في بلاصه، هذاك اكسبري باش الناس تكون عندها تطلع وي معناها سي اون فيزيت انديريكتومون، معناها في برشا بلايص في تونس باش يطلعوا زيد على المدينه العربي وما ادراك من المدينه العربي. لان نشكر وكاله تحقيق التراث اللي هي مكنتنا من اليوم هذا وهي شريك معنا من السنه الفارطه باش نعملوا سيركوي كولتورال توريستيك 100%، باش نحكيوا على المعالم الاثريه في المدينه العربي اللي هي جديده وقاعدين يخدموا عليها باش يعرفوا بها. زاد عنا الأليكسو مشكورين اللي هما شريك رئيسي معنا سنابجي، يكون يوم الافتتاح الرسمي موجود في الأليكسو. عنا الكورنيش المرسى، هذاك يوم مفتوح للفنانين المحترفين وضيوفنا الأجانب وضيوفنا العرب والناس الكل، معناه باش يكون ملتقى مفتوح تلاقي بين مختلف التجارب، تلاقي بين الهواة والمحترفين، باش نشوفوا حاجة مزيانة برشا وشوية نجم يعطي معناها التلاقي هذايا مختلف الفنون ومختلف الثقافات.
0: يعطيك الصحة مدام سمية الخمار رئيسة جمعية التنمية الثقافية، حكيت لنا على تفاصيل الملتقى الدولي للفنون دورة السادسة من 4 ل 8 سبتمبر، لقاء يجمع كل الفنون وتفكير حول علاقة الفن وأهميته في عديد السياقات وعلاقته بالسياحة. نعود نشكرك مرة أخرى مدام سمية على كل التفاصيل هذه، نورتنا، وبالتوفيق للمهرجان أو للملتقى الدولي للفنون. نتمنى أنه يكون الإقبال متاع الجمهور بكثافة، ونتمنى أنه الرسالة توصل للناس الكل. وقايتا وش خليكم نخلطوا راديو أغنية عزيز مع قبل الأخبار، بيان سور بكلم نفسي، اسمعوا هالغنية من عند بهي سلطان، كل واحد يسمعها ويفكر في روحه.

0: بوبليسيتي.
1: تروبيكو كوكو وحده في الكادوات. كاني باكو تروبيكو جديد، العب مع كوكو واربح ايفون بلاي 5 تروتينيت الكتريك وبرشا كادوات اخرين. تروبيكو وحدك يا كوكو، لعبه غير ملزمه للشراء.
2: ديوان افام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة، ديوان افام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد تحول إلى معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضه من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع، وصفا وضع استهلاك المياه خلال الفترة الأخيرة بغير الطبيعية. وخلال زيارته لسد نبهان بمعتمدي تسبيخة، اطلع رئيس الجمهورية على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها، حيث أكد أنه تم إهمال سد نبهان منذ 2013 ولم يتم التعهد به. عوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين يتمكنون من إطفاء النيران التي شبت بمنطقة بغورة من معتمدية بلطة بوعوان ومخاطرها على المتسكنين القريبين من مكان الحريق، وفق ما أكده مصدر من دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وشهود عيان لوكالة تونس إفريق للأنباء. وخلف الحريق الذي دام ساعات احتراق عدد من المساكن المهجورة التي انتزعت من أصحابها وتم تعويضهم عنها بموجب قانون الانتزاع في إطار مشروع تعلية سد بوهرتما والترفيع في قدرة تخزينه، وعدد من أشجار الزيتين والتين الشوكي وكميات من العلف الجاف المخزن بمحيط عدد من المساكن. كما انطلقت الأبحاث لكشف ملابسة الحريق وتحديد أسبابه. إلى الشأن الدولي، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان تحذر من أن إجراء أول انتخابات وطنية في البلاد من دون ضمانات سياسية وأمنية وحقوقية قد يفضي إلى تجدد النزاع المسلح وإلى ارتفاع خطر ارتكاب جرائم فظيعة، بدل أن يفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي. مصرع 13 شخصا وإصابة 7 آخرين جراء الأمطار الموسمية في باكستان. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ويكند على الكيف كل سبت واحد من السبعة لنص النهار.
1: وصلنا لساعتنا الأخرى في ويكند على الكيف 11:07. مرحبا بكم على ديوان فام. إن شاء الله نكونوا مونسينكم ومتوازدة باش نعود نحكي لكم. وكل يوم باش نحكي لكم على الجمعية التونسية لقرى الأطفال. وكل يوم باش نعود نذكركم اللي الجمعية تخدم في خدمة كبيرة برشا وخليكم أنتم معاها حاضرين وداعمين على خطرها قاعدة تخدم في مشروع مجتمعي كبير برشا تحرص أنها توفر بيئة عائلية تليق بالطفل وتخليه يعيش مرتاح في قرى الأطفال. SOS حتى مساهمة صغيرة تنجم تكون بداية حياة جديدة لطفل فاقد للسند. اليوم مش نحكيه كيفاش تنجم تكون جزء من التغيير هذايا. والحكاية أسهل من اللي تتصوره. تختار أنك تكفل الطفل على طريق PAP. تدخل على الموقع www.sosve.tn وتعمر البيانات متاعك وتحدد المبلغ الشهري اللي تحب تساهم به. وتنجم في أي وقت تبدله حسب إمكانياتك ووقت ما تحب. يعني بخطوة بسيطة تنجم تكون أنت سبب في تغيير مصير طفل. تبرع عبر الموقع الرسمي www.sosve.tn وإلا كلمهم على 58 371 002. هذوما المعطيات والبيانات اللي تنجموا تتصلوا بهم مع قرى SOS فيلاج للأطفال ورعاية الأطفال وتحطوا الاقتطاع الشهري اللي تنجموا تساهموا به شهريا في أنكم تغيروا حياة طفل صغير. شنو تقترح علينا سيد المخرج؟ حكيم نسمع أغنية جديدة متاع حكيم. مرحبا بكم كهو طلع الصباح نجموا نسمع موسيقى أقوى شوية. يلا إن شاء الله تكونوا فقتوا بخير وسلامة شوية أخرى. فما فطور القايلة نصور فما ريحة الكسكسي طالعة من برشا ديار توينسا. مرحبا بكم هذه ويكند على الكيف مكملين معاكم حتى النص النهار.
0: بنة الويكند مع ويكند على الكيف.
2: ديوان فهم في نادى الوطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جابس على 99.1. ديوان فهم
0: صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم.
2: ديوان فهم

0: العالمين.
1: هنا تونس مكمل معكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم.

0: تونس على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: ويكاند على الكيف كل سبت واحد من 7 لنص النهار.
2: ويكاند على الكيف اقتربت من نهايتها مع نص النهار. يجيكم ابتسام شويخة في نور الفارسي فريق هنا تونس باش تبعوا معاكم الاوضاع الحينية الاكتواليتي في تونس. احنا مكملين معاكم وباش نهزكم توا القربة وين باش نحكيوا على ايام قربة للفنون لايام قربة المسرحية. هذاك علاش نستقبلوا مع بعضنا وجدي قايدي رئيس مركز الفنون الدرامية والركحية بنابل. اهلا وسهلا ومرحبا.
3: اهلا بك. الله
2: مرحبا بك سي وجدي.
3: الله
2: نحكيوا على ايام قربة المسرحية تظاهرة اللي تصير بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وتنظمها جمعية قربة للمسرح والنشاط الثقافي. نحكيوا

0: على التظاهرة اللي انطلقت البارح تتواصل حتى الآخر أوت نهار 31 أوت يكون الاختتام، لكن شنو نجم نعرفه أكثر على التفاصيل ومحتوى البرمجة متاع أيام قرب المسرحية؟
1: أولا مسي على الدعوة.
0: أهلا وسهلا.
1: قرب المسرحية هي تظاهرة في المسرحية أساسا تصير في مدينة قرب، مدينة قرب بعراقتها في الحركة المسرحية الوطنية. العالم التظاهر هذه المهرجان هذه هو بدعم من كما قلت وزارة الثقافة ومؤسسة الثقافية مجدد الجهة ومركز فون ترميم لحتى تعميل الإيفينمون هذه. في التظاهر هذه مش تلقاو عروض مسرحية ورش التكوين، والأكثرية فيها برشا ورش التكوين خاصة بالصغيرات، لأنه كما صار في قرب في على مدى 3 سنين ثم عروض ثم تفريد في الليل في الترا، لكن في النهار عندنا تكوين للصغيرات حبوا يتعلموا المسرح، يتعلموا أبجديات المسرح، كيفاش يكونوا غدوا ممثلين، كيفاش يكونوا غدوا مخرجين، سيناغراف، موسيقيين، مسرحيين، إلى آخره. فهذه هي فلسفة التظاهر هذه والمهرجان هذا. عروض مسرحية منطقات ماهيش كوميرسيال، منطقات في نفس الوقت عندنا برشا برشا ورشات لولادنا صغيراتنا اللي يكونوا في حاضرين معنا في الصيف.
0: أما يظهر لي أيام قرب المسرحية ما يصيرش زيادة بعيد على مهرجان المسرح الهويت.
1: هو فوالا، هو للأسف أن مهرجان المسرح الهويت قرب مهرجان الوطني المسرح الهويت توقف عنده تقريبا 23 ولا 4 سنين،
0: وهو هذه الفكرة أنه جاء أيام قرب المسرحية وكأنه نوع من التعويض، أما تبدل الكونسيبت ما عادش كان الهويت.
1: مش المتعويض، لكن ما حبوش أنه اسم قربة وارتباطه بالمسرح يضيع معناه، في انتظار أنه تصير في محل الوضعية القانونية للجمعية المسرح في قربة باش يرجع مهرجان قرب الوطني للهويت في شكل اللي اعتدنا به واللي كان مفخرة وحج للمسرحين الهويت.
0: بالضبط، هو فما في الوطن القبلي قليبيا هي وجهة السينمائيين الهويت، قربة هي وجهة المسرحيين الهويت، فما ديناميكية كاملة اللي تصير على وقع المهرجانات هذه، وقربة الحقيقة متسمي عليها المسرح. دونك أرجع بيا للبرنامج.
1: البرنامج هو البارح بدينا بعرض مسرحية اسمها رقم مجهول، هو إنتاج وليدات المختبرات اللي حضروا في الدورات اللي فاتت في مهرجان في أيام قرب المسرحية، والتكوين اللي تلقاوها عم ناول تطور في وسط العام لأن أصبح مسرحية سنة قبل الافتتاح. هذا الحاجة الباهية. غدوة إن شاء الله اليوم بتو عن عرض الموت الأمور إخراج صديقنا الفنان الأزهر الفرحان. بعديك مش يكون عندنا مسرحية بعنوان أضاع العائمة، عمل مسرحية زموج الأطفال. بعديك عندنا مسرحية إخراج موجي اللملومي إنتاج دار ثقافة قربة أحسن تقول لي، وهناك تلاحظ في ثم عروض محترفة وعروض هاوية باش ديما نبقاو في نفس السبيل،
0: روح السينما، روح المسرح الهويت تقعد موجودة.
1: ثم عندنا عرض آخر الأطفال اسمه خيال جميل، شركة تبدع الإنتاج، عرض هذا مزيان جاي برشا، في برشا
0: مسرح عرائس
1: كنت إدوكاتيف لصغيراتنا، والعمل هذا هو ماريونات معنا مخلط، وفي برشا تكنيك المتفرجين أولادك يتفرجوا فيه تعلموا برشا حاجات. بعديك باش يكون شو عنا؟ باش يكون عنا عرض 120 ثم عرض مسرحي آخر دراما دراما على ليلة سمحني. بعديك عنا عرض المدام جدا، عرض أماتور باش يكون موجود معنا غاديك جدا في الموش تيليفان الفاتناف. بعديك باش يكون عنا عرض الوحيد، العرض نوعا ما تجاري الوحيد باش بروب مع وليد الجين، باش يكون قبل الاختتام مع مسرحية بعنوان ضائعة بين العوالم، فلان خطر اسم كثرة ضائعة بين العوالم، وهكا يكون عملنا 13 أيام عروض مسرحية.
0: أحكي لي على الإقبال في اليوم الأول، البارح كان الافتتاح سيواج جيدي، كيفاش كان الإقبال؟ كانوا حاضرين؟ مازال فما الديناميكية نفسها اللي أخلقها المسرح في جهة قربة؟ كيفاش كان الحضور؟
1: الحمد لله، قربة بكبارها بصغارها عندهم عطش وعندهم حب كبير للمسرح. ونحكيك أنا ربما لا تجب أن تسبق بأشهر، مش أشهر معناها بش معاك تالي، عملنا المختبر المسرحي في قربة، فحضرنا 45 متكون من قربة وخارج قربة، من سفاكس، من بنجلدان، من جنين، في قربة نزال فيها الشغف والحب ذاك الإيمان يعني الفطري في دخلهم للمسرح. فالبارح تقريبا مش حتى احنا مشكلة القربة تركي معلش الاسباس وين عنده العروض المسرحية دونك المسرح هو يطرق مزال فيه
0: أشغال
1: برنامج أشغال فمخلين الاسباس هذا الشباب مشكورين زي هما دعمونا في التظاهرة وتقريبا صار 8% كومبلي مع عائلات صغار وكبار بنشوف فما احترام كبير بين الاجيال المتواجدين مع بعضهم وذاك اللي شجعنا وذاك اللي حببنا وذاك اللي خلينا ديما نتغامروا في التاريخ.
0: هي البرشا سي وجدي قايدي مدير مركز الفنون الدراميه والركحيه نحكيو على ايام قرب المسرحيه من 22 ل 31 اوت 2026 هذه الدوره الثالثه واللي تصير من عند جمعيه قرب للمسرح والتنشيط الثقافي بدعم من وزاره الشؤون الثقافيه. شكرا ليك على كل المعطيات هذه والتفاصيل. حاجه زاده اللي يلزم تتفكروها كي نحكيو على قرب اللي فيها شطوط مزيانه برشا برشا برشا هي البرشا البحر بتاع قرب ويطيب فيها العيش بالحق يطيب فيها العيش اللي هي مدينة صغيرة هكا بيزيبل ومحليها وتستقبل الناس الكل. شكرا ليك سي وجدي القايدي مرحبا بكم الناس الكل كملوا تابعونا على ديوان فام ل 11:31 دقيقة كايروكي تاتا تاتا من الألبوم الجديد نسمعوهم مرحبا بيهم خلينا نعاودوا نكتشفوا معهم بالغنية بالغنية نسمعوهم أمير عيد وفريقه كايروكي
2: بنت الويكاند مع ويكاند

تونس مكمل معاكم في البرمجة الصيفية على ديوان فام. هنا تونس، هنا آخر أخبار البلاد والتحاليل السياسية بحضور أهم الضيوف. هنا تونس، البرنامج السياسي اللي تعودتوا به كل نهار سبت وحد من نص النهار للماضي ساعتين. ديوان فام، صوتكم

0: الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1.
1: Food Club.

0: لطفي بوشنا قريتك ما نعرف وين دورة في المدينة مع صوت من أجمل أصوات تونس. هذه الأغنية اللي توصلنا لنهاية حصتنا. رافقناكم سبت واحد من 7:30 نهار ويكند على الكيف على ديوان فام. إن شاء الله خليكم مستمتعين مع بقية الفقرات متاعنا وبقية البرامج شوية أخرى. جيكم ابتسام شويخة نور الفارسي وكمل الفريق متاع هنا تونس في متابعة للأخبار اللحينية والآنية الأكتواليتي التونسية. سبت واحد مع ابتسام بن شويخة. مبقى لي كنقول لكم كان نهاركم زين بسلامة. خليكم مع الموزيكا. ليه ما عجعنا وقت الموزيكا أكاهو نوكا نخليو الموزيكا لبقية البرامج. الموزيكا موجودة على ديوان فام مصباح لليل. إن شاء الله نهاركم زين. بون ديمانش لبقية النهار ومع بعضنا نقول لكم بسلامة. نهاركم زين.
1: Publicité. من الاخر ومن غير مقدمات في اشقى السولد نزيدوا على السولد. نحكي لكم على 3ème دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. من الملتقانا في لي ماجازان اشقى ولا في السيت hqa.com.tn. اشقى tous pour la mode, la mode pour tous.
2: حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم تنجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
1: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك. ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
3: ديوان فام فلاش نيوز.
0: موجز منتصف النهار. ديوان فام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يقول إن قوارير المياه المعدنية غابت بدورها من الأسواق وهو ما لم يحصل من قبل، لافتا إلى أنه تم في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات وتم توزيعها على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك الكهرباء، وذلك خلال زيارات ميدانية متتالية إلى ولاية القيروان وسوريا والمهدية أدها لمعاينة إشكاليات التزود بالمياه. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي المتعلق ببناء مركز لمعالجة الأمراض السرطانية، وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 33 مليون دينار، حيث يهدف إلى تقريب خدمات علاج مرضى السرطان من سكان جابس والجنوب التونسي والحد من معاناة التنقل إلى ولايات أخرى لتلقي العلاج. والمدير العام للصحة وليد نعيجة يقول في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة إن المركز سيمتد على مساحة 4,000 متر مربع وسيضع يضم قسما للعلاج بالأشعة مجهزا بمفرس لتحديد مواقع العلاج إلى جانب وحدة للعلاج الكيميائي ومخبر للأنسجة والتشخيص الدقيق. إلى الشأن الدولي، لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان تحذر من أن إجراء أول انتخابات وطنية في البلاد من دون ضمانات سياسية وأمنية وحقوقية قد يفضي إلى تجدد النزاع المسلح وإلى ارتفاع خطر ارتكاب جرائم فظيعة بدل أن يفتح الطريق أمام انتقال ديمقراطي. الخارجية الإيرانية تعتبر طرد فرنسا لدبلوماسيها غير مبرر، وقالت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فور إدراك أن السفارة الفرنسية في طهران تتصرف بما يتجاوز مسؤوليتها وما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاء يقول إن قائد الجيش الباكستاني سيزور طهران غدا الاثنين في إطار استمرار جهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
4: ناقص على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
6: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فهم.
7: نصف نهار وثلاثة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة ديوان فام. كالعادة والعويد معودكم الأسبوعي القار من برنامج هوني تونس، كل نهار سبت وحد من نصف نهار حتى الماضي ساعتين كالعادة باش نحاولوا فيه معاكم نرجو على أبرز الأحداث، الأخبار، الملفات الوطنية والدولية، شنو صاير في البلاد، شنو صاير في الجهات، شنو صاير في العالم. أكيد باش تلقاو معنا كل جديد وشنو في انتظاركم اليوم من مواضيع في برنامج هنا تونس. أكيد باش نرجع على كل التفاصيل والمستجدات المتعلقة بغرق مركب الهجرة غير النظامية، تواصل عمليات التمشيط والبحث عن المفقودين وانتشال الجثث مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحم اللي توفى والكل، وكل التضامن مع أهالينا في جرجيس وفي بنقردان. أكيد باش تلقاو معنا كل جديد. بعد شوية أكيد باش تكون حاضرة معنا زميلتنا الصحفية نعيمة خليصة باش تعطينا التفاصيل والمعطيات. أيضا باش يكون حاضر معنا النائب في البرلمان عن جهة بنقردان علي زغدود اللي طالب بخطة واضحة وعاجلة للتنمية في بنقردان. بدوره الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر البارح بيان دعا فيه إلى فتح تحقيق في غرق القارب متاع المهاجرين. إن شاء الله باش تكون زادة حاضرة معنا عبر الهاتف الأمينة العامة المساعدة المسؤولة على الهجرة باتحاد الشغل سامية الحاجي. باش نحكيه معاكم زادة من بين أخبارنا لليوم على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 واللي كان منذ أيام محور اجتماع مجلس وزاري على مستوى رئاسة الحكومة. قراءة في أبرز العناوين الكبرى للمشروع هذايا مع الخبير الاقتصادي قيس لفقي أيضا باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026. شنو تفاصيل الرقم هذايا وكل المعطيات المتعلقة به تلقاه معنا أكيد في فقرة بالأرقام مع الزميل نور الفارسي. كالعادة فقرة في الجهات، كل مرة نهزوكم لجهة من الجهات ونحكيه على المشاريع الكبرى المعطلة، المشاريع العمومية المعطلة. المرة هذه باش نحكيه على جهة القصرين وباش يكون حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان محمد الشعباني. ومن بعد باش نحكيو معاكم على المجلس الأعلى للتربية والتعليم، هل هو خطوة نحو إصلاح جذري أم هيكل جديد يضاف إلى منظومة مثقلة اليوم بالمشاكل، شنو دور وغيره. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا زادة المستشار العام والخبير في الحياة المدرسية مصطفى شيخ الزوالي. وفي الأخير فقرة جيوبوليتيك آخر الحصة كالعادة زادة مع زميل نور الفارسي، هل تكون موانئ سوريا بديلا لمضيق هرمز؟ تلقاو جوابا لهذا السؤال وما طرح من نقاش علاقة بالموضوع ذي آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
5: هنا تونس
7: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة تحية لكم الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. والبداية كالعادة دائما بأولى فقراتنا لغران ريكاب.
8: لغران ريكاب
7: جزء مهم من أخبارنا لليوم باش تكون متعلقة بمتابعة المستجدات والتطورات المتعلقة بغرق مركب الهجرة غير النظامية. تواصل عملية التمشيط والبحث عن بقية المفقودين، نحكيه على نجم وحيد إلى حدود اللحظة، انتشال عدد من الجثث مرة أخرى، إن شاء الله رب يرحم اللي توفوا، وكل التضامن مع أهلينا في جرجيس وفي بنقردان. شنو جديد، شنو صار بين البارح واليوم؟ حضر معنا مباشرة عبر الهاتف زميلتنا الصحفية نعيمة خليصة. نعيمة أهلا وسهلا، مرحبا. نعيمة مرحبا. بين عودة نتصل بها زميلتنا نعيمة خليصة زميلتنا الصحفية باش تعطينا أكيد آخر التفاصيل والمعطيات الخبر والحدث البارح كان في علاقة بغرق مركب هجرة غير نظامية. نحكيه تقريبا 15 تونسي كانوا موجودين على متن القارب اللي غرق. ما زالت متواصلة عملية التمشيط والبحث عن المفقودين. تم فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية في علاقة بالموضوع. حضر معنا من جديد زميلتنا الصحفية نعيمة خليصة. نعيمة أهلا وسهلا. مرحبا
9: مرحبا بك ومرحبا بكل اللي يسمعوا فينا مجددا على ديوان فام.
7: مرحبا بك نعيمة. إذا تواصل واستمرار عملية التمشيط والبحث عن المفقودين، ما الجديد نعيمة؟ تفضل.
9: الجديد في هذا الإطار أنه انطلقت عملية التمشيط باكرا، معنا صباح بكري من نهار اليوم بعد ما توقفت أمس 7 متاع العشية وأثرت عن معنا انتشال 3 جثث. الثلاثة الشبان تبين أنهم هما الثلاثة الشبان من مجموعة قودة في عرض البحر من نهار الأربعاء اللي فات. حاليا تم انتشال أيضا جثة رابعة وتم توجيهها للمستشفى الجهوي صادق مقدم بجربة على أساس أنه تتحول من بعدها للمستشفى الجامعي الجديد للتشريح وتحديد أسباب الوفاة قبل تسليمها لذويها. وحسب المعطيات المتوفرة أنه الجثة هذه هي تعود الواحد من المجموعة اللي شاب، معناه من المجموعة اللي كان على متن المركب. أيضا في الأثناء كما نعرفوا اللي تم اليوم معناه تجرى حاليا معناه عملية دفن جثامين 3 شبان اللي تم استخراجهم امبارح. واحد من الضحايا هو من بين العائلات اللي من نفس اللقب اللي فقدت 8 أفراد من عائلتها بيناتهم 2 أخوة. يعني من 8 هذوما تم العثور على واحد وتوى تصير عملية الدفن، والسبعة البقية ما زالوا في عداد المفقودين. نعرف أيضا أنه الحادثة هذه اللي صارت بعد ربما سنوات، إذا كان نقارنوها بحادثة ربما 4 سنوات 5 سنوات على حادثة الجرجيسي، حادثة مماثلة أنه
7: نسمع فيك نعيمة. تفضل. أي تفضل.
9: أي صارت عملية كر وفر وحرق للعجلات وقطع للطرقات على اعتبار تنديدا باللي صار معناه في الضحايا هذوما، ويحملوا المسؤوليات على أساس أنه الخروج للسواحل الإيطالية عن طريق البحر هو آخر ملاذ لشباب يسكنوا على مناطق حدودية. مازال الوضع ماهوش معناها معناها فماش اتفاقات واضحة وتجارة سهلة مع ليبيا وتنمية في الجهة باش تكون انه الشباب هذوما ينجموا يعيشوا في وضعية عادية في مناطق حدودية.
7: واضح.
9: دونك اليوم رجعت الوضعية عادية. معناها رجعت الوضعية عادية دون معناها فماش معناها لا إيقافات امبارح ولا فما أي تشنج في الوقت الحاضر باعتبار انهم كلهم لاهين بعملية الدفن في مقبرة سيدي خليفة.
7: أيوة
9: طبعا يستنوا وبقية العائلات تستنى في جرجيس مآل بقية المفقودين.
7: واضح. شكرا لك مرة أخرى زميلتنا نعيمة خليصة. دونك هذه تقريبا أبرز المعطيات والمستجدات اليوم في علاقة بتواصل واستمرار عملية البحث والتمشيط عن بقية المفقودين اليوم في أثر غرق المركب هجرة غير نظامية انتشال جثة رابعة. تقول 3 جثث بالنسبة لي 3 شباب قاعد يصير عملية الدفن متاعهم مرة أخرى. إن شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. إن شاء الله ربي صبر عائلاتهم. هنا معكم احنا قاعدين نواصلوا نقدمكم اخر التفاصيل والمعطيات. مازال مواصلين مع نفس الملف ونفس الموضوع مباشره. حاضر معنا عبر الهاتف النائب في البرلمان عن جهه بن قردين علي زغدوت. علي اهلا وسهلا. مرحبا.
10: مرحبا بكم ومرحبا بالساده المستمعين.
7: من خلالك انت يا سعلي زغدود نحبوا نتقدموا باحر التعازي لاهلنا وناسنا في جهه بن قردين. مصاب جلال فاجعه كبيره اليوم عاشت على وقعها الجهه وتونس الكل. اليوم نحكيوا على تواصل عمليه البحث، نحكيوا على شباب توفى اثر غرق المركب هذايا. شفنا لك تدوينه رجعت فيها انت على الفاجعه هذيا، وفي التدوينه دعيت فيها انت الى خطه واضحه وعاجله التنمية في بن قردين وربط الظاهرة ذي بوضع التنمية في الجهة. تفضل سعلي لك الكلمة.
10: شكرا. إذا هو المصاب جلال الحق مش وقت متاع مطلبية، لكن معناها للأسف معناها فاجعة تفيق عليها مدينة بن قردين، والفاجعة ذي معناها قوارب الموت هذه للأسف معناها كانت موجودة في ولايات أخرى في المهدية وفي عديد الولايات. إن شاء الله معناها هذه آخر الأحزان بالنسبة لشبابنا. إن شاء الله آخر الأحزان. اليوم تم تسليم 3 جثث وقع دفنهم وتم العثور مدة ساعة على جثة رابعة مع الناجي، ما زالوا 10 في عداد المفقودين. إن شاء الله معناها بالتواصل الجهود الكل مع السلطة الأمنية والعسكرية وكذلك المواطنين إن شاء الله معناها في أقرب وقت يتم العثور على بقية المفقودين. وهذا للأسف معناها كنا نبهنا منها عديد المرات، الوضع هذا معناها الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو خانق برشا، خاصة في المناطق الحدودية اللي تنتفي فيها التنمية والتشغيل وفقط معناها تجارة المعبر، والمعبر إذا لمدة 2 سنين متوقف شبه معنا متوقف كليا خاصة من الجانب الليبي، وتضييقات كبيرة معنا على التجارة البينية. للأسف طلبنا عديد المناسبات معنا في قمة البرلمان وغيرها معنا بضرورة التدخل مع الطرف الليبي لإيجاد حل في تفعيل اللجنة المشتركة بالمعبر، في إيجاد حلول مع الأطراف الأمنية اللي معناها اللي صعبة عملية التبادل اللي كان معناها حل مشكل كبير. وهذا معناها زاد ثم مشكل آخر زاد لازمنا اليوم نقوله بكل شجاعة اللي هو غياب الدولة نهائيا حق معناها في هالجهات الحدودية والمناطق اللي هي تعتبر الحزام الأول للدولة التونسية. لا تلقى معمل يخدم، لا تلقى شركة تخدم، لا تلقى بنية تحتية، لا تلقى تشجيع على الاستثمار، لا تلقى مشاريع عمومية كبيرة قادرة على أنها تكون منصة تشغيلية. الحق معناه الوضع كنا نبهنا منه، إذا الوضع راه ما يلزمش يبقى على ما هو عليه، لابد من مثال تنموي جديد، لابد من تشريك المناطق هذه في الدورة الاقتصادية الوطنية. إلى ما تازد باش نبقوا معاملين فقط على المعبر اللي هو ساعات الظروف الأمنية في البلد الجار احنا ما تحكموش فيها، ولا معناها الوضع السياسي اللي موجود في الدولة الجارة ما هوش معناها متناغم معانا. بالتالي لابد كان على الأقل نركزوا على المناطق هذه اللي كانت معناها مستهدفة بالإرهاب ومستهدفة في أحداث بن قردان في 2016، إذا كانت هنالك نية لتحويل هذه المنطقة إلى إمارة داعشية، وكان المواطنين معناها فايقين وما لقاش حاضنة، وتم معناها دحر الإرهاب وانتحار على أسوار بن قردان. لكن في المقابل بن قردان بقيت لا تنمية لا تشغيل، وبقي الشباب معناها ضايع وما لقاش معناها خدمة، وصاب الإحباط ووجد ركوب البحر هو المفر.
7: واضح. مرة أخرى سعلي زغدود، نعرفه مصاب جلال، ونعرفه أنه نسو كل وأهلين كل في بن قردان قاعدين اليوم تتابعوا معناه لحظة بلحظة بطبيعة في تواصل عملية البحث وتواصل عملية التمشيط عن بقية المفقودين. نعرف كما قلت أنت عائلة برشا من المفقودين مازالوا ينتظروا اليوم ويحبوا يسمعوا أي أخبار في علاقة بصغارهم وأولادهم وشكون من عائلتهم كان موجود على المركب هذية. نحكيه إلى حدود اللحظة على انتشال 4 جثث من المفقودين، 3 قاعد يصير الدفن متاعهم، ورابع قلت اليوم كما قلت لنا زادة زميلتنا نعيمة. ما نعرفش كانت تحب توجه رسالة سعلي زغدود على لسان أهالينا في جهة بن قردان، تفضل نخلي كلمة الختام.
10: الرسالة اللي تحب توجهها لأهالي، أنا كنت متواجد البارح في الوقفة الاحتجاجية التضامنية البارح ببن قردان، وكان لي لقاء مباشر مع الشباب المحتج، الشباب يطالب بالتشغيل، يطالب بفتح المعبر، يطالب بانسيابية السلاح مع ليبيا، خاصة وأن ليبيا إذا في الطرف مع الطرف التونسي ما ثمش مشكلة. الشاحنات الليبية قاعدة تخرج في سلع تونسية كل يوم وبكميات كبيرة، وفي المقابل هنالك تضييق خناق كبير جدا على صغار التجار اللي هم تجار الشنطة. بالتالي إذن هذا هو الوضع، معناه لابد من تدخل على أعلى مستوى لفضل الإشكال هذا مع الجانب الليبي وإيجاد حلول حقيقية في أحداث ديناميكية على المعبر، على الأقل هذا فيما يسمى بالخطوات العاجلة. ثم في الخطوات الأخرى لابد من الدولة أن تنزل بثقلها في أطرافها في المناطق هذه اللي هي تعتبر خط الدفاع الأول على تونس، لابد أن تكون الدولة حاضرة فيها في البنية التحتية، في إحداث مشاريع تنموية، في إحداث منوال اقتصادي جديد يقطع مع الهشاشة ويقطع مع أن معناها الناس تبقى معناها أنظارها متعلقة بدولة جارة.
7: واضح. ومرة أخرى وبناء حتى على كلامك أنت سعلي زغدود، نذكر نائب في البرلمان عن جهة بن قردين مدخل معنا توا عبر الهاتف، نعرف كما كنت حتى تحكي أنت ربما الوضعية على مستوى التنمية، على مستوى التشغيل، على مستوى الوضع الاقتصادي، على مستوى الوضع التجاري صعيب، مش نحكي ربما حتى في جهة بن قردين أو في أي ولاية من الولايات، احنا نحكي على ظاهرة عموما اليوم، ظاهرة الهجرة غير النظامية اللي تطلب ربما حلول جذرية وحلول عاجلة تدخل فيها العديد من المسائل بين الاجتماعي بين الاقتصادي بين دور الدولة بين وعديد المقاربات الأخرى اللي لازمها تكون متواجدة ومتوفرة، وأساس هي توفير التنمية وتوفير مواطن الشغل. كما قلت أنت باش يلقاوش الشباب اليوم البحر أو الحارقة اليوم هي المفر، وإحنا بطبيعة ما نشجعوش على هذا، نعرف أن الظروف ربما تكون في وضع معين أو في سياق معين ربما صعيبة شوية كي نحكيه على التنمية وعلى غياب التشغيل أو غيره، ولكن نحاول ديما ربما كلام باش يظهر صعيب شوية الناس تسمع فينا، ولكن هذا هو الكلام اللي لازم يتقال، أنه إحنا ما نشجعوش بطبيعة على الحرقة وما نشجعوش على أنه يكون مصير شبابنا أولادنا اليوم أنهم يغرقوا في البحر ولا أنهم يركبوا في المراكب هذه اللي يكون مصيرها في عديد وأغلب الأحيان أنه برشا توانسة توفيوا مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحمهم الكل. مهم جدا كما قلت أنت الملف هذايا يتحط على الطاولة ونقاو حلول جذرية. شكرا لك مرة أخرى سالي زغدود على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. احنا أكيد باش نواصلوا نحكيوا في الملف هذايا بعد شوية إن شاء الله، باش نرجعوا على بيان الاتحاد العام التونسي للشغل اللي يدعو إلى فتح تحقيق في غرق قارب مهاجرين بجورجيس، ولكن قبل هذايا باش نخرجوا فاصل صغير ورجعين.
3: هنا تونس.
11: Publicité.
12: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان.

0: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس نصف نهار 21 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مرحبا بك العادة بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومقترحاتكم، وإحنا أكيد ما زلنا موصلين معكم حديثنا ومتابعتنا لبقية الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية. باش نواصل ونحكي وبالطبيعة على كل التفاعلات البيانات اللي صدرت في علاقة بالفاجعة اللي صارت المتعلقة بغرق قارب هجرة غير نظامي، وتواصل عمليات التمشيط والبحث عن بقية المفقودين. إلى حدود اللحظة نحكيه على انتشال 4 جثث مرة أخرى، إن شاء الله ربي يرحم اللي توفي وإن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم. بدوره شفنا البارح بيان للاتحاد العام التونسي للشغل البارح العشية اللي دعا فيه لفتح تحقيق جدي وعاجل لكشف الملابسات متاع حادث الغرق هذية. باش نعرفوا أكثر تفاصيل ومعطيات كيفاش تابع الاتحاد الفاجعة هذية وتفاصيل عن بيانهم. احنا حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف الأمين العام المساعدة المسؤولة عن الهجرة باتحاد شغل سامية الحاجي. مدام سامية أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا بك أختي وتحية نقابية خاصة لكافة المستمعين والمستمعات.
1: مرحبا بك مدام سامية، مشكورة على قبولك التدخل معنا. أنتم طبعا الاتحاد العام التونسي للشغل تبعته أكيد كما بقية التوانسة الفاجعة اللي صارت، وتبعته طبعا الحيثيات والتفاصيل والمستجدات، الشيء اللي خلى الاتحاد يهبط البارح بدوره بلاغ ويدعو فيه إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف الملبسات بتاع حادث الغرق. مدام سامية تفضل.
2: أكيد جدا، احنا اليوم نحكيه على من قلب موجوع على فاجعة غرق مركب سواحل بسواحل جرجيس.
1: أولا تفضل نسمع فيك مدام سامية.
2: أولا نترحم على أرواح أولادنا والتعازي الحارة لكافة عائلاتهم ولأهالينا في بنجردان اللي عايشين على وقع الحزن والصدمة. الحقيقة هذه معاناة مزنة وجرح غارق في جسد هذا الوطن، يفضح واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، وكذلك يفضح سياسات عقيمة ما نجمتش ترتفع.
1: نسمع فيك مدام سامية الحاجي. ذكر مدام سامية لو كنت تمشي البلاصة، مدام سامية كانت تسمع فيا، لو كنت تمشي البلاصة يكون فيها الريزو خير شوية، خاطر صوتك كل مرة يتقطع، دونك هذاك علاش
2: بالضبط للأسف، لأني أنا في ظرف خاص، لذلك كنت علمت لك لأني أنا في ظرف خاص الحقيقة، وإن شاء الله ما كنا جمت
1: هكا. توا صوتك واضحة مدام، هكا صوتك واضحة مدام سامية، تفضل واصلة.
2: أولا كنا حبرنا احنا كاتحاد عام تونسي للشغل ما نجموش نكونوا معزولين ومفصولين عن عمق شعبنا التونسي، لذلك احنا كنا حبرنا البيان وأصدرنا النقاط الواردة فيه. ترحمنا على أرواح الضحايا وقدمنا التعازي، زاد كيف طلبنا بفتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على ملابسات المأساة هذية وتسخير كافة الإمكانيات البحث والإنقاذ في ضمان وضمان التعاطي الإنساني والمسؤول وكشف شبكات التهريب والإتجار المتورطة. زاد كيف لأن ما هيش أول مأساة وما هيش أول مرة للأسف ويقع التعاطي بشكل يعني غير جدي، لذلك تتوالى وتتكرر هذه المآسي. زاد كيف ما نجموش كاتحاد عام تونسي للشغل يكونوش مضامنين كليا مع عائلات المنكوبة ونطالبوا أجهزة الدولة ذات العلاقة بتوفير النفسية والاجتماعية الشاملة. حاجة أخرى لحقيقة الأمانة، احنا من نأكد زادة كيف على رفضنا القطعي للمقاربة.
1: تفضل نسمع فيك مدام سامية، تفضل. باهي يظن لي فما مشكلة في الريزو، باهي انقطع الاتصال ولا فما مشكلة في الريزو. نذكر كنت حاضر معنا مدام سامية الحاجي مسؤولة بالاتحاد العام التونسي للشغل على ملف الهجرة، كنت حاضر معنا عبر الهاتف وكنا نحكي على بيان اتحاد الشغل اللي دعا فيه إلى فتح تحقيق في غرق قارب للمهاجرين. قلنا

0: سامية، وجي أيضا في بلاغ الاتحاد حث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ ضمن التعاطي الإنساني والمسؤول مع الحادث هذايا، إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم الرحلات هذه ومحاسبة المسؤولين عليها. وحكاوا أيضا على ضرورة إرساء اليوم سياسات اقتصادية واجتماعية تضمن الحق في العمل والعيش الكريم داخل الوطن، وبخلال لابد من إرساء السياسات الاقتصادية والاجتماعية. الاتحاد العام التونسي للشغل يقول اليوم ويعرب عن رفضه لما وصفه بالمقاربة الأمنية في التعاطي مع ملف الهجرة غير النظامية، ويعتبر أنه الظاهرة أشمل وتتدخل فيها العديد من المؤشرات الأخرى من الجانب الاجتماعي والاقتصادي والإنساني بالأساس. ما نعرفهم زملائنا في الأعداد قاعدين يتواصلوا مرة أخرى مع مدام سامية، قاعدين يعودوا يتصلوا بها، مساش ناخذوا من عندها كلمة الختام وغيره. كانت حاضرة معنا عبر الهاتف، كنا نحكيه معها على البيان الاتحاد العام التونسي للشغل. نذكر كنا نحكيه على الفاجعة اللي عاشت على وقعها البلاد النهارين هذوما، المركب اللي كان خرج نهار الأربعاء اللي فارت، واللي قل عدد من التونسيين نحكيه على 15 تونسي إلى حدود اللحظة. مرة أخرى نذكر تتواصل عمليات التمشيط البحث عن المفقودين، الأهالي والمواطنين ما زالوا يستناو في بقية ناسهم وأهلهم اللي كانوا موجودين على متن القارب هذايا، وما وإلى ما ستفضي إليه عملية التمشيط والبحث عن المفقودين. هي حاضرة معنا مرة أخرى مدام سامية. مدام سامية مرحبا، مش دي تفضل مثال
1: مثال
0: نعرف عندك الحق ميسيش مدام سامية. احنا وصلنا معاك انه مقاربة امنية في التعاطي مع الملف هذية انتم رفضتوها كاتحاد. تفضل.
1: بالضبط انا قلنا انه هي انسانية بالاساس بكل امتياز. بدا في قراءتنا في الاسباب، فان كاتحاد عم تمشي للشغل نحمل مسؤولية كاملة للسلطة في فشل السياسات العمومية وغياب البدائل التنموية والواقعية من فرص تشغيل منصف عدالة اجتماعية. هذا أكثر من هذا، وصلنا إلى تداعي ليس بأكملها، يعني كي أنا نلقى امرأة حامل من بين
0: مدام سامية. فقط للتصحيح والتدقيق، مدام سامية للتصحيح والتدقيق، راه مؤكد ما كانتش فما مرأة حامل ومش موجود معنا هذايا، راه الخبر اللي خرج من الأول كان غلط وتم التصحيح متاع الخبر هذايا وغيره. ما فماش حتى مرأة حامل كانت موجودة على القارب في إطار التدقيق والتصحيح. تفضل مدام.
1: هذا في ظل امتداد أرشاق وتدهور ظروف العيش. جددنا زاد الالتزام النقابي بمرافقة عمال تونسيين مترشحين للهجرة، هذا في إطار دعمنا للهجرة القانونية والتنسيق الدائم مع شركائنا في المنظمات النقابية والدولية والإقليمية، وهذه صلب نشاط الحقيقة وتوجهات قسم الهجرة والتونسيين بالخارج. أكدنا على حتمية اعتماد مقاربة وطنية تقوم على أساس التشاركية، شاركية الكل، يعني إن نكون شركاء في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية تضمن الحق في العمل والعيش الكريم داخل الوطن. هو زاد هو يكون كحل من الحلول، زاد مع تأكيدنا على فتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة وإرساء سياسة وطنية تقوم على حفظ الحقوق والكرامة والحماية الاجتماعية بعيدا كما قلنا سابقا على المقاربات الأمنية. كيف
0: تفضل مدام سامية.
1: فقط أريد إضافة، سمحني بالله ما نجمش نقول إنه إحنا ما ندعو نزمنا نأكدوا على فتح باب حوار جدي ومسؤول مع الشيخ بن جردان اللي يلزمهم يتلقاوا الاهتمام الكل، لأنه ضرورة إيجاد حلول آنية عملية خاصة في ظل وضعهم نتيجة غلق الحدود مع ليبيا. هذا هو نطالب به في هذا في هذه الحالة، وإحنا في متابعة مستمرة للوضع في
0: وصلنا نوصيكم بما هو واضح. شكرا لك مره اخرى مدام سامية الحاج الامين العام المساعده بالاتحاد العام التونسي للشغل المسؤوله على ملف الهجره، على التدخل معنا وعلى كل هذه التفاصيل والمعطيات. واحنا اكيد اذا كان فما اي جديد او مستجد في علاقه بملف وفاجعه اليوم غرق مركب هجره غير نظاميه واستمرار عمليه التمشيط والبحث عن بقيه المفقودين اكيد باش نوافيكم بها، سواء كان هوني في هنا تونس أو في بقية المواعيد الإخبارية وإلا على موقعنا. وإحنا أكيد مزنا باش نوصل معكم بقية الأخبار بعد شوية، باش نحكيو على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 واللي كان محور مجلس وزاري خصص للنظر في الموضوع هذا منذ أيام. أكيد باش نرجعوا نحكيو عليه بأكثر تفاصيل والمعطيات بين الموجود والمأمول اليوم على المستوى الاقتصادي. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف بعد شوية قيس الفقيه الخبير الاقتصادي، ولكن قبل هذايا نخرج معكم فصل ورجعنا.
2: هنا تونس آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.

0: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان FM. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان FM صوتكم.
1: هنا تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان FM.
2: نصف نهار و 38 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وتابعوا فينا توا. مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، مازلنا مواصلين معكم فقرة لوغون ريكاب، ومازلنا مواصلين معكم بقية الأخبار الملفات والمستجدات الوطنية. بعد شوي باش نمشيو لفقره بالارقام وباش نحكيو على ملف الطاقه، ولكن قبل هذايا باش نحكيو على مشروع الميزان الاقتصادي لسنه 2027 واللي كان عفوا محور مجلس وزاري مضيق اشرفت عليه رئيسه الحكومه نهار الاربعاء اللي فات، واللي فيه خلينا نقولوا أعلن عن العناوين الكبرى لمشروع الميزان الاقتصادي وأيضا جملة من المعطيات بخصوص الاقتصاد الوطني وغيره. وإحنا باش نقدموكم قراءة اقتصادية في المجلس الوزاري هذا، خاصة كنحكيه على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. وحضر معنا مباشرة عبر الهاتف الخبير الاقتصادي قيس الفقي. أستاذ أهلا وسهلا، مرحبا.
3: أهلا بك وأهلا بكم المستمعين.
2: فيك مشكور على تدخلك معنا سي قيس الفقي الخبير الاقتصادي. في البداية سي قيس، وقت اللي نحكيه على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 بين معطيات تم الإشارة لها والإعلان عليها في المجلس الوزاري هذية، واللي كما كنت نحكي تخص الاقتصاد الوطني من تطور نمو الناتج المحلي الثلاثي، تحسن النشاط الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية، تطور الناتج المحلي الإجمالي، تطورات متفاوتة للقطاعات الاقتصادية وغيره من المؤشرات الأخرى، تراجع التضخم، تراجع معدلات البطالة. الحكومة تقول هذه الموجود، هذه المؤشرات المعطيات في علاقة بالوضع الاقتصادي، ولكن في الأثناء عنا مشروع يصير الاستغلال عليه، هو مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027. بين الوضع الاقتصادي الحالي، بين المعطيات، بين المؤشرات، وبين ما هو مطلوب لعام 2027، تفضلنا سمعوك أستاذ قيس.
3: والله اللي شفت أنا المشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 الحقيقة هو يتضمن نقاط إيجابية ومهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والقطاعات المنتجة، وكذلك التحول الرقمي والطاقات المتجددة، نظرا لتحسن مناخ العمل في المرحلة الحالية. لكن في رأيي ثم جرأة صارت موجودة في هذا المشروع، لكن الحقيقة السؤال والأسئلة اللي لازم نطرحوها هو هل عندنا الموارد الكافية لهذه الطموحات هذه، لأنه الحقيقة المشروع يشمل كامل القطاعات وكامل الحاجات اللي هي تخص التونسي وعيشة التونسي. لأنه تعرف طول الاقتصاد مش التونسي فقط، اقتصادات العالم كله ولات شديدة الحساسية للصدمات الخارجية من الحروب والأوبئة، تشوفوا توا مع الحرب اللي صارت في إيران كيفاش أثرت على كل الأسعار في العالم نجمع. وفي المقابل عندنا موارد الدولة نعرفوا ما هيش ضخمة ياسر وما تتحملش الضغط أكثر على المالية العمومية، لذلك يمكن ما نجموش نتعمدوا ياسر على الجباية ومزيد من الاقتراض لتمويل النمو. نحن بحاجة إلى خلق ثروة مهمة، وثروة اللي هي تعاوننا في المشروع هذا.
2: تفضل أستاذ واصل.
3: لذا قلت أنا مع الحقيقة اللي لازم نخمو في مشروع متكامل تكون فيه مبنية أكثر على مشاريع كبرى واضحة وقابلة للتنفيذ، مع مؤسسات مالية، مع تونسيين شركاء بالخارج، مع دول أخرى صديقة، خاصة في ميادين الطاقة والمياه والبنية التحتية والرقمية والصناعات والفلاحة.
2: يعني أستاذ بالنسبة نعم. للناس اللي تسمع فينا توا دونك بين اللي فهمته من كلامك أنه وقت اللي نحكيه على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وفق الرؤية اللي جات على طاولة الحكومة واللي صار الإعلان عليها في المجلس الوزاري اللي صار منذ أيام أنت وصفتها قلت أنه فما جرأة جرأة وين وفق تقديرك أنت أستاذ قلت في كونه برشة طموحات حديث على برشة خلينا نقولوا أهداف اقتصادية ولكن وفق تقديرك أنت تقول يقعد السؤال الأهم هو بخصوص الموارد وهنا أنت حكيت حتى على الجيبية وقلت أن السؤال الأهم اللي لازم يترترح اليوم هل لدينا الموارد المالية اليوم الكافية للحديث عن كل هذه الخيارات اللي تم تضمينها في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 هذا شنو فهمت من كلامك
3: هذا هو طبعا لأنه الموارد معناتها كبيرة ياسر وبتعرف احنا في أي حاجة نحب نطورها لازمنا موارد هذا ما فيش كلام وهذا يمكن يهزنا هو بيدو إلى خيارات تمويلية واقتصادية أخرى لأنه الحقيقة احنا قعدنا لسنوات طويلة نعملوا ياسر على الدولة وعلى دور الدولة في كامل الميادين في الدور الاجتماعي للدولة اللي هو حاجة باهيه لكن علاش لا ما نكونوش نحلوا بعض القطاعات للخواص للاستثمار الخارجي الخاص اللي هو زادة كيف كيف عنده موارد خير ويجب يعاون ويعطي جودة أكثر لبعض الخدمات وهذا تطور عادي في أي اقتصادات العالم لازم يكون عندك دور اجتماعي ودور استثماري خاص اللي هو يكون يمس العديد من القطاعات بدون معناتها سون كومبلكس علاش لانه حاجه مثلا نحكي عن النقل علاش ما يكونوا شركات خاصه اكثر للنقل اللي هو يعمل استثمار اكبر ويتحمل هو مسؤوليه الاستثمار نتاعو والصيانه نتاعو وتخرج شويه الدوله من هيك الثقل نتاع التمويل الدائم لمثل هذه المشاريع
2: واضح ولكن سؤال أخير قبل ما نختم معاك نذكر قيس الفقيه خبير الاقتصادي حاضر معنا توا عبر الهاتف ونذكر مرة أخرى نحكيه على المشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 سؤال أخير سي قيس في علاقة ربما وقت نحكيه على الوضع الاقتصادي الحالي نحكيه على المعطيات نحكيه على المؤشرات وانت قلت من نجموش نحكيه على الوضع الاقتصادي الحالي والوطني بمن أعنى التطورات الجيوسياسية والإقليمية ووضعية الاقتصاد العالمي عموما اليوم لأنه كل شيء مربوط بعضه اليوم ربما شنو أكبر تحدي مطروح على تونس اليوم نحكيه على مستوى الموازنات المالية على مستوى المخططات المالية مشاريع أو المشاريع اللي تخص الميزان الاقتصادي للعام الجاي وإلا حتى للعام اللي بعده إذا كان مش نحكيه على رؤية وبش نحكيه على استراتيجية على مدى طويل ربما شنو التحدي الأكبر اليوم اللي مطروح على تونس واللي لازم بالحق يتحط على الطاولة ويصير الاشتغال عليه اليوم أستاذ
3: ولكن ما حكيت قبيلة حكيت الموارد هذه مهمة ياسر لكن زادة حكيت الاستثمارات الخارجية اللي هي نجم نجيبوها لتونس وتعاوننا في تحسين معناتها مواطن الشغل والرفع بها تعرف اللي هو زادة حكينا في حكيوا في المشروع هذي على 1.9 مليار دينار الاستثمارات الخارجية اللي هي حتى موفر جوان 2026 اللي هو رقم مهم ماذا بينا كن حسنوه لأنه معتمد أكثر الصناعات المعملية حسب هذه الصناعات المعملية اللي هي تستعمل ياسر يدعم لها طاقة 19% زادة كيف كيف نجم نحسنوا فيها لأنه عنا عن بزوان كبير ياسر في الطاقة اللي هو زادة الاستثمارات الخارجية زادة تجم تستغل في الطاقة كي عملت ستيك زادة في الفوتوفولتايك زادة نجموا زادة نكثروا فيهم هذوما الاستثمارات وبتات زادة الخدمات لأنه الخدمات نعتبر تونس مركز مهم ياسر الخدمات لأنه احنا في الوقت نتاعنا ما احناش بعاد على اوروبا والخدمات نتاعنا ذات جوده لانه عندنا التكوين الكافي بالنسبه للكادر اللي موجودين اللي هما برشا عندهم شوماج دي كادر في تونس نجمو نستغلوه في تطوير مستوى الخدمات بالنسبه للبلدان اللي قريبه لنا وزاد الاستثمار في الفلاحه لانه لازم هذا اللي تقول عليه انت لازم نعملوا اكتفاء ذاتي اللي هو ينقص العبء الدولة من التوريد فيما يخص الحبوب وخاصة زادة فيما خص الطاقة لازمنا نخدموا عليه ياسر. الاكتفاء الذاتي في الفلاح الفلاحي وفي الطاقة يوفر الدولة إن كانت كبيرة ياسر اللي هي تجم توظفها في ميادين أخرى.
2: واضح، شكرا لك مرة أخرى قيس الفقيه الخبير الاقتصادي على التدخل معنا على كل هذه التفاصيل والمعطيات. شكرا لك مرة أخرى. وانت حكيت على الطاقة وهذه باش يزن مباشرة لفقرتنا الموالية بالأرقام.
1: بالأرقام
2: الطاقة نحكي على ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026. شنو هو تفاصيل الرقم هذايا وما يخص من معطيات ومؤشرات؟ مباشرة مع الزميل نور الفارسي. نور أهلا وسهلا. مرحبا.
4: أهلا وسهلا ابتسام. أهلا وسهلا باللي يسمعوا فينا واللي يتفرجوا فينا. وكما قلت أنت الرقم هذا خلينا قدام مفارقة لافتة اللي هي الصادرات قاعدة ترتفع بقوة، يعني 38% ما هوش يعني بورسنتاج شوية، أما في نفس الوقت العجز الطاقي وتبعية للخارج قاعدين يتفاقموا. وحسب آخر معطيات المرصد الوطني للطاقة والمناجم كما قلت أنت قيمة صادرات قطاع الطاقة ارتفعت ب 38% إلى موفى جوان 2026، هذا بالمقارنة بنفس الفترة من 2025، لكن في المقابل قيمة الواردات زادة ارتفعت ب 36%، والنتيجة أنه العجز الميزان التجاري الطاقي وصل لحوالي 7 مليارات دينار في 6 أشهر فقط مقابل 5 مليارات و175 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي، يعني ارتفاع في العجز ب 35%. والأهم أنه الصادرات ما تغطي كان 18% من قيمة الواردات الطاقية. المفارقة هذه تتفسر أساسا بالفارق الكبير بين شنو تنتج تونس وشنو تستهلك. الموارد الوطنية من الطاقة الأولية تراجعت ب 8% ووصلت لمليون و615 ألف طن مكافئ نفط، في حين الطلب الجملي ارتفع ب 3% وصل ل 4 ملايين و744 ألف طن مكافئ نفط. حتى إنتاج النفط الخام متواصل في التراجع، يعني قاعد يواصل في التراجع نتاعو، المعدل وصل ل 25400 برميل في اليوم إلى موفى جوان 2026 مقابل 27000 برميل في اليوم قبل عام. ونسبة الاستقلالية الطاقية هبطت ل 34% بعد ما كانت في حدود 38% في جوان 2025، نحكيوا على السنة الفارطة. في الإطار هذا ابتسام اتصلنا بالخبير الدولي في مجال الطاقة محمد الرضوان المجري، واللي فسر لنا كيف صادرات الطاقة تنجم ترتفع وفي نفس الوقت تونس تعيش عجز وأزمة طاقية متواصلة. نسمع أكثر شنو قال.
2: تفضل نسمع شنو قال في علاقة بالموضوع هذايا.
5: ذكر اليوم كي نشوفوا الأرقام أو المؤشرات الصادرة عن المرصد لاحظوا اللي عندنا مفارقة عجيبة اللي الناس قاعدة تسائل عليها. الصادرات الطاقية زادت ب 38% والواردات زادت ب 36%، ومع هذا العجز توسع. الناس الكل قاعدة تسائل كيفاش أنا عندي زيادة ب 38% وديما قاعدة العجز قاعد يزيد. السبب بسيط، نحن قاعدين لهنا نناقشوا في نسب النمو متاع الصادرات متاعنا ومش في الحجم متاع الصادرات، وكذلك معناتها بالنسبة للواردات زادت كيف النسبة زادت ب 36%. ديما كي نجيو نحلوا لهنا نلاحظوا اللي حجم الواردات أكبر بكثير من الصادرات. الصادرات بلغت حوالي 1.574 مليار دينار مقابل واردات في حدود 8.574 مليارات من الدينار. إذن نسبة التغطية لهنا نحكيه بين صادراتنا مقارنة بوارداتنا هي نسبة ضعيفة توصل 18%. يعني باش نبسطوها العملية، يعني كل 100 دينار نصرفوهم نحن على الطاقة أو التونسي يصرفهم على الطاقة صادراتنا ما تغطي كان 18 دينار فقط، وبقية المبلغ يعني 82 دينار هي مربوطة بالخارج أو بكل ما هو واردات تونس من الطاقة.
4: بالتالي ابتسام الأرقام هذه تبين في ارتفاع الصادرات وحده أنه ارتفاع الصادرات يعني وحده ما يعكسش حقيقة الوضع الطاقي، خاطر الإشكال الأساسي يبقى في ضعف الإنتاج الوطني مقارنة بحجم الاستهلاك والطلب على المواد البترولية اللي وحدها ارتفعت ب 7% خلال النصف الأول من 2026، بينما الطلب على الغاز الطبيعي تراجع ب 2% ب 2%. وزيد تونس مطالبة بتغطية جزء كبير من الفارق ذي بين مواردها وحاجياتها عن طريق الخارج، هو اللي يخلي الاقتصاد مرتبط أكثر بالأسواق والأسعار الدولية وبكلفة التوريد. وفي اتصالنا محمد رضوان المجري حدثنا زيادة على الاعتماد الكبير على الخارج في توفير الموارد الطاقية الأولية وتأثير التبعية هذه على الميزان التجاري وعلى الأمن الطاقي للبلاد. نسمع أكثر شنو قال.
5: الموارد الوطنية من الطاقة الأولية زاد كيف كيف حسب المرصد الوطني للطاقة والمناجم تراجعت ب 8% ووصلت إلى حوالي 1.615 مليون طن مكافأة نفط. في نفس الوقت الطلب الجملي ارتفع ب 3% ووصل إلى 4.744 مليون طن مكافأة نفط. هذا شيء يعني عنا إنتاج وطني قاعد ينقص مقابله طلب على الطاقة قاعد يزيد، والفجوة لهنا وصلت إلى حوالي 3.1 مليون طن مكافأة نفط، يعني نحكيه على زيادة مخيفة 10% في السنة في كل سنة. وهذا يفسر علاش الاستقلالية الطاقية هبطت من حوالي 38% إلى 34%، بمعنى آخر مواردنا الوطنية تغطي تقريبا ثلث حاجياتنا والباقي الكل مرتبط بالخارج أو بسلاسل التوريد الخارجي.
4: المؤشرات الرسمية تأكد حجم الإشكال. ابتسام، تونس كانت تغطي 38% من حاجياتها بمواردها المتاحة في جوان 2025، واليوم نسبة الاستقلالية الطاقية هبطت 34%، يعني تقريبا ثلث الحاجيات فقط مقابل اعتماد متزايد على مصادر خارجية، وهذا الكل في وقت اللي البلاد قاعدة توسع في الطاقات المتجددة، وبين وصلت القدرة الكهربائية المركزة من الطاقات المتجددة ل 1149 ميجاوات إذا حتى موفى جوان 2026، لكن التحول هذا مازال ميكافي فيش وحده لسد الفجوة الكبيرة بين الانتاج والاستهلاك. في نفس الاتصال ابتسام سألنا الخبير الدولي في الطاقة محمد رضوان الماجي على الحلول الممكنة باش تونس تنقص تدريجيا من العجز والتبعية الطاقية الخارج، وشنو الخيارات اللي يلزم تخدم عليها البلاد في المرحلة الجاية. نسمع وشنو قال.
5: كي نجي ونحكيه على بعض الحلول، الطاقات المتجددة واللي جزء من الحل الاقتصادي مش فقط حل بيئي، انتاج الكهرباء من طاقات متجددة الحق ارتفع ب 57%، وهذا مؤشر إيجابي، لكن ديما تكون النسبة ضعيفة مقارنة معناتها بالانتاج الجملي للطاقة أو الكهرباء في تونس. سؤال حقيقي كيفاش باش نمشي باش نحسنوا هالوضع هذا مع النقص في الموارد التقليدية ب 8% والطلب اللي زاد 3% واللي قاعد باش يزيد من عام لعام. الحقيقة هذايا فما الاحترار العالمي هو قاعد باش يأثر على المناخ متاعنا وباش نولوا نزيدوا طلب على الطاقة وطلب على الاستهلاك. كل كيلوات ساعة تخلقها أو تنتجها الطاقة النظيفة هي معناتها باش تكون حل للوحدة متاعنا للمشكلة متاعنا. لهنا زاد كيف كيف الستاج لازمها فهمتني تاخذ بزمام الأمور. الستاج اليوم في قلب الأمن الطاقي للبلاد، سواء في إنتاج الكهرباء أو الشبكة أو التوازن بين العرض والطلب، والانتقال الطاقي باش يتطلب شبكة أقوى، تخزين أكثر واستثمارات أكثر.
2: كان تكسحة زميل نور الفلسي، كنت حكينا بالطبيعة نذكروا بموضوعنا في فقرة بالأرقام ارتفاع صادرات قطاع الطاقة بنسبة 38% إلى موفى جوان 2026. كان هذا التفسير والتحليل، وكما كل مرة نختاروا خبير أو مختص يحاول يفسر لنا الرقم أو المعطي وكل المؤشرات اللي متعلقة به والسياقات. شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفلسي، أكيد باش نلقاوك آخر الحصة في فقرة جيوبوليتيك باش تحكي لنا على موانئ سوريا، هل يمكن أن تكون بديلا لما ذي قرمز؟ هذا جزء من النقاش اللي تطرح، ولكن قبل هذايا بعد أكيد باش نمشيو لولاية القصرين وباش نحكيو على جملة المشاريع المعطلة مع نائب محمد الشعباني، وزيدا باش نحكيو على المجلس الأعلى للتربية والتعليم بعد تنصيبه رسميا إن شاء الله الساعة الثانية، ولكن قبل هذايا نخرج معكم فاصل غنية الأخبار وبعد نرجع كمل معكم قيد ملفاتنا لليوم.
6: هنا تونس، آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من 3 للـ 4 متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الواحدة ظهرا. ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة ميدانية غير معلنة أداها الليلة الماضية إلى سد نبهنة بولاية القيروان أن الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والكهرباء التي شهدتها عدة مدن ومناطق داخل الجمهورية ليست ناتجة عن أسباب طبيعية، بل هي ممارسات مفتعلة تقف خلفها جهات معلومة بهدف تأجيج الأوضاع وفق قوله. ورئيس الدولة يشير إلى وجود وثائق وتفاصيل موثقة بصور تثبت هذه التجاوزات، مشددا على ضرورة تحمل كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال مسؤوليته الكاملة أمام القانون وأمام الشعب.
2: ضاعت المياه وضاعت حقوق الشعب وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان، واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية. وتعرف العديد من الدقائق والتفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بالصور موثق، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي. تشوف الماء موجودة والناس تشكر عطش، وتعلم الكثير من الخفايا حول الجهات التي تقف وراء هذه الظاهرة.
1: انتشال جثة رابعة لضحايا مركب الهجرة المنكوب بسواحل جرجيس وبنجردان وتحويلها إلى قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي مدنين لتحديد أسباب الوفاة، وذلك بالتزامن مع دفن 3 جثامين واستمرار البحث عن بقية المفقودين وفق مراسلة ديوان فام نعيمة خليصة.
3: الجديد في هذا الإطار أنه انطلقت عملية التنشيط باكرا، معناها صباح بكري من نهار اليوم بعد ما توقفت أمس 7 متاع العشية وأثرت عن انتشال 3 جثث. 3 شبان تبين أنهم هما 3 شبان من مجموعة المفقودة في عرض البحر من نهار الأربعاء اللي فات. حاليا تم انتشال أيضا جثة رابعة وتم توجيهها للمستشفى الجهوي السابق مقدم بجربة على أساس أنه تتحول من بعدها للمستشفى الجامعي بمدنين للتشريح وتحديد أسباب الوفاة قبل تسليم لذويها. وحسب المعطيات المتوفرة أنه الجثة هذه هي تعود الواحد من المجموعة اللي شاب، معناها من المجموعة اللي كان على متن المركب. أيضا في الأثناء كما نعرفوا اللي تجرى حاليا معناها عملية دفن جثامين 3 شبان اللي تم استخراجه امبارح، واحد من الضحايا هو من بين العائلات اللي من نفس اللقب اللي فقدت 8 أفراد من عائلتها بيناتهم 2 أخوة، يعني من 8 هذوما تم العثور على واحد وتوى تصير عملية الدفن، والسبعة البقية مازالوا في عداد المفقودين.
1: وفي سياق متصل، حزب التيار الشعبي يتقدم في بيان بأحر تعازي لعائلات ضحايا المركب المنكوب مطالبا مؤسسات الدولة بضرورة الإحاطة بها. والتيار الشعبي يجدد تأكيده على أن قضية الهجرة غير نظامية ليست قضية أمنية فقط بقدر ما هي قضية اقتصادية واجتماعية ناتجة عما وصفه بفشل الدولة في إرساء منوال تنموي منتج وعادل يحقق الرفاه للشعب ويعطي أمالا لشبابها في المستقبل وفق ما ورد في نص البيان. وفي الشأن الدولي، فرنسا تسجل أكثر من 300 حالة غرق خلال الصيف الجاري، أي بزيادة بنسبة 14% مقارنة بحالة صيف عام 25 و2000 حسب ما أعلنته وزيرة الرياضة الفرنسية مارينا فيراري، مرجعة هذا الارتفاع إلى موجات الحر التي اجتاحت أوروبا. الرئيس الإيراني مسعود بشكيان يدافع عن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة معتبرا أنها السبيل الأفضل أمام البلاد لتجاوز ما وصفه بحالة لا حرب ولا سلم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع ابتسام شويخة وكمل فريق هنا تونس.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: والأوروبية. تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام. مع بعضنا الصيف أحلى.
1: ناس الديوان،
2: ناس الديوان أحلى ناس وأحلى لما ما تلقاها كان في ناس الديوان. ليميسيون اللي تخليك تبدا نهارك اون بوني مور. وتتبع آخر الأخبار كل نهار من اثنين للجمعة. ناس الديوان أحلى ناس. ديوان فام صوتكم.
3: كل سبت وحد من نص النهار الماضي ساعتين هنا تونس على ديوان فام.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد للناس الكل. ماضي ساعة وعشرة دقائق، مازال مواصلين معكم برنامج هنا تونس، ومازال مواصلين معكم بقية الملفات الأخبار الفقرات والمستجدات. باش نوصل نحكي معكم بطبيعة ونمدوكم بآخر الأخبار المستجدات الوطنية وأيضا أكيد آخر الحصة شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة. مرحبا بكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا توا، مرحبا بجميع تفاعلاتكم تعليقاتكم ومتابعتكم لنا سواء على صفحتنا الفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوان فام لايف. شلا بشرفكم انتوا حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، ودائما البداية بأولى فقراتنا للساعة الثانية في الجهات.
3: في الجهات
4: كيما كل نهار سبت وحد نهزوكم لي ولاية من الولايات ونهزوكم لجهة من الجهات. خيرنا في الموسم هذايا نركزوا الحقيقة على المشاريع المعطلة والمشاريع المتعثرة. المرة دي باش نهزوكم لي ولاية القصرين وباش نشوفوا شنو أبرز المشاريع على لسان نائب في البرلمان محمد الشعباني اللي حاضر معنا توا عبر الهاتف. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا وسهلا، مساء النور، تحية لكم ولمستمعي ديوان فام، راديو ديوان فام.
4: مرحبا بك سي محمد،
5: لكل العاملين به.
4: مرحبا بك سي محمد، وتحية ليك وتحية لكافة أهلنا واللي تابعوا فينا الكل من القصرين. تحية ليكم سي محمد. نذكر نحكيه على المشاريع المعطلة وانت كنائب في البرلمان. تصور انه خليني نقول من بين أكثر الملفات اللي تشتغلوا عليها اللي تابعوا فيها واللي من خلال تواصل مع الناس اللي انتخبتكم ولا الناس اللي انتم تمثلوها في الجهة، شو أبرز المشاريع المعطلة في ولاية القصرين اليوم سي محمد الشعباني؟ تفضل.
5: للأسف أختي، معناها اليوم النجم نقوله ما ثماش مشاريع معطلة، ثم طموحات معطلة للأسف الشديد. طموحات جهة منطقة حدودية في المناطق الداخلية يعني عانت معناها التهميش من زمان من فجر الاستقلال لحد الآن. اليوم على كل حال رغم هذا كل معناها ما نشوفوش مشاريع كبيرة، نجموا في باقتضاب معناها نجم نعدلك بعض المشاريع يعني صح التعبير معناها معطلة، كما الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق. يعني صحيح تشتغل وفرت اليوم الورق الواحد، لكن ما زالت ما تهيئتش معمل أجر معمل حاجير بتالة، مشروع فصفات شقة ما في مع تمديد جدريين. مش نحدك على مثلا المشاريع أو الطموحات المعطلة رغم اللي احنا صدقنا عليها تحت قبة البرلمان، كما المنطقة منطقة التبادل الحر بتلابد من معطل ديتورينا ولاية القصرين. هذه المنطقة الحدودية يعني هذه تقريبا منذ يعني ثورة 17 ديسمبر كانت الوعود الحكومة المتعاقبة معناها وعدوا الجهة يعني بهذا المشروع اللي هو معناها أصبح ضرورة خاصة لمنطقة حدودية ولاية حدودية كما القصرين اللي تعيش على التبادل التجاري مع الشقيقة الجزائر. ولتقنين معناها هذا النشاط التجاري معناها ارتعوا أنه معناها ثم يلزم بعث، وحتى في قانون المالية احنا تقريبا منذ سنتين صادقنا على هذا المشروع إلى حد الآن، رغم أنه الجانب العقاري تقريبا بنسبة 90% مساوي، لكن ما شفنا حتى تقدم في الشأن هذا. اليوم كنت حدثوا كيف كيف على بخلاف المشاريع اللي سمتلك في القصرين، يعني كنت كلم ولا مشروع أو على الأقل إنجاز يعني يحيي المنطقة على الأقل يبعث نشاط اقتصادي الرواق الاقتصادي بوشبكة طريق الرواق هذي معناها لدوبلومون تاع طريق بوشبكة تلابت يربط معبر بوشبكة مع الحدود حتى ميناء قابس. اليوم هذا اللي نعاولوا عليه برشا إحياء المنطقة على الأقل تجارية، وكل رابط بين ثلاثة دول: الجزائر، تونس، ليبيا. معناها يحرك المنطقة ما شفناش. لازم نحكي لك على برنامج أو معناها يعني علقنا عليه معناها أمال كبيرة يعني، وصدقنا عليه تحت قبة البرلمان، وحتى معناها القسط الأول لتمويل هذا البرنامج يعني صدقنا عليه، اللي هو برنامج خصوصي المعتمدات ذات الحدود، معناها المعتمدات الحدودية اللي في ولاية القصرين يشمل أربعة: مجب العباس، فريان، حيدرة، وفوسانة. يعني هو برنامج رئاسي يعني بإذن رئيس الجمهورية. البرنامج هذا شنو يهدف؟ يهدف هو برنامج تنموي اجتماعي واقتصادي، يعني باش يحسن مؤشر التنمية ويدعم الأمن ويقاوم الإرهاب في المعتمديات ذات مؤشر تنمية ضعيف بالمناطق الحدودية. من خلال شنو؟ من خلال تفعيل آليات بعث المشاريع الصغرى للشباب، وتسهيل إجراءات التمويل بالتعاون مع هيكل المساندة اللي هما أوكلت إلى بنك التضامن ومكاتب التشغيل. لكن إلى حد الآن تقريبا ما تعدى حتى ملف من الشباب غادي، معناها اللي يمشي في العراقيل الإدارية، عراقيل معناها يعني ثم أنشطة، معناها حتى ولا شيء، ثم أنشطة فلاحية خاصة في تربية الماشي والأبقار، هذا مرفوض. ما فهمناش علاش يعني الشباب معناها قدم ملفات كيف كيف. تعرف أنت المناطق الحدودية رأي الخط الأمامي المتقدم معناها لأمن تونس اليوم، مناطق معناها وقع رصد اعتمادات مالية لتنفيذ مشاريع أساسية وتجهيزات جماعية لتحسين ظروف عيش المتسكنين باش يمكن مقاومة الإرهاب، لأنه هذه تدخل ضمن الخطة الوطنية مقاومة الإرهاب لتدعيم سمود المناطق الحدودية. اليوم ما شفناش. اليوم سيدتي الكريمة يعني علاش قلت لك أنا ما ثماش مشاريع ولا طموح معطل، طموحات معطلة. اليوم نعطيك مثال برك في بوشبكة، معناها القرية بتاع بوشبكة الحدودية على الحد، وإلا درناية ولا بودرياف، اليوم أما ليها باش ينجحوا، لأنه في منذ سنوات تقريبا ما لا يقل عن 5 سنوات يقع تزويدهم بالماء بالسخاريج. يعني الدولة معناها باش تحفر بير، ما عندناش نحكوا على مشاريع، نحكوا على حقوق دستورية أساسية للسكان. اليوم أنت سمعتوا بالطريق الوطني 15 اللي توفوا فيه شهداء الواجب الوطني زوز معناها عوام حماية المدنية، طريق يربط بثلاثة دول ما تخدمش. اليوم ثم مدارس أختي سكرت في الرياض، نعطيك مدرسة السديد، مدرسة المسيلة، مدرسة العيشة، كيف هذه ما هيش مربوطة بمسالك ريفية، ما فيهاش مسالك ريفية. ثم أنا أحكي لك ثم معناها مناطق في جهة القصرين إلى حد الآن ما عندهاش الماء، ثم بلايكس ما عندهاش الضوء، تيار الكهربائي تو ما عندهاش. يعني الشباب بصفة عامة يعني بواب مسكرة قدامه. الشباب يحب يستثمر، يحب يعمل مشاريع قرية فلاحية، يحب يعمل مشاريع صغيرة، يحب يستثمر في بلاده عن موجودة الأرض موجودة. يعني منتوج أنت تحكي على قصرين، تحكي على قلعة التفاح، تحكي على الزيتون، تحكي على الفستق اللي هو مجمع بيس مهرجان، معناها يعني معناها هذه حتى أول الهندي الشوكي ما وقعش معناها تثمين هالمنتوجات هذية، وما معناها ما حلوش أبواب أن الشباب يستثمر فيها. اليوم مشاريع أنا أقول لك اليوم القصرين فيها 3 خطوط سكك حديدية، يعني خط 6 و11 و15 اللي هو يفك عزلة الولاية. اليوم 3 خطوط معطلين من سنوات ما يخدموش. اليوم معناها ولاية معزولة تماما، مناطق الانتاج الفلاحية والمناطق السقوية اليوم معزولة. اليوم أعطيك مثال بسيط، اليوم ثم شباب وثم فلاحة يستثمروا في زراعة الطماطم، فيهم فلاح وجدوا حتى ما ثمش مسلك فلاحي يربط الجهات هذيك باش ينقلوا بضاعتهم.
4: واضح سي محمد الشعبيني نائب في البرلمان عن جهة قصرين، مش لخص الكلام اللي حكيته لي انت سي محمد حتى الناس اللي تحت توا في الاستماع. نذكر احنا الفقرة هذه مخصصينها للحديث عن المشاريع المعطلة والأحلام والطموحات كما سميت انت سي محمد الشعبيني، والمطالب اللي ولا اللي تندي بها اي جهة. اليوم نحكيه على القصرين، وانت قلت لي في القصرين ما فماش مشاريع معطلة، في القصرين هنالك طموح معطلة، قلت لي انت ما وصلناش نحكي نحكيه إلى مرحلة المشاريع. قلت لي إحنا حتى قبل ما نوصل نحكيه على المشاريع، فما العديد من الحقوق الدستورية البسيطة اليوم اللي مازال مش متوفرة في جهة القصرين. حكيت لي على الماء، حكيت لي على أحياء ما وصلهاش تيار كهربي، حكيت لي على مدارس تسكرت وغيرها من المطالب الأخرى اللي أولوية عاجلة بالنسبة للجهة دي وغيرها من المطالب الأخرى كما التنمية والتشغيل مؤسسات خدماتية زايدة. واضح إن شاء الله يكون
5: خدماتية ما تمش معناها يعني بالسهل للمواطنين، وخاصة أننا نحكي على الشباب، نحكي على الشباب اليوم. اليوم الشباب اللي ما عندوش يستنى في قانون 18 معطلين اللي ما تنفذش اللي بالمناسبة مطالب بتنفيذه، تحلوا على الأقل، خليه ينتصب لحسابه الخاص، خليه يعمل مشروع، خليه يخدم الفلاحة،
4: واضح
5: على الاقل البنيه الاساسيه في الحد الادنى، ماء وضوء وشويه مسائل كليفيه ومسائل فلاحيه وتثمين المنتوج على مستوى الجهوي. القصرين، القصرين اختي نشوف تتوفر فيها كل المقومات ان تكون معناها قطب

0: تنصيبه رسميا والجلسة الافتتاحية صارت إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بعد شوية عبر الهاتف الباحث في علوم التربية باش نحكيه معه اليوم على تفاصيل المشروع هذي والمؤسسة هذي المستشار العام والخبير في الحياة المدرسية مصطفى شيخ زويري باش يكون إن شاء الله ضيفنا بالتليفون بعد شوية ولكن قبل هذي نخرجوا فاصل ورسينا.
1: هنا تونس آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع

على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا.

امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر. ديوان فام صوتكم. جوك موسيقى تسمع راب بوب روك بلوز

0: تونس من نص نهار الماضي ساعتين على ديوان فام.
1: هنا تونس ماضي ساعة 27 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا، تابعوا فينا توا كالعادة. مرحبا بجميع تعليقاتكم، تفاعلاتكم، مقترحاتكم. إذا كان فما ملفات تحبون تروحوها في ديوان فام ولا في برنامج هنا تونس، أكيد مازال مش نوصل معكم بقية الفقرات المواضيع والملفات. ونعتبروا من بين الملفات اللي طرحت في الفترة الأخيرة والناس تسائل مازال شنو هو المجلس الأعلى للتربية والتعليم، شنو هو المهام نتاعو، خاصة كنحكيه على المنظومة التربوية ونحكيه على الإصلاحات بالنسبة لقطاع مهم ومهم جدا. هذا بشيزنا مباشرة لفقرتنا الموالية في صلب الموضوع.
0: في صلب الموضوع،
1: المجلس الأعلى للتربية والتعليم، شنو نجمو نعرفو عليه، شنو نجمو نعرفو على المهام نتاعو، وما المطلوب من المجلس هذا. حاضر معنا مباشرة عبر الهاتف المستشار العام والخبير في الحياة المدرسية مصطفى الشيخ زويلي. سي مصطفى أهلا وسهلا ومرحبا.
2: شكرا على الاستضافة، تحية ليك وتحية كافة المستمعين.
1: مرحبا بك سي مصفى. في البداية، المجلس الأعلى للتربية والتعليم كما كنت نحكي تقريبا من بين الملفات اللي طرحت سابقا، خاطر هو نعرف أنه مؤسسة تم الحديث عليها في الدستور وصار الحديث عليها في أكثر من مناسبة، سواء من قبل رئيس الجمهورية أو في أكثر من محطة. وقت نحكي وشنو هو المطلوب اليوم لإصلاح المنظومة التربوية على جميع المستويات. في البداية، الناس اللي تتبع فينا وتسمع فينا مهتمة بالشأن العام اليوم، شنو نجمو نعرفو الساعة في البداية على الهيكل هذايا، على المجلس هذايا الأعلى للتربية والتعليم، خاصة بعد انعقاد جلسته الافتتاحية أعلن التركيبة نتاعو اليوم؟ تفضل نسمعك أستاذ.
2: شكرا على الاهتمام بالموضوع. المجلس، الجميع ينتظر هذا المجلس وينتظر كثير معناها حول ما سيفعله. فقط من المهم التذكير بأنه هذا المجلس كمؤسسة له تاريخ، معناها ليس جديد عكس ما يعتقد البعض، يعني أول مجلس 1888 ثم بعد الاستقلال وقع تقريب معناها بداية، ولكن هذا المشروع يعني حتى في عهد بورقيبة أو بن علي نجم تقول كما يقول المؤرخون بقي حبر على ورق، والدليل على ذلك أنه اجتمع فقط مرتين، مرة في عهد بن علي ومرة في عهد بورقيبة، مرة عام 71 وكان الغرض من ذلك معناها سياسي محض لطي صفحة أحمد بن صالح و وقتها الجامع كتر فيها الرسار دونك جالي ضرب اليسار ومضاعفة وقت التفكير الإسلامي والعناية بالإسلاميين وغير ذلك. هذا الهدف بتاع 71 معنا. ثم في 89 اجتمع في 6 جانفي وحتى المؤرخين كان الاجتماع هو لعرض وثيقة إصلاح عدها الهادي خليل، معناها عقد مدة يعني يعد فيها، وكان المجلس حاضر فيه 197 عضو للنظر في وثيقة إصلاح التعليم. لكن تدخل محمد شرفي في 6 جوان كان تدخل الأول، سيرته رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جلب انتباه بن علي فدعاه إلى بعد شهرين ثلاثة إلى أن يكون وزير التربية، فألغى ما المشروع المقترح في المجلس الأعلى للتربية اللي كان موجود وانطلق في مشروع آخر. إذا المرتين الوحيدين اللي وقع فيهم اجتماع مجلس أعلى للتربية هو مرة في اتجاه سياسي وفي أداة للسلطة التنفيذية، ولذلك بعد ما جاء 2011 نتيجة تغيرات كثيرة كان مطلبا نجم نقول عليه إجماع من جميع المؤسسات والمجتمع المدني والوزارة نفسها، معنا وحتى في إصلاح 2015-17 وأنا كنت عضو في أحد اللجان الخاصة بالتوجيه المدرسي والجامعي كان تقريبا عليه إجماع، فماش حد قال مش ممكن. يبقى الآن الانتظارات، يمكن نحكيه عليه، نحكيه على التركيبة، نحكيه على الإمكانيات المتاحة أمامه، نحكيه على الجدل الموجود حاليا اللي في اعتقادي اللي خرجت عليه مقال الأسبوع الفارق في جريدة المغرب، وإن شاء الله الجزء الثاني بيش يكون يوم الثلاثاء في جريدة المغرب كذلك، لأن لاحظت أن الجدل لم ينقطع بعد، يعني باقي الجدل وهو في تقديري في كثير من جوانبه هو جدل يعني بعيد على يعني فهمتني؟ معنى هذه فكرة إجمالية في انتظار ربما تساؤلات على التركيبة أو المهام أو غيرها.
1: أي به الأستاذ مصفى، نحكيه على المجلس الأعلى للتربية والتعليم اليوم كمؤسسة كما قلنا مؤسسة دستورية موجودة في الدستور واستكملت، وتم عقد الجلسة الافتتاحية متاحة نهار 2/17/2026 وتم أيضا الإعلان عن تركيبتها وعن كتبها العام وبدل النقاش ما بعد مرحلة الجلسة الافتتاحية والنقاش في علاقة ما بعد الجلسة الافتتاحية وما بعد التنصيب متاع المجلس هذية. وكان السؤال الأهم وحتى في إطار الحديث والنقاش على التركيبة وعلى المهام بقى السؤال الأهم المطلوب اللي ما بين المجلس الأعلى للتربية والتعليم. احنا نعرفوا واقع المنظومة التربوية سواء من ناحية البنية التحتية ولكن أيضا من جميع النواحي البيدغوجية والتعليمية وغيره. نعرفوا شنو المتطلبات, نعرفوا شنية البنية التحتية وواقعها اليوم على المستوى الوطني, ولكن فما برشة طموحات وفما برشة أهداف اليوم لإصلاح المنظومة التربوية. فتقديركم أستاذ بحكم اختصاصكم ومتابعتكم للملف هذا, ما المطلوب اليوم من المجلس الأعلى للتربية والتعليم؟
2: المطلوب أنه يكون يجاري آخر التطورات في العالم, يعني ما يكونش مثلا الحديث اللي تحكي فيه ولا اللي هو الغالب مركز على التركيبة والمهام الضيقة لوزارة التربية. كل ما تكون فيه هذا تقريب وزارة التربية تنجم تعمله. أين الإضافة الحقيقية؟ أولا ممكن نعرج على التركيبة باش نفهم ما أنتظره من هذا المجلس والذي نجم توحي به التركيبة. لفات أن التركيبة فيها 7 وزارات وهما كنا نعطيه التركيبة 7 وزارات المعنيين بالتربية. نزيدهم كل واحدة منهم باش تختار ممثل, هذو 7 اللي وقع اختيارهم دونك 14 يعني 7 وزراء والممثلين 7 اللي وقع الإعلان عنه. بالإضافة إلى ثم هيئة خبراء رئيسها عضو في هيئة العليا وهيئة تقييم رئيسها عضو. إذن 7 مع 7 مع 1 مع 16 يعني التركيبة في هيئة العليا, وقد تضاف إليها ممثل نقابي إذا كان المسألة تتطلب حضور, أنا مسألة تتعلق بالنقابة يكون النقابة الأبرز تحضر, أو إذا كان رئيس الهيئة يقول يمكن حضور من يرى فيه في حضوره ضرورة. دونك هو العدد بالتركيبة هما 16 قابلين يوليو 17 أو 18. لنفكر معا في أنه انطلاقا من التركيبة ربما أن يرى الرؤية مختلفة عن ما هو سائد من نظرة ضيقة للتربية, والتربية هي وكأنها شأن وزارة التربية. التربية عندما تحضر فيها 7 وزارات وهذا تقريب اتجاه عالمي, لأنه في النهاية عندما نضع مؤسسة هي لحل مشكلات. مشكلات موجودة هي معضلات البيروقراطية والعدم الاكتراث ولو موظفين الناس في كل الوزارات, يعني ما فماش مشاريع حقيقية. فما مشاريع ولكن هي موجودة في الأرشيف. وانتو انت كنت تحكي اني دخلت على الإذاعة قبل قليل على المشاريع المعطلة. نقول يقولوا تقريبا انه كل الوزارات مشاريعها معطلة. لماذا؟ لسبب بسيط, لانه حدود الاشتغال بمنطق المجتمع اللي بدينا بيه بعد الاستقلال وبدينا بيه في 50 سنة. اليوم بالزمن الرقمي في التحولات المتسارعة في أثر التغيرات الشاملة يمكن تغير الرؤية. ويمكن مرجعيتي في الإجابة عن سؤالك هو التقرير الصادر, وهو تقرير هام وأدعو لقراءته. تقرير يحكي حول مستقبل التعليم اللي هو تقرير يحكي على كيف يجب أن يكون التعليم في أفق 2050. انطلاقا من هذا التقرير نفهم أنه من وضع هذه التركيبة ربما هو مستوعب هذه التغيرات. عندما اجتمع 7 وزارات فهذا مكسب كبير, لأنه سننظر إلى, إلى, إلى, إلى أي مدرسة نريد بمنطق التكامل بين الوزارات. لأنه الموجود حاليا, وأنا عندي 30 سنة بوزارة التربية ومن 2014 معش عندي ترام عش نمشي لسيادة نعمل التوجيه ونفق عضو في لجان مختلفة. لجان أحيانا تجمع وزارات مختلفة ولكن في الغالب هي وزارة التربية. وهذا تقريب كل وزارة عندها لجان وتشتغل وتعمل تقرير وتعمل مشاريع. ما الذي نلاحظه؟ مع كل وزير كل واحد يبدأ من الصفر. هذه نقطة. مع التقارير الموجودة عبر 50 سنة مش فقط السنوات هذه, حتى كي ترجع للتاريخ تلقى كثير من الأعمال في إصلاح البكالوريا في إصلاح كل شيء فيه إصلاح ولكن كلها لم تنفذ. إذن واجب هذا المجلس اليوم أن يحول المعرفة التي سينتجها من خلال بحوثه من خلال لجانه من خلال الخبراء من خلال لجان التقييم من خلال لجان فم الفصل السادس تحقق على لجان دائمة ولجان مؤقتة وفم ديناميك جديدة بتاع فهم وتشخيص الواقع وانطلاق من حاجيات الناس. فلذلك منطق التقرير الدول يقول all actors all levels كل الفاعلين وكل المستويات وكل المجالات. أما عندما نجيب على الأسئلة التعلق فقط بوزارة التربية فنحن لم نخرج من الدوائر المنفرغة التي نعيد وإنتاجها منذ عقود. والدليل على ذلك مثلا 2002 عندما لم يطبق هذه المقاربة الجامعة هو تقرير وضع مشاريع لم تنفذ بنسبة معناها هذه نتائج دراسات راه في 2002 ما فاتش 20% من مما وضعه من اهداف. يعني نحن وهذا ليس وزارة التربية تقريبا، كل الوزارات وانت قلت مشاريع معطلة قبل قليل، هي معطلة لأن المقاربة للواقع هي مقاربة تحافظ على مرحلة المجتمع الصناعي، مجتمع التخطيط المركزي، العلاقة المركزية المفرطة. أخذ مثال بسيط من واجب ولا من المهام المطروحة، هي مواجهة المركزية المفرطة. نحن نقوله في الوثائق دي وفي الدراسات، كنت تلقى في معضل تونس تقرير البنك الدولي 2001 يحكي على إحدى المعضلات الثمانية التصرف المركزي. في فرنسا نحن أكثر دولة نأخذ منها، هي تواجه هذه المعضلة منذ الثمانينات. نحن لم نتعلم منها إلا يعني فما ساعات مفارقات، وهو لا يمكن إنكار أن النموذج التونسي هو يأخذ الكثير من النموذج الفرنسي، ولكن لا يأخذ أجمل ما فيه، أفضل ما فيه. فما عديد نجم نعطيك أمثلة كثيرة ونتمنى أن ترجع لها الدراسات اللي بتتعمل ولا حتى تعملت، لأن هي معمولة كل شيء فتقيل في تقديري أنه المقاربة تكون مقاربة شان تشرف الجميع ولا تكون الحلول سحرية أو وفق معايير دولية كل واحد يحط معاييره ونحكيه بيح ونبقى في مستوى الكلام. إذن المشكلة كثر الجميع يتحدث ولا أحد يحول تلك الخطط إلى قرارات وإلى حاجات ملموسة في الحياة المدرسية اليومية معنا.
1: أستاذ تفاعل أنا معاك، ذكر حاضر معنا عبر الهاتف مستشفى مصطفى الشيخ الزويلي مستشار عام وخبير في الحياة المدرسية. سي مصطفى، وقت اللي نحكيه على المجلس الأعلى للتربية والتعليم تقريبا في نفس السياق الكلام اللي كنت تحكي عليه أنت في الأخير، حكيت على التخطيط وحكيت على خطط وطنية كبرى اليوم في علاقة بمجال مهم، وقت اللي نحكيه على مجال التربية والتعليم والبحث العلمي والتكوين المهني وأفاق التشغيل وغيره من المسائل، لأنه كل هذه المسائل هي مترابطة في ما بينها. والأهم من هذا الكل كما كنت تحكي أنت المقاربة الشاملة وكل الأطراف اليوم اللي تنجم تكون معنية بإصلاح القطاع هذية وبتقديم رؤى وإبداء رأيها في كل ما يخص أي رؤى أو استراتيجيات تنجم تصلح اليوم وتنهض بالقطاع ومجال التربوي اليوم. مش نقعدوا في علاقة بالموضوع هذية ونربطوه بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، الهيكل اللي نحكيه عليه اليوم والمؤسسة اللي نحكيه عليها اليوم. نعرف كما كنت تحكي أنت يا أستاذ التحديات كبيرة وكبيرة برشا، والعالم قاعد يتطور اليوم برشا، وفما برشا تحديات وفما برشا تخوفات وغيره وفما برشا رهانات. وكل ما قلت انت المقاربة دائما لازمها تكون شاملة ولازمها تكون تشاركية. وفق تقديرك أستاذ مصطفى، شنو أول حاجة لازمها تكون مطروحة على المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الفترة هذية؟ شنو أول ملف لازم يتحط على الطاولة ولازم تصير المراجعة متاعه ولازم تصير الحديث عليه ولازم بالحق يقدم فيه الرأي متاعه وإلا إصلاحاته، أو شنو ربما نوعية الإجراءات اللي لازم يصير اتخاذها؟
2: شوف، باقي تفكيرنا ماشي لحل مشكلات مباشرة. عندنا مشكل لوزو باش نحلوه. حتى تقرير بداية عملت كنت تتذكر حتى في مواكبة الإعلام للإصلاح، كنت تتذكر في إصلاح 2015-17 من كثرة ما أكدوا على الوزير أنه حتى خرج مشروع الزمن المدرسي قبل ما يكمل. من كثرة ما شنو الأولوية نجم نجاوبك تو نقول لك الزمن المدرسي، لكن ما عندوش معنى في تقديري. علاش؟ الأخوات المقاربة الشاملة تتطلب أنه الوزارات السبعة تشخص الوضع بدراسات، أو ليس هي دراسات موجودة، هي رسمنة ما هو موجود. تم حوين كل شيء، لازم نقول لك ما نحبش كل شيء يقول كل شيء قطين، ولكن رصيد السنوات الماضية والعقود الماضية فيها كم كبير من الدراسات والمشاريع واللجان التي قامت بأعمال. أنا نفسي كنت أعضاء في لجنة إصلاح بكالوريا والمشروع قريب يكمل ونعرضوها على الوزير والوزير يتنحى مثلا. تعاود يجي واحد أخرى يتنسى، جي لجنة أخرى، وهكذا دواليك. لذلك من مشيوش في حوايج الوزارة تشتغل على روحها وتختار هي ما تراه يومي والآجل واللي فيه فيسع. أما الاستراتيجي، الاستراتيجي هو قضايا كبرى اليوم، والناس ما قلت تستعين بالتقارير الدولية اللي تشخص وبالتقارير التونسية. يعني مجلس الحاجات الاستراتيجية ما تمشيش باش تحل مشكلة، باش تكون تفقوا في إطار خطة إعلام وتواصل الإعلامي اللي يشارك فيها، باش ما يحاولش إعادة إنتاج نفس الأسئلة. يعني نقولوا مثلا احنا اليوم شنو باش نبداو نتفقوا على الدور نتاعو. احنا مش متفقين على الدور نتاعو، الدور نتاعو هو نجم تقول انا مثلا من الحوايج اللي راها ضروريه وراها ايجابيه وجود سبعه وزراء كل ستة شهور هو يتبدل
1: كل ستة شهور
2: مهم. هذا يعني المجلس عنده علاقه مباشره بالسبعه وزارات، بمعنى انه التحريك السواك تحريك المشاريع اللي ما تمشيش هي باش تتحرك. هذا الدور كبير باش يصير اوتوماتيكمون كل سبعه ممثلين سبعه وزراء والسبعه اعضاء اخرين وهيئه خبراء. دور هيئه خبراء باش تشخص مش نحكيو على اي حاجه تو نعملوها كان ما نبداو الساعه في التشخيص. فالتشخيص هذايا فما هيئه تقييم وهيئه خبراء باش ترسمل وتجمع دراسات سابقه وباش تبني على اساسها كيفاش تدخلوا. وهنا all actors all levels كل المستويات اللغه تاع خبير في كذا يعني حتى العلوم الانسانيه والاجتماعيه وعلوم التربيه نفسها. وانا معناها مختص العلوم هي في ازمه راه اصبح الواقع معاصي على التناول الكلاسيكي. يلزم الذكاء الاصطناعي اليوم نفهموه فاش يعمل فينا وشنو متطلباته واي واي دور للمعلم في الذكاء الاصطناعي نفهموه ليه اي دور للمدرسه خاطر نتصرفوا توا وفق نموذج نصنع تاع قرن 19 برشا اجابات جاهزه تقول وكانك نتحدث عن اليوم. يوم تلميذ الذكاء الاصطناعي مختلف تماما. ولذلك ليش نقول لك برشا تو بدات حاجات راهو يلزم نسملوا. فما قصص نجاح كثيره فما التجربه نتاع من زمن المدرسي في الجنوب قاعده تبدا نشوفوا نتيجتها مثلا. خاطر يلزم اي تغيير باش يكون منهج يلزم يكون متدرج. احنا الاخطاء اللي قمنا بها في كل الاصلاحات السابقه هي التسرع في التنفيذ. جيب فكره باهية كل واحد الفكره يطبقها. مثلا زمن المدرسه كان مطلب النقابات الكل كي طبقناها اكثر معارض هي النقابات لان المشكل في الطريق. بدات زمن المدرسه من غير بدات البرامج وقعت في مشكله بين ست شهور كثروا علينا اي نحي يعني الطرف اللي كان يدعو له هو اللي يدعو الى الغائي. فالتسرع اعطيك مثال لكن الامثله نجم نطبقها على جميع المجالات. انجاز مشروع انا تروحت عملتها لانجاز مشروع وهي تقريب من اكثر احسن التجديدات بدات في اخذنا عليها قروض من الخارج وبديناها 2002 و3 و6 ومشينا فيها وهي كارثه ولكن ما يمنعش وجود نجاحات. اذا مش نلخص ما نستعجلوش في طرح موضوع خاطر هات يجيب الناس صحيح في الاعلام يجيب لك لكن الهم استراتيجي. المجلس راهو استراتيجي يحكي على اي مدرسه نريد ويحكي على تاثير الذكاء الاصطناعي كيف نتصرفوا معاه ومن بعد الدير الوزارات باش تخدم على روحها. اليوم نتاع الوزاره والامد كله هيك مش ولاد كل وزاره مع العلم انه راهو الرياضه والمراه والشؤون الدينيه راهو عندهم تربيه. البعض ما يحكيش عليهم جمله يعني كيف جزء من التربيه المراه ولا كل ما تقوم به يعني الثقافه يعني كل وزاره تخدم حدا يكفي مثلا بعض التنسيق يعني تعرف ثم اسلاك يعني الناس موظفين ياخذوا شهريهم يعني في شيء في برشا قطاعات. فلذلك الخطه الاستراتيجيه مش تعمل مش تحل معضلات تاع وزارات بالقصير. هذا يتعلق بتونس راه يتعلق بي تقرا فرنسا تنجم تتعلم برشا حاجات معناها يعني هو مواجهه المركزيه وحدها بطريقة جمع الناس ويحكيوا على نفس الموضوع ويسعوا بطريقة ما لوضع الحلول. ما نستعجلوش في تلبية شيء مثلا خديت باز لا تلاحظين أن الجدل العقيم أنا كتبت كتاب اخترته في ماي سميته أوهام وحقائق أوهام التعليم في تونس أوهام وحقائق. من الأوهام أن نضع إصلاحا على نفس النمط ثم لا نطبق الا 20% ثم الحقائق هي الناس الناجحه نشوفوهم مش عملت سواء في تونس معلمين مديرين تجارب دول الحقائق من الميدان. ولذلك المجلس واجبه يهبط للميدان عبر الخبراء اللجان المؤقته اللجان الجهويه التواصل بين مختلف الاطراف هو يطلع شو بدنا نعمله مش عندنا حل جاهز نفرضوه. وهذا ما تم في السنوات الماضيه يعني عقود سواء في اصلاح 91 2002 كل الاصلاحات هي من فوق الى تحت يلزم تكون من لوتر. هذا الشيء يلزم يفهموا الناس وقتها بالطريقه هذه تبني لانه في نهايه الامر هذا الشان مش المدرسه بالمعنى الضيق. المؤسسه البيداغوجيه والتربيه شان عام يخترق الجميع. وهذا كلام تقرير الدولي يونسكو مش تقرير ياني
1: واضح. شكرا لك مره اخرى سي مصطفى الشيخ زويلي مستشار عام وخبير في الحياه المدرسيه على التدخل معنا على كليه التفاصيل والمعطيات. كنا نحكي معك على المجلس الاعلى للتربيه والتعليم وما المطلوب اليوم لاصلاح الجذري يكون للقطاع هذا وفق مقاربه شامله تشاركيه ويكون العمل مبني على الميدان والتشخيص حقيقه المشاكل والإشكاليات. شكرا لك مرة أخرى على التدخل معنا. احنا أكيد مازال مواصلين معكم برنامج هنا تونس فقرتنا الأخيرة مهم جدا نرجع معكم شنو قاعد يصير في العالم وفي المنطقة. هل تكون موانئ سوريا بديلة لمضيق هرمز؟ نرجع نحكي في الموضوع هذا بعد شوية في فقرة جيوبوليتيك مع نور الفارسي.
0: هنا تونس

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: هنا تونس من نص النهار الماضي ساعتين على ديوان اف ام.
3: رجعنا لكم من جديد ومواصلين معكم الجزء الأخير والفقرة الأخيرة من هنا تونس لليوم لحد. مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدوا تتابعوا فينا وتسمعوا فينا وحبيتوا تعرفوا شنو قاعد يصير في البلاد وشنو آخر أدلة تطورات، ولكن زادة مهم جدا نرجع على شنو قاعد تكتب في العالم، شنو آخر تطورات المستجدات الإقليمية والدولية. هذا بشيزنا مباشرة لفقرة جيوبوليتيك. كل عادة آخر الحصة يلتحق بنا الزميل نور الفارسي، وفي كل مرة يختار لنا مستجد دولي أو إقليمي، والمرة هذه السؤال اللي اختاروا عنوان نور: هل تكون موانئ سوريا بديلا لمضيق هرمز؟ شنو التفاصيل نعرفها معك نور، تفضل.
4: أهلا وسهلا ابتسام. من جديد المستجد الأهم اليوم هو أنه أزمة هرمز دفعت العراق فعليا باش يحول سوريا من مجرد فكرة إلى مسار تصدير حقيقي نحو البحر الأبيض المتوسط. العراق يعتمد بدرجة كبيرة على موانئه الجنوبية في الخليج، وبالتالي أي تعطيل لهرمز باش يضرب القدرة نتاعو على تصدير النفط مباشرة. لهذا السبب بغداد بدأت تستعمل ميناء بنياس السوري لإخراج جزء من المنتجات النفطية العراقية نحو المتوسط. التجربة ما عادش نظرية، يعني العراق بدأ بالفعل في نقل النفط والفيول برا إلى سوريا ثم شحنه بريا من بنياس. في جوان 2026 صادرات الفيول العراقي عبر المسار السوري جاوز 600,000 طن، هو رقم قياسي لهذا الطريق الجديد. وفي جويليا صار تطور رمزي ومهم، الولايات المتحدة استقبلت لأول مرة شحنات فيول عراقية خرجت عبر سوريا. هذا يعني أنه بنياس ولا فعلا منفذ عراقي على المتوسط بعيد على مضيق هرمز، لكن النقل بالشاحنات عنده حدود كبيرة في الكلفة والكمية، وبالتالي ما نجمش يكون الحل الاستراتيجي النهائي. وهذه الإجابة على السؤال الفقرة ابتسام. والحل الكبير اللي قاعد تخدم عليه بغداد ودمشق هو إنشاء خط أنابيب نفط جديد بين العراق وبنياس. الخط التاريخي كركوك بنياس كانت طاقته في حدود 300,000 برميل يوميا، لكنه اليوم متضرر وقديم لدرجة أنه المشروع يتجه لبناء بنية جديدة، نحكي على البنية التحتية يعني. والمخطط الجديد أكبر برشا، الحديث على قدرة محتملة توصل 2 مليون برميل في اليوم. يعني لو يتنفذ ينجم يخرج العراق كمية ضخمة من النفط مباشرة للمتوسط من غير المرور بهرمز. أما المشروع مش قريب، خاطر التقديرات الحالية تتحدث على 4 سنوات تقريبا باش يتم إنجازه، والكلفة الأولية المقدرة هي 15 مليار دولار على الأقل. والمشروع عنده زاد دعم أمريكي، واشنطن تعتبر أنه ربط العراق بالساحل السوري ينجم يقلص قدرة إيران على تعطيل صادرات العراق عبر هرمز. والعراق مش قاعد يراهن على سوريا وحدها، قاعد يخدم بالتوازي على جهات تركيا والعقبة الأردنية لتنويع مخارج النفط. أهمية سوريا الأساسية هي الجغرافيا، العراق ينجم يوصل منها مباشرة إلى البحر المتوسط والأسواق الأوروبية بدل النزول الخليج ثم عبور هرمز. وهذا يجب يعطي البنياز ومعها الموانئ السورية الأخرى قيمة استراتيجية اقتصادية جديدة كمنصة عبور وتخزين وتصدير. لكن يلزم الفرق بين بديل للعراق وبديل الهرمز، الفرق كبير جدا ابتسام. هرمز قبل الأزمة كان يمر منه قرابة خمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميا، وبالتالي سوريا وحدها مستحيل تستوعب الأحجام هذه. والسعودية والإمارات وقطر والكويت عندهم زادة خصوصيات ومسارات مختلفة، وبالتالي بنياز ما نجمش يكون ببساطة ميناء بديل لكل صادرات الخليج. حتى العراق نفسه قاعد يبني شبكة بدائل مش بديل واحد، يعني سوريا غربا تركيا شمالا والأردن باتجاه البحر الأحمر. والأحداث الأخيرة أكدت أنه الحاجة لبدائل مازالت قائمة. إيران سمحت يوم 22 أوت 2026 لعدد من نقلات نفط عراقية بالعبور من هرمز بعد تحركات عراقية، لكن الملاحة في المضيق مازالت دون مستوياتها العادية، بالتالي موانئ سوريا متنجم مش تعوض مضيق هرمز عالميا، لكنها تنجم تولي واحدة من أهم البدائل الاستراتيجية للعراق وتحول سوريا إلى ممر طاقة بين العراق والمتوسط. يعني السؤال مش هل بنياس باش يعوض هرمز، بل هل أزمة هرمز قاعدة تعاود ترسم خريطة الطاقة في المنطقة؟ والمؤشرات الحالية تقول نعم، سوريا رجعت بقوة إلى قلب خريطة نقل النفط والعراق وأوروبا.
3: واضح، شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفيلسي. كانت هذه من بين برشا مواضيع ومستجدات إقليمية ودولية مهم جدا في كل مرة نرجعولها ونحكي عليها وتكونوا أنتم طبعا في مواكبة لها. شكرا لك مرة أخرى زميل نور الفيلسي في الأعداد والتنسيق، عزيز العوني في الإخراج الصوتي، رجع بعد الكونجي مرحبا عزيز، وإيمان الشابي في الإخراج الرقمي. من يظهر لي طوى باش تخرج كونجي، تحية لكم ولكامل الفريق اللي أمن الحصة هذه، رفقتكم من النص نهار حتى الماضي ساعتين. ابتسام شويخة، نتلقاه إن شاء الله الأسبوع المقبل. خليكم موعد الأخبار مع زميلنا فؤاد مبارك، تلقاه معي خلال المستجدات الوطنية والدولية. تنقلكم في أمن الله.
0: هنا تونس، آخر أخبار الميركاتو في تونس والعالم، جديد الأندية التونسية الإفريقية والأوروبية، تحاليل واستضافات، هذا الكل في سبور ماك من الاثنين للحد من الثلاثة للأربعة متاع العشية على ديوان فام مع

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان اف ام فلاش نيوز
1: موجز الثانية ديوان اف ام عسلمة. رئيس الجمهورية قيس سعيد ينتقد خلال زيارة ميدانية دها الليلة الماضية إلى ولاية المهدية نسق عودة التزويد بالماء الصالح للشرب بشكل جزئي معتبرا أن استمرار الوضع بهذه الطريقة خاصة في ظل موجة الحر الشديد أمر غير مقبول. ورئيس الجمهورية يشدد بالمناسبة على أهمية تماسك الجبهة الداخلية والتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن واستقراره مؤكدا أن القضية الأساسية تظل دائما حماية الوطن والدفاع عن مصالحه العليا وفق قوله.
2: حوالي شهر وعشر ايام بالنسبه للمرض القرانيه ما ثماش ولكن ما ثماش جمله واحده لمده شهر وعشر ايام واليوم مش معقول مره في القيد الحار شفت سلاح وما زالت السلاحات متوسط ولكن عناو كثير عناو الكثير ومش معقول ومش مقبول والعطب هذا على الساق ولكن فما مناطق عاليه اخرى في تونس اعلى من هذه ما كان باش يضربوا السلطه أروا غلطين في العنوان فما شعب واعي وفاهم العملية الكل وهو اللي بش يتصدى لهم من أي موقع كانوا أهم شيء الجبهة الداخلية تكون قوية أهم شيء سد منيع أمام هؤلاء الذين يتربصون بتونس القضية تتعلق بالوطن.
1: غدا الاثنين تنطلق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 26 و 2027 و 2000 في قسطها الأول وفق ما أعلنته شركة النقل في تونس. ووفق بلاغ سابق للشركة فقد تم تخصيص 151 مكتب بريد منها 130 مكتبا بولايات تونس الكبرى بالإضافة إلى 21 مكتبا بمراكز بقية ولايات الجمهورية. النائب بمجلس نواب الشعب علي زغدود يؤكد أن فاجعة غرق مركب للهجرة غير النظامية قبالة سواحل جرجيس تعيد إلى الواجهة ضرورة إيجاد حلول عاجلة وجذرية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المناطق الحدودية. وزغدود يدعو إلى إقرار منوال تنموي جديد وإدماج الجهات الحدودية بفاعلية ضمن الدورة الاقتصادية الوطنية بما يضمن خلق فرص عمل حقيقية ويحد من مآسي رحلات الهجرة غير النظامية.
3: اليوم تم تسليم 3 جثث وقع دفنهم وتم العثور مدة ساعه على جثة رابعة مع ناجي ما زالوا 10 في عداد المفقودين وهذا للأسف معناها كنا نبهنا منها عديد المرات الوضع هذا معناها الوضع الاقتصادي والاجتماعي أو خانق برشا خاصة في المناطق الحدودية اللي تنتفي فيها التنمية والتشغيل وفقط معناها تجارة المعبر والمعبر إذن لمدة سنتين متوقف معناها متوقف كليا خاصة من الجانب الليبي وتضييقات كبيرة معنا على التجارة البينية زاد ثم مشكل آخر زاد لازمنا اليوم نقوله بكل شجاعة هو غياب الدولة نهائيا حق معنا في هالجهات الحدودية والمناطق اللي هي تعتبر الحزام الأول للدولة التونسية لا تلقى معمل يخدم لا تلقى شركة تخدم لا تلقى بنية تحتية لا تلقى تشجيع على الاستثمار لا تلقى مشاريع عمومية كبيرة قادرة على أنها تكون منصة تشغيلية لابد من مثال تنموي جديد لابد من تشريك المناطق هذه في الدورة الاقتصادية الوطنية.
1: وفي الشأن الدولي جيش الاحتلال يعلن إصابة مستوطنين جراء عملية طعن في منطقة الأغوار بالضفة الغربية المحتلة فيما قالت وسائل أعلام عبرية إن المنفذ نجح في الانسحاب بعد تنفيذ عملية طعن. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول في بيان أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين مبينا أن زيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك ويتواصل مشوار الآن مع هاني إبراهيمي في فلاسبور.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
5: ديوان افام فلاش سبور.
6: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الفلاش سبور. البدايه بالدفعه الثانيه اليوم، الجوله الافتتاحيه للرابطه المحترفه الاولى، دفعه ثانيه فيها اربع مقابلات، وتتصدرها طبعا مواجهه الكلاسيكو الاربع ونصف في حمادي العقربي في رادس الترجي، يواجه النجم الساحلي، مباراه باداره الحكم هيثم الطرابلسي، وفي تقنيه الفار الحكم السلوفيني اسمير ساغروكوفيتش. في المباراه هذه ايضا في نفس التوقيت في 15 اكتوبر في بنزرت السي بي، يواجه مستقبل المارسا تحكيم منتصر بالعربي، وفي الفار أمير العيادي. كيف كيف في المتلوي ديما الأربعة ونص، نجم المتلوي يواجه النادي الأفريقي صاحب اللقب، مباراة بإدارة أمير لوسيف، وفي تقنية الفار الحكم السلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش. والمباراة الرابعة في نفس التوقيت ديما الأربعة ونص، الترجي الجرجيسي يستضيف الأولمبيا لبيجي، ماتش باش يتلعب في ملعب مصطفى الدوري في ميدون، بما أنه غير مؤهل ملعب عبد السلام كازوز في جرجيس. ماتش هذا باش يكون بإدارة الحكم أمين الفقير وهيثم جيرات في تقنية الفار. البارح كانت لعبت دفعة أولى ومنقوصة من مباراة، هي مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام الأنف، تأجلت بسبب الأوضاع في مدينة بن قردان. أيضا ثلاثة مقابلات الأخرين، الملعب التونسي تعادل 1-1 مع النادي الرياضي الأسفاقسي، سجل السي اس اس الطرابلسي ورفاق الرياحي. للملعب التونسي تقدم سقيط الدير الساعد حديثا، ولأول مرة في تاريخه في الرابطة المحترفة الأولى يوقع على انتصار ثمين وانتصار تاريخي لأول مرة، 2-0 على شبيبة العمران، أهداف زياد العلوي وأيضا محمد علي العمري، وأمل حممسوسة يتعادل سلبيا أمام الاتحاد المنستيري. في النادي الأسفاقسي هشام بكار تعرض البارح لكسر أسفل الساق، وباش يجري عملية جراحية، مدة الراحة باش تكون 3 أشهر. نواصلوا ديما في النادي الأسفاقسي، جاك مبي متوسط الميدان الكاميروني السابق للنجم الساحلي وصل لتونس، وغدوة الاثنين باش يجري الفحص الطبي قبل الإمضاء رسميا مع النادي الرياضي الأسفاقسي. شبيبة العمران أصدرت البارح بلاغ احتجاجي بخصوص طاقم تحكيم مباراة وأمام تقدم سقيط الدائرة. الشبيبة تقول في البلاغ متاعها طالب بعدم تعيين طاقم تحكيم بقيادة حسني النيلي في المباريات المقبلة، واعتبرته متسبب في هزيمة الفريق. كيف كيف في نفس البلاغ الشبيبة تقول أنه الحكم الرابع أسامة شريط قام باستفزازات تجاه بنك احتياط فريق شبيبة العمران. نمشيو لألعاب البحر الأبيض المتوسط، برنامج رياضيني بالنسبة لليوم في التايكواندو، وفاء المزغوني وزن 67 كيلوغرام الساعتين تلعب، أيضا زينة المديوني في نفس الاختصاص ديما في التايكواندو انطلاقا من 10:12 متاع الليل. أيضا في السباحة أحمد الجوادي التصفية النهائية لسباق 800 متر سباحة حرة انطلاقا من 6:00. في الملاكمة يوسف الرفرافي في مواجهة السلوفيني جاسبر موندا في ثمن النهائي وزن 80 كيلوغرام انطلاقا من 2:45. في الكرة الحديدية أشرف الزواوي في الرمي 3:45، ويسرى المحمدي كيف كيف في نفس الاختصاص 4:30. في البادل الثنائي التونسي دور الشملي ونور العلاني في مواجهة زوجي من سلوفينيا في ثمن النهائي 4:00. وفي الزوجي التونسي مهدي اللومي ومحمد عزيز الهلالي يواجهوا الثنائي الإسباني في ثمن النهائي الزوجي كما قلنا انطلاقا من 7:00. وفي الكرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يواجه للرجال طبعا يواجه نظيره الصربي ماتش انطلاقا من 7:00 بتوقيت تونس. الختام بأبرز مقابلات اليوم في البطولات الأوروبية. في البريمير ليج في إنجلترا حاليا 9 دقائق لعب، برايتون متقدم 1-0 على أستون فيلا، و0-0 في 6 دقائق بين مان سيتي وبورنموث. 4:30 نيوكاسل يواجه ليفربول. في لا ليغا في إسبانيا 4 أتلتيكو مدريد فيا ريال، 6:30 ختافي راسينغ سانتاندير، و8:30 إلتشي يواجه برشلونة. في السيريا في إيطاليا 5:30 فروزينوني يواجه اليوفي، في نفس التوقيت فينيزيا أمام ليتش، 8:15 أتلانتا ساسولو، ولا 8:15 أيضا تورينو يواجه الميلان بالنسبة للسيريا في إيطاليا. فلاش سبور قدمكم هني براهمي، أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.net.
7: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان افام عسلامة
8: عسلامة ديوان افام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
9: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان افام
7: كلا
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
9: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
10: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملك كابتن موجة صفاقس
11: على 91.2
0: تونس
11: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
11: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanfm. Summer Music.

0: بوبليسيتي.
1: مصرف الزيتونة يتمنى لكم مولد مبروك وكل عام وانتم بألف خير.
2: من الاخر ومن غير مقدمات في أشقة السولد نزيدوا على اللي سولد. نحكي لكم على تروزيام دي مارك اللي تمشي من 30% to 70%. غير افرح بروحك وفرح الصغيرات باش ينوروا الغونتري سكولير. ملا ملتقانا في لي ماجازان أشقة ولا في السيت ha.com.tn. أشقة tous pour la mode, la mode pour tous.
3: Diwan FM, Soudan.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: Voilà.

Yeah, man, come see me. You don't know, say, a bad man.

0: الشتاء. مرحبا بكم في أفريكا مول أريانا. حتى 31 أوت برشا جو يستنى فيكم. كل ليلة من 8 حتى 10 تلعب في الألعاب الكل بما فيهم الباتينوار ب 15 دينار أكاهو. وكل ليلة عندكم سهرية مزيانة وعميل أذوان حاضر باش يحفل لكم الجو. أفريكا مول لو بارك داتراكسيون بريفيري دي زونفون اي بارون.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز الثالث ديوان افام. عسلمة. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس إلى 8 جثامين، وذلك عقب انتشال 5 جثامين اليوم، تضاف إلى 3 جثامين تم العثور عليها أمس، فيما تتواصل عمليات البحث عن 6 مفقودين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لديوان فهم. وجبابلي يؤكد تسريع الإجراءات الإدارية والطبية لتسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم، مشددا على تسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والبشرية لمواصلة عمليات البحث دون انقطاع، وإحاطة عائلات المفقودين بآخر المستجدات حتى استكمال عمليات التمشيط. كما شدد جبابلي على تواصل عمليات البحث والإنقاذ بتمشيط مكثف في عرض البحر بمشاركة مختلف الوحدات العائمة التابعة للديوانة البحرية والحرس البحري والحماية المدنية وجيش البحر، إلى جانب مروحيتين تابعتين للحرس الوطني والجيش الوطني، وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وأشرف من القيادات العليا للحرس الوطني. البريد التونسي يشدد في بلاغ على أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. والبريد التونسي يؤكد في البلاغ ذاته على أنه لن يتسمح مع أي إخلال يثبت ارتكابه، موضحا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته طبقا للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل. كما أكد البريد التونسي أن المؤسسة تعمل باستمرار على تعزيز منظومتها وإجراءاتها وآليات الرقابة جهويا ومركزيا بما يضمن مزيدا من الحوكمة والشفافية ويحد من الممارسات المخالفة. الخبير الاقتصادي قيس لفقي يفيد بأن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 يتضمن جملة من النقاط الإيجابية والطموحة، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والقطاعات المنتجة والتحول الرقمي والطاقات المتجددة وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن التحدي الأبرز يتمثل في مدى توفر الموارد المالية الكافية لتحقيق هذه الأهداف، وفق قوله في برنامج هنا تونس على ديوان فام. وفي الشأن الدولي، القضاء الإيراني يعلن اليوم إعدام رجل لإدانته بتنفيذ عمليات لصالح الكيان المحتل والولايات المتحدة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإيرانية التي هزت البلاد في جانفي الماضي، وذلك في خضم تصاعد عمليات الإعدام المرتبطة بتلك الأحداث. ومن جهته المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يؤكد أو يعلق على الحرب الاقتصادية الأمريكية بأن لدى بلاده سيناريوهات للتعامل مع أي إجراء عدائي أمريكي، مضيفا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إصدار أوامر بشن حرب اقتصادية ضد طهران تعد اعترافا بالهزيمة على المستوى العسكري وفق قوله. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، وينطلق المشوار الآن مع كريم مقني وكمال فريق سبور ماغ.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. اربع دقائق بعد الثلاثة متاع العشية، دي سبور ماغ متواصلين معكم من توا حتى الثمانية متاع الليل، مش فقط الاربع متاع العشية كالعادة، ولكن تزامنا مع مباراة البطولة كل ويكند. اكيد مش نكونوا موجودين معكم في النقل المباشر لمباراة الجولة. البارح بدينا بالدفعة الأولى لمباراة الجولة الافتتاحية للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمعنا مع بعضنا دونك، تابعنا الملعب التونسي والنادي السفاقسي، انتهت بنتيجة هدف مقابل هدف. الأمل الرياضي بحمام سوسة والاتحاد المونستيري، نتيجة كانت 0-0، وتقدم سقيط للدير كان فاز على شبيبة العمران بهدفين مقابل 0. ومباراة اتحاد بنقردين ونادي رياضي بحمام لمف تم تأجيلها هذه المباراة إلى موعد لاحق. اليوم في البرنامج باش يكون عندنا أربع مباريات هي النادي البنزرتي وكذلك المستقبل الرياضي بالمرسى 4:30 بتاع العشية، متابعة لهذه المباراة. ونجم المتلوي النادي الإفريقي كذلك متابعة لهذه المباراة ونقل مباشر لها، كيف الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي ومباراة الكلاسيكو مش ياخذ أكثر حي زمني في التعليق وكذلك في التحليل. الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، كل مباراة تكون موجودة معنا منقولة، كذلك التحليل الفني، التصريحات المباشرة بعد المباريات، وأيضا المافيولا مع خبيرنا الحكم الدولي السابق ياسين حروش. كانت البارح أولى أطلالاته معنا عبر ديوان سبور دونك أو عبر ديوان أفام، كان البارح موجود معنا ياسين حروش. دونك بالنسبة للمباراة اليوم كلهم 4:30 متاع العشية، سخانة كبيرة الحقيقة في مختلف الملاعب. إن شاء الله نلقاو ريتم، إن شاء الله هذا ما يأثرش على اللاعبين وخاصة على سلامة اللاعبين وسلامة الجماهير. الجماهير اللي في الثنية توا كسوا لملعب 15 أكتوبر في بنزرت ولا ملعب رادس ولا في المتلوي ولا في جربة، مباراة الترجي الجرجيسي والأولمبي البيجي سيسروا يحكم في ثنية، شربوا بزايد ماء وحاولوا تبعدوا على السخانة، تبعدوا على الشمس أكثر حاجة ممكنة. وسلامات إن شاء الله للجميع وكذلك مشاهدة طيبة ورائقة للجميع، الناس اللي في ثنية توا لمختلف الملاعب الرياضية. دونك أربع مباريات بشتبوا مع بعضنا ثم التصريحات وكذلك الريكاب. خلنا نعملوا جولة في الملاعب في أوروبا اليوم، أبرز المباريات تباعا كل ما ثم جديد في النتائج نعطيكم النتائج بعد ختام هذا البرنامج وختام الحصة قبل 8 متاع الليل. النتائج المتاحة نذاك، أتلتيكو مدريد 14 يواجه فيا ريال، 6:30 ختاف في راسيك سانتاندير، إلتشي يواجه البارسا الليلة تلقى من 8:30 متاع الليل. الدوري الإنجليزي الممتاز، برايتون فايز على أستون فيلا في الشوط الأول 4-0، مانشستر سيتي متأخر في النتيجة مع نهاية الشوط الأول أمام بورتموث هدف مقابل 0، وإنريك هالاند بحلقة جديدة مع شك الشعر طويل هالاند. نيوكاسل يونايتد يواجه ليفربول، مباراة القمة اليوم 4:30 متاع العشية في نفس توقيت مباراة الرابطة المحترفة الأولى. في فرنسا أونجي ليل 2-0 ليل بعد نهاية الشوط الأول، لوهافر 4:15 يواجه موناكو، وران يواجه باريس سان جيرمان انطلاقا من 8:15. وفي الكالتشو الايطالي في البرنامج اربع مباريات، فريسونيني دونك يواجه اليوفي انطلاقا من 5:30 متاع العشيه، فينيسيار 5:30 يواجه ليتشي، اتلانتا ساسولو انطلاقا من 8:15، وتورينو ميلان انطلاقا من 8:15. البارح كان انطلاق الكالتشو هذا اكثر متوا حتى للثمانيه متاع الليل. نذكر دونك نقل مباشر لمباراة اليوم في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، أربع مباريات اللي هي النادي البنزرتي مستقبل مرسى، نجم المتلوي النادي الإفريقي، الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي، والمباراة الأبرز هي مباراة الكلاسيكو. نقل مباشر مع عبد السلام المقرني من ملعب حمد العقربي برادس 4:30، الترجي الرياضي التونسي، النجم الرياضي الساحلي، ثم تباعا مش كون عندنا المافيولا وكذلك التصريحات اللي تسبق واللي تجي بعد تلي المباريات، تصريحات المباشرة وتحليل كل المباريات من توا حتى الثمانية متاع الليل. خرجوا موزيكا وأكيد راجعين لكم في سبور ماك متواصلين معكم الثمانية متاع الليلة.
2: Suivez le rythme, تابع الراديو numéro 1 في الموسيقى في تونس. ديوان ديوان ديوان FM. تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس 91.2 99.1 في صغيرة وكبس.
3: jour, numéro 1 sur les 8.

0: يخرج من بالي وسلم علي معاك ما بعد رخيص على الغالي يا
1: Food Club.

عرفت نقطة الخوفي مانيش خايف أغرقت وسط السويد وما منعت كان بضحكتي قريت برشا حساب الحاجة تعايف كان في بالي معايا تواتي ونلقاهم في واحلتي وكنت نحشم نحكي بهم رايف قولي كنت رايف

0: musique non-stop sur Diwan FM.
1: في بالك في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة الأصفر الرمل الأخضر جبل الأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الرابعة. ديوان اف ام عسلمة. الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤولة عن ملف الهجرة سامية الحاجي تدعو إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات فاجعة غرق مركب للهجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس، مؤكدة ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ. كما طالبت الحاجي بفتح حوار جدي ومسؤول مع أهالي مدينة بنقردان وإيجاد حلول آنية وعملية للمنطقة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بغلق الحدود مع ليبيا، وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
2: أولا نترحم على أرواح أولادنا والتعازي الحارة لكافة عائلاتهم ولأهالينا في بنقردان اللي عايشين على وقع الحزن والصدمة. الحقيقة هذه معاناة مزمنة وجرح غارق في جسد هذا الوطن يفضح واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم، وكذلك يفضح سياسات عقيمة. احنا كاتحاد عام تونسي للشغل ما نجموش نكونوا معزولين ومفقودين عن عمق شعبنا. زاد كيف طلبنا بفتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على ملابسات المأساة هذه وتسخير كافة الإمكانيات البحث والإنقاذ وتضمين التعاطي الإنساني والمسؤول وكشف شبكات التهريب والاتجار المتورطة. زاد كيف لأن ما هيش أول مأساة وما هيش أول مرة للأسف ويقع التعاطي بشكل يعني غير جدي، لذلك تتوالى وتتكرر هذه المآسي.
1: ويشار إلى ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس إلى 8 جثامين، وذلك عقب انتشال 5 جثامين اليوم تضاف إلى 3 جثامين تم العثور عليها أمس، فيما تتواصل عملية البحث عن 6 مفقودين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي في تصريح لديوان فام. الخبير الاقتصادي قيس لفقي يفيد بأن مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 27 و2000 يتضمن جملة من النقاط الإيجابية والطموحة، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والقطاعات المنتجة والتحول الرقمي والطاقات المتجددة وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدا أن التحدي الأبرز يتمثل في مدى توفر الموارد المالية الكافية لتحقيق هذه الأهداف.
3: مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 الحقيقة هو يتضمن نقاط إيجابية ومهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بدعم الاستثمار والقطاعات المنتجة وكذلك التحول الرقمي والطاقات المتجددة نظرا لتحسن مناخ العمل في المرحلة الحالية. لكن في رأيي تم جرأة صارت موجودة في هذا المشروع، لكن الحقيقة السؤال هو هل عندنا الموارد الكافية لهذه الطموحات هذه؟ لأنه تعرف طول الاقتصاد مش التونسي فقط، اقتصادات العالم كله ولات شديد الحساسية للصدمات الخارجية من الحروب والأوبئة.
1: تقدم أشغال مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة التي انطلقت في فيفري 19 و2000 بنسبة 91%، وتشمل الإنجاز ومنشآت تعبئة السد وقيمة التصفية بكلفة 214 مليون دينار، وفق معطيات استعرضها ممثل الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى الحاضرين في جلسة متابعة للمشروع التأمت بمقر ولاية منوبة خلال الأسبوع الجاري. وفي شان دولي، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن اليوم ارتفاع ضحايا حرب الإبادة على القطاع إلى 73,420 شهيدا، مع إصابة 174,369 آخرين منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على القطاع الفلسطيني المحاصر في 7 أكتوبر 2023. أوكرانيا تستهدف اليوم مستودعا تابعا لعملاق التجارة الإلكترونية الروسي أوزون لليوم الثاني على التوالي، مع توعد كييف بتوسيع نطاق هجماتها على المنشآت اللوجستية. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كريم مقني وكمل فريق سبورماج.

autrement. وخلي الانرجي في اللاب. شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على الكيف وسام فايبس.

0: في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام عسلامة
2: عسلامة ديوان فام. أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما أحلى جوكم نحبكم برشا. ديوان فام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان افهم نحب نوصل نداء
5: صوتنا نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملكبتي الموجة صفاقس
0: على 91.2
1: تونس
0: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
0: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.
0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
6: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل. هذه سبور ماغ متواصلين معكم، بدينا من 3 متاع العشاء متواصلين معكم حتى 8 متاع الليل. نحكيوا كرة قدم، نحكيوا رابطة محترفة أولى لكرة القدم، وكذلك نحكيوا على نقل مباشر للمباريات، مباريات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد شوية عبد السلام المقراني باش يكون معنا بالهاتف، باش يكون معنا في المباشر لنقل المباراة الهامة، مباراة اليوم، مباراة الكلاسيكو بين الترجي الرياضي التونسي وكذلك النجم الرياضي الساحلي. كذلك باش يكون عنا نقل لمباراة نجم المتلوي وكذلك النادي الافريقي من منصة ديوان سبور. وكذلك باش يكون عنا مباراتي الترجي الجرجيسي والأولمبي البيجي والسيابي النادي البنزرتي والمستقبل الرياضي بالمرسى. دقائق قليلة تفصلنا على انطلاق المباريات. نذكر البارح المباريات اللي تلعبت 4 أو 3 مباريات. مباراة تأجلت، الملعب التونسي هدف مقابل هدف مع النادي الرياضي الصفاقسي، أما الحمام سوسة 0-0 مع الاتحاد الرياضي المونستيري، تقدم سقيط الدير 2-0 يفوز على شبيبة العمران، واتحاد بنقردين مع الهمهامة نادي الرياضي لحمام لنف مباراة تم تأجيلها إلى موعد لاحق. عبد السلام المقراني جاهز من ملعب حمادي العقربي برادس مباشرة إلى عبد السلام المقراني. سلومة مرحبا.
7: مرحبا بك كريم في الكلاسيكو البداية بالنشيد الوطني لحظات والعودة كريم.
6: واضح النشيد الوطني التونسي خليفون خليت عدا النشيد الوطني في انتظار انه يكمل النشيد الوطني. يكون معنا عبد السلام المقراني. نذكر انه كل المباريات تكون مسبوقة بالنشيد الوطني التونسي في كل الجولات وليس فقط في الجولة الافتتاحية، لأنه العادة في الجولة الافتتاحية، ولكن تم تنقيح القانون في الموسم قبل الماضي، منتصف الموسم قبل الماضي، وبالتالي تحية العالم أصبحت قبل كل مباراة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم كما مصر تقريبا قبل انطلاق أي مباراة يكون ثم النشيد الوطني. على كل الصور التلفزية موجودة أمامنا، كذلك الصور من ديوان سبور موجودة أمامنا، كل المباريات تقريبا أمامنا الآن لمتابعتها وكذلك لمتابعتها التحكيمية، لأنه بجانبي بطبيعة ياسين حروش خبير المافيولا أكيد لتدوين الملاحظات التحكيمية في كل المباريات، وثم باش يكون عنا فقرة المافيولا في الريكاب. يلا نرجع لعبد السلام المقراني، الوصف والتعليق وورقة المباراة والأجواء وكل ما إلى ذلك. سلومة مرحبا مرة أخرى.
7: مرحبا بك كريم في الحضور في الاستوديو بكامل مستمعي ومشاهدي ديوان أفهم. أولى جولات الموسم بالنسبة للفريقين الترجي الرياضي التونسي في مواجهة في هذه الموقع الكبيرة ضد النجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العقر برادس، والأجواء المعهودة أجواء الكلاسيكوات أكيد. بالنسبة لورقة المباراة التشكيلة الأساسي للفريقين، البداية بالإطوال النجم الرياضي الساحلي في الكاش صبري بن حسن، الكابيتانو وجدي كشريدة، حسين دكدوك، بابكار

0: Rennes, moi c'est un peu jadid, il y a Philippe Lancantin, Azmizoum, Ambrose Oshikbo, Ousmane Diakati, Abdallah Amri Ashraf Benbief, Mohamed Al-Hadi Bouslema, Benisba, il a Tashkil, Atterrage Riazi Tosi Felkaj, Emin Allah Memish, Mohamed Ben Ali Alimin, Al-Sahraoui, Washikhaoui Felax, Nizal Al-Aïf Al-Isar, Jesus Castillo, محمد الحاج محمود حمزة رفيعة عماد فراج الكابتن يوسف البليلي السيتي بعد الغياب الطويل بسبب الإصابة وفي الهجوم فلوريون دانو بالنسبة إلى قضاة هذا الكلاسيكو هذه الموقعة حكم رئيسي السيد هيثم الترابلسي الحكم المستعد الأول مروان سعد مستعد الثاني وائل الحناشي حكم رابع أحمد الزوادي الحكم الرئيسي في غرفة الفار السلوفينيا اسمير ساكروفيتش حكم مساعد في غرفة الفار ياسين السعداوي الكوتش بالنسبة للإتوال كريستيان براكوني المدرب السابق للترجي الرياضي التونسي في أولى المواجهات فريقه السابق بالنسبة إلى المدرب الترجي الرياضي التونسي لورينسيو ريغيكاف لحظات وانطلاق هذه المباراة وإجواء كبيرة في هذا الكلاسيكو مع حضور التيفو في أولى الدخلات في ملعب حمادي العقربي برادس بقيادة الكورفا السود وجماهير الترجي الرياضي التونسي. إذن لحظات وانطلاق هذا الكلاسيكو أكيد ونتمنى أن تكون فرجة رائقة بين الفريقين ونتمتع بكرة قدم جميلة بين الترجي بين المكشخة وبين الإتوال أكيد على ملعب على أرضية ومسرح هذه المباراة. سمت يشير إليها الحكم الرئيسي وقاضي هذه المباراة السيد هيثم الترابلسي في هذه اللحظات. دقيقة سمت تسبق الكلاسيكو والموقع الكبيرة وقمة الجولة. إذن دقيقة صمت في هذه اللحظات.
1: واضح دونك دقيقة صمت في انتظار انطلاق المباريات. نذكر بأبرز المباريات في أوروبا اليوم والنتائج انطلاق المباراة كذلك في بنزرت في انتظار انطلاقها كذلك في المتلوي. نحكي على مانشستر سيتي يقلب الطاولة على بورتموث 2-1 هدف في الدقيقة 93 يسجل هدف الثاني. أستون فيلا مع برايتون في برايتون 4-0 مباراة القمة وحاليا تنطلق. ليفربول في ضيافة نيوكاسل وكذلك في الليك آن في فرنسا نهاية مباراة ليل مع أونجي ليل يفوز 2-0. موناكو سجل هدف الأول أمام لوهافر الآن هدف 0 في 17 دقيقة ورين بي جي انطلاقا من 8:15. هذا بالنسبة للمباريات في أوروبا. تباعا نعطيكم لليغا والكالتشيو ولكن انطلاق المباراة في ملعب حمد العقبي براد صعب سلام.
0: بالفعل كريم انطلاق المباراة وأولى الامتلاكات للنجم الرياضي الساحلي كرة للترجي فلوريون دانو من أجل الاحتراق في منطقة الجزاء والكرة في الأخير بشارة قاضي المباراة 6 أمتار أولى في هذا الكلاسيكو بين الكبيرين العريقين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي كرة من 6 أمتار بالتنفيذ الحارس الدولي صبري بن حسن في اتجاه الظهير الايمن وجدي كشريده كره الى الامام في محاوله للهجوم تدخل مروان الصحراوي الدويل بين كشريده ونزال العيفي في الاخير يدخل كشريده كره الى التماس على الجهه اليسرى بالنسبه للترجي الرياضي التونسي نزال العيفي اكيد والحكم في عمليه تنفيذ التماس يحتسب الوقت اللي لازم ينفذ فيه نزال العيفي التماس ما كانش الكرة ترجع بالامتلاك ان النجم الرياضي الساحلي في القوانين الجديدة للفيفا تطبق في هذا الموسم في البطولة التونسية كرة من بن علي الاستحواذ الامتلاك في وسط الميدان خيسوس كاستيو ويقطع الكرة عزمي غوما انتدابات النجمة رياضي الساحلي في هذا الموسم. الظهير الايسر عزمي غوما من فراج الى بن علي الامتلاك للترجي خيسوس كاستيو ثم الصحراوي كرة في وسط الميدان بن علي كاستيو كرة ممتازة الى فراج عماد فراج على الجهة اليمنى الجهة اليمنى في البحث عن الحلول يعمل الكروس باليسار والتدخل من دفاع على الاطوال كرة الى يوسف البليلي العيفي على الجهة اليسرى والكروس لكن بابكار ديارا يتدخل وهو فيليبا لونكونتا يتدخل ويحط الكرة اوت من خلال الكورنر هنا الركنيات في هذه المباراة من تنفيذ يوسف البليلي البليلي في تنفيذ الكورنر غياب طويل على تسجيل الترجي الرياضي التونسي اكيد البليلي اللي جدد عقده في موسم وحيد مع الترجي ترجع الكرة من حمزة رفيعة لظل العيفي والكروس يرفع الكرة في مناطق الجزاء والتدخل فيليبا لونكوتا كرة على الجهة اليمنى الشيخاوي ثم الكرة إلى الكورنر الثاني لكن هذه المرة على يسار الحارس صبري بن حسن يمشي حمزة رفيعة على ما ظل للتنفيذ الركنية الثانية للترجي الرياضي التونسي بالفعل حمزة رفيعة يعمل الكروس في مناطق الجزاء والبحث عن صعود المدافعين والمهاجمين في مناطق المنتاج لكن قبل ذلك التنبيه من هيثم الترابلسي على فلوريون زانو في العملية الأخيرة الإشارة تعطى وسيتقدم حمزة رفيعة من أجل رفع الكرة رفيعة يضرب الكرة يرفع والشيخاوي الكرة عايدة دوزيام بال يصوب الكرة نزال العيفي لكن كرة خارج الإطار بالنسبة في أولى التسويبات من خارج منطقة المونتاج بالنسبة إلى الظهير الأيسر للترجي الرياضي التونسي 6 أمتار صبري بن حسن يختار البناء من مناطق الدفاع في هذه اللحظات يضغط فلوريون دانو ثم الكرة وجد كجريدة يخلي الكرة تخرج إلى التميز في هذه اللحظات نزال العيفي في تنفيذ التميز في سوس كاستيو يضغط النجم الرياضي الساحلي يفتك الكرة ثم التمرير أشرف بن ضياف في قيادة هجوم الاطوال لكن في الاخير التدخل بالراس من نزال العيفي ثم كيسوس كاستيو الكره والعوده بالامتلاك للنجم الرياضي الساحلي كشريده الى امبروس اوشيكبوي ميدان الاطوال ثم التدخل متميز في قطع الكره يقرا العمليه الاخيره مدافع الاطوال فيليبا لونكونتا العوده بالكره من حاج محمود الى فراج والتدخل من باباكار ديارا في اخر اللحظات يقطع الكره يستخلص الكره في محاوله للكونتر اتاك لكن عوده الاستحواذ للترجي الرياضي التونسي وفي الاخير التميز للاطوال باشاره من الحكم المساعد الثاني وائل الحناشي وائل الحناشي يشير بالتميز لكن ماذا هناك حكم المباراة يتوجه إلى الحكم الرابع ماذا يشير عتب في تقنيات الحكام في اللوريات على ما أظن سيتم إصلاحه من خلال التقنيين الموجودين على
1: أرضية الملعب. واضح عبسلام في انتظار انه بارامون ثم ميكرو ما يمشيش ولا حاجة كيما هكا بالنسبة للاربيتر حسب الصورة التلفزية. خلينا نمشيو لملعب المتلاوي لحظات وتنطلق المباراة مباراة النجم الرياضي بالمتلاوي والنادي الافريقي وكذلك انطلاق المباراة في 7 دقائق لعب السي ا بي وكذلك المستقبل الرياضي بالمارسا. يلا نمشي للمتلاوي وسام الديناري وانطلاق المباراة
2: مع النادي الافريقي. كان خاض 61 لقاء منهم 47 مقابلة بكلين شيت. تمشي الكرة في محور الدفاع. مرياح في أول مشاركة له بقميص النادي الإفريقي بعد خروجه من الترجي الرياضي التونسي. أيضا هو بدوره كان لعب مع النجم الرياضي بالمتلوي. هو ابن جمعية ريانا عمار عبد الحق لمضاء عقد احتراف. يمشي الكرة لصالح النادي الإفريقي. ترجع مهيب الشامخ يبحث عن الحلول. مهيب التمرير ياسين مرياح. مرياح يطول الكرة يضرب الكرة بالرأس. ترجع الكانغ اللاعب المهاجم الجديد الكاميروني القادم ملعب المالي. طويلة الكرة إلى من لكن تمشي عامر جولي من خلاص على الكرة الأخيرة وتخرج في تمس لغيث الزعلوني. غيث الزعلوني متكون في النادي الإفريقي كان شارك هذا اللاعب في 64 مباراة.
1: واضح انطلاق المباراة نجم المتلاوي والنادي الافريقي 0-0 في 3 دقائق لعب ودقيقتين لعب. نرجع لكلاسيكو الترجي والنجم الساحلي.
0: شكرا لك مرة أخرى كريم على العودة من ملعب حمادي العقربي برادس. الكرة في هذه اللحظات لأشرف بن ذيف يقطع الكرة للحاج محمود يسترجعها الحاج محمود في وسط الميدان. العودة بالامتلاك للترجي الرياضي التونسي. كرة من الظهير الرئيسي مثال العيفي وقطع الكرة من مدافع الإطوال فيليب لونكونتال. عودة بالكرة من خلال التميز إعادة التميز في هذه اللحظات بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي. العيفي إلى رائد الشخاوي القادم والمنتدب من الاتحاد الرياضي المنسيري. ترجع بالكرة من بن علي على الجهة اليمنى إلى فراج. الكرة فراج من أجل المراوغة ثم في الأخير الكرة إلى التميز. التميز للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات بشارة من المساعدة الثاني. عودة الكرة على الجهة اليمنى بن علي في الدويل الأخير والكرة يخسرها دفاع الترجي من خلال بن علي. العودة بالامتلاك والاستحواذ لدفاع النجم الرياضي الساحلي من عزمي غوما في التنفيذ في هذه اللحظات. تقريب في 10 دقائق لعب درجي اللعب في هذا الكلاسيك وفي هذه الموقعة لوجود لفرص كثيرة من الهجومين بالنسبة للفريقين. ترجع من البيرو في كاستيو إلى نزال العيفي من أجل إيجاد الحلول يلقى الحل مع خصوص كاستيو يبدل الكرة ومسارها على الجهة اليمنى. بن علي من أجل رفع الكرة يتردد مرولة ثم الثانية تدخل دفاع الإطوال من دكدوغ يحط التميز. التميز للترجي الرياضي التونسي من بن علي الكرة من أجل رفع الكرة في مناطق الجزاء الإطوال ثم الكرة الثانية من فراج يطلب بالا وانتو ما تمشيش الكرة مع يوسف البليلي والكرة في الأخير الاستحواذ من خلال التميز للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. يمشي بن علي على الجهه اليمنى لهجوم الترجي يرجع بالكره للاكس بالنسبه للدفاع الترجي المتكون من الشخاوي ومروان الصحراوي في غياب حمزه الجلاسي وكذلك غياب شهيب الجبيلي من اجل تراكم الانذارات منذ الموسم الماضي. والكرة بالخطأ يعود الحكم السيد هيثم الترابلسي يعلن الفاول في وسط الميدان المخالفة للنجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات. 0-0 النتيجة. 10 دقائق لعب الخطورة لم تحضر بالنسبة للفريقين على أرضية الميدان. ترجع الكرة فيليب لونكونتا حط الكرة أوت مباشرة من خلال التميز أمام توجيهات الزوج مدربين السيد كريستيان براكوني وليرانسيو ريكي كاف على حافة الميدان. ترجع في الكرة من فراش إلى حمزة رفيعة. رفيعة في وسط الميدان المراوغة ثم الحاج محمود البليلي. الحاج محمود بخارج الرجل إلى العيفي يطلب الكابيتانو في هذه المباراة يوسف البليلي وسي خيسوس كاسيو الى مروان الصحراوي في وسط الميدان يصعد الصحراوي لاعطاء الحلول، لكن تمريره خاطئه من مروان الصحراوي ثم من اجل الكونتر اتاك يفشل في استخلاص الكره. اشرف بن سيف وينجح دفاع الترجي بعوده الاستحواذ. كاسيو في وسط الميدان يطول الكره يطلب يوسف البليلي في الترويث وامامه الماركاج من فيليب لانكونتا. العيفي يرجع الى كاسيو في وسط الميدان مره اخرى. العيفي يطلب الحاج محمود يستلم الكره ثم يفركس يعني على الحلول بالنسبه الى الحاج محمود. كره الى البليلي الى رفيعه في وسط الميدان. بن علي على الجهه اليمنى يحل اللعب على الجهه اليمنى الى فراج من اجل العرضيه يعمل الكروس ثم الكره بمبدا السلامه من الكابيتانو الاخر وجدي كشريدا على الجهه اليمنى لدفاع الاطوال. تتنفذ الكره سريعه بين البليلي وحمزه رفيعه والعيفي. العيفي يراوغ يعمل العرضيه والكورنر الثاني للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. الكورنر من تنفيذ هذه المره حمزه رفيعه على يمين الحارس صبري بن حسن اما تنفيذ الثنائي بينه وبين البليلي او يرفع الكره والكروس وتدخل دفاع الاطوال بالراس. الكره الاخيره ترجع الكره من باباكار ديالا من اجل المراوغه ومحاوله للكونتر اتاك في هذه اللحظات. مراوغه ثانيه باباكار ديالا الى الهجوم. ممتاز المراوغه فرصه خطيره الى النجم الرياضي الساحلي. هذه الكره والكره ضائعه من النجم الرياضي الساحلي والانقاذ المتميز من نزال العيفي في اخر اللحظات. كان الهجوم والكونتر اتاك المتميز بدايه من باباكار ديارا والهجوم بالنسبه الى النجم الرياضي الساحلي. الكره كانت باتجاه اشرف بن زيف امام شباك شاغره لكن تدخل وعوده دفاعيه متميزه من الظهير الايسر نزال العيفي في هذه اللحظات يفسخ الجول الاول في هذه المباراه. يمنع النجم الرياضي الساحلي من تسجيل الاولى الاهداف. التونسي متعادل. ترجع الكره من الحاج محمود الاوانتو ما مشيتش كما يلزم بالنسبه للترجي. باباكار ديارا يقطع الكره. الحاج محمود من باباكار ديارا هجوم خطير في الاجابه تضرب الكره الحاج محمود والواحد صفر للترجي الرياضي التونسي في 15 دقيقه لعب في هذه الموقعه وفي هذا الكلاسيكو يعني في كره القدم. اذاعه فرصه كره كانت بقياده هجوم الاطوال فرصة الواحد صفر تضيع من هجوم النجم الرياضي الساحلي. كونتر اتاك للترجي الرياضي التونسي بقيادة الحاج محمود اللاعب السابق للاطوال اكيد يقطع الكرة لباباكار ديارا يضرب الكرة في اللوبوزي بالنسبة للحارس صبري بن حسن في الزاوية البعيدة أرضية. الكرة توسكي الشباك الحارس صبري بن حسن معلنة أولى الأهداف في هذه الموقع الكروية من مسرح المباراة ملعب حمادي العقر برادس من إمزاء الحاج محمود متوسط
1: عسلام. كميل متاع أخطاء معناتها النجم الرياضي الساحلي قبل بدقيقة كان وجها لوجه ملاعب النجم الرياضي الساحلي كانت فرصة خطيرة أخطر حتى من فرصة اللي تسجلت بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. ثم مدافع الإطوال ما عرفش يدوز الكرة يفتكها كيف لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي سجل الهدف حاج محمود. ثم حاج محمود يعني بقاو يتبعوا فيه في الدزويمتر لين شات حلوا له الأنجل حطوا له كل شيء ما طلع لي حد. وبالتالي الحقيقة هذه فرصة خطيرة جدا كانت كذلك للنجم الرياضي الساحلي. مباراة واعدة جدا في ربع ساعة أولى. يلا الخط ليك.
0: وإذا ما نتمنيه كريم أكيد 1-0 نتمنيه أكيد رتم المباراة يرتفع لمشاهدة مباراة تليق يعني بعراقة الفريقين وتاريخهم في كرة القدم التونسية عبر التاريخ. كرة من صبري بن حسن في اتجاه الكابتن كشريدة ثم الكرة الى اللاعب عبد الله العمري. عبد الله العمري كان قاد الهجوم اكيد يعني تقريب انفراد بامان الله ميميس اكيد ما حبش يعني نفسه حب يعطي الاسيست لاشرف بن ديف لكن تدخل العيفي ثم ركنيه كونتر اتاك من حاج محمود يضغط بريسينج عالي على بابكار ديارا يضغط ثم يضرب الكره استقرت في شباك الحارس صبري بن حسن ترجع الكره في وسط الميدان كاستيو والكره الطويله في اتجاه المغرب الفرنسي عماد فراج يسقط مطالبه بضربه الجزاء لكن قرار الحكم السيد هيثم الترابلسي لوجود خطا في الدفاع على نجم الرياضي الساحلي عوده الامتلاك للترجي الرياضي التونسي كاستيو في وسط الميدان الى البليلي يخطئ في التمرير يوسف البليلي لكن الحكم سيعود بالكره بالاسقاط استدمت الكره في حكم المباراه في هذه اللحظات بالفعل هو الاسقاط لكن لمن الامتلاك بالنسبه الى العمليه الاخيره في وسط الميدان الاسقاط على ما اظن للترجي الرياضي التونسي عودة الاستحواذ في وسط الميدان بأقدام حمزة رفيعة يقود الهجوم للترجي ممتاز المراوغة ممتاز المراوغة والفاول بالفعل الفاول يعلن عليها الحكم حمزة رفيعة أكيد والورقة الصفراء أولى الورقة الصفراء من أجل الاحتجاج لمن أولى الورقات في هذه اللحظات هي اللاعب محمد هدي بوسليمة الكارت الأصفر الأول في هذا الكلاسيكو يحتاج محمد هدي بوسليمة على قرار الحكم وبالتالي تلفو الكارت الأصفر في هذه اللحظات إذن الفاول والمخالفة للترجي الرياضي التونسي من تنفيذ كابتن الفريق يوسف البليلي البليلي من أجل العرضية في مناطق جزيرة الإطوال في هذه اللحظات البليلي يرفع الكرة لكن الكرة دوزيام بوتو يعني بعيد على الشيخاوي في العملية الأخيرة وبالتالي تنتهي إلى ضربة المرمى 6 متر بالنسبة إلى النجم الرياضي الساحلي في 20 دقيقة لعب في هذا الكلاسيكو وهذه الموقعة موقعة حمادي العجر برادس 1-0 في 20 دقيقة لعب الكرة ستعود من خلال الاستحواذ لطوالي حب يبني اللعب من أقدام صبري بن حسن يضغط دفاع الترجي في العملية الأخيرة وبالتالي الكرة اصطدمت في البليلي وعودة الكرة من خلال امتلاك للنجم لهذه المرة يحتار صبري بن حسن مش يطول الكرة على المهاجمين في مناطق الترجي الرياضي التونسي الكرة عشرة بن ديف والشيخاوي يتدخل يربح على الديوال الأخير ثم حاج محمود بين اللاعب أمبروس أوشيكبو واللاعب فيليب لاكونتا ترجع الكرة من بابكار ديارا إلى الحارس صبري بن حسن صبري بن حسن يطول الكرة في اتجاه كشريدة بالرأس في وسط الميدان بالرأس هو الآخر إلى الحاج محمود البليلي إلى العيفي حاج محمود في وسط الميدان البليلي باللمسة الواحدة من لاعبي الترجي كاستيو تبدل الكرة القصيرة ثم مسار الكرة يتغير على الجهة اليمنى بن علي بن علي إلى الصحراوي إلى الحارس ليبدأ السيسي في هذا السيزن أمين الله ميميش باختيارات المدرب السيد لورنسيو ريكيكاف أكيد مع انتداب وتدعيم حراسة عرينا الترجي الرياضي التونسي بانتداب منتصر السيد أحد أبناء الترجي خريج مدرسة الترجي الرياضي التونسي ترجع الكرة أمين الله ميميش يضغط عليه عبد الله العمري تاول الكرة تسديه باللمسة الواحدة إلى الصحراوي، مرة أخرى بن علي على الجهة اليمنى تبيعها إلى الصحراوي، العودة إلى أمين الله مميش، مميش إلى حمزة رفيعة، يريد الترجي ابن الهجوم من دفاعاته ثم ومرورا في وسط الميدان، وإذا ما تم بقيادة اللاعب عماد فراج حط الكرة دانو إلى البليلي والتدخل من دكتور والحكم يعمل ضربة الجزاء، ضربة الجزاء البنالتي، البنالتي في 22 دقيقة لعب. في هذه اللحظات هجوم متميز كان للترجي الرياضي التونسي، قلت البناء من الدفاع ثم مرورا بوسط الميدان، تنتهي الكرة من عماد فراج يلمس الكرة إلى فلوريون دانو حتى الكرة يوسف البليلي في مناطق الجزاء، تدخل أسامة دكدوك، الحكم ما يترددش في السافرة ويعلن ضرب الجزاء للترجي الرياضي التونسي في انتظار تأكيد غرفة الفي آر أين يتواجد أسمير ساكروفيتش الحكم السلوفيني، كان حكم المباراة، مباراة يوم أمس، مباراة الملعب التونسي والنادي الرياضي السويقي كذلك في غرفة الفار. إذن الحكم وغرفة الفار يؤكد ضربة الجزاء، ضربة الجزاء للترجي الرياضي التونسي من أجل بنيل أهداف في هذا الكلاسيكو وهذه الموقع الكروية على أرضية ملعب حمادي العقر برادس. يوسف البليلي كابتن الفريق أمام الحارس الدولي صبري بن حسن، لمن سيكون التفوق، لمن سيكون التعاملق، إما تسجيل البليلي إما الفراد من صبري بن حسن، أي سيناريو سيكون في هذه الكرة وهذه البنالتي للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات 24 دقيقة لعب في هذا الكلاسيكو بين الكبيرين. البليلي في تنفيذ البنالتي يعطى السافر البليلي يتقدم ويضيع البليلي، خارج الإطار يوسف البليلي، خارج القائم وخارج القائمين والعارضة يوسف البليلي، يضيع فرصة الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، خارج الإطار يوسف البليلي، وبالتالي 1-0 هي النتيجة في 25 دقيقة لعب في هذه اللحظات بإمضاء هدف أول للترجي الرياضي التونسي من الحاج محمود. إذن عودة الكرة بالامتلاك للترجي على الجهة اليمنى، بن علي إلى كاستيو، كاستيو لمسة واحدة إلى يوسف البليلي، يضرب الكرة بعيد، الكرة مرت على بجنب القائم الأيمن للحارس، حارس النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن. في هذه اللحظات عودة الكرة بالامتلاك للإطوال في محاولة للرجوع في نتيجة هذا الكلاسيكو وتعديل النتيجة بعد ما كانت فرصة كبيرة بانفراد من اللاعب عبدالله العمري والتمرير لأشرف بن ديف، لكن تدخل بإنقاذ متميز للظهير الأيسر إزالة الأيفي. عودة للترجي في وسط الميدان، حمزة رفيعة من أجل إيجاد الحلول في العملية الأخيرة، تمرير للشيخاوي يوسف البليلي ينزل لوسط الميدان يعطي الحلول بخارج الرجل، التمرير لكن الدقة غائبة في اتجاه فلوريون دانو في العملية الأخيرة، الكرة في وسط الميدان لإطوال فيليب لانفونتان، الكرة بابكار ديارا يطول الكرة في اتجاه محمد الهدي سليم بوسليمة، لكن يخسر الديول الأخير مع دفاع الترجي. عودة الكرة من خلال الاستخلاص الأخير والاستحواذ للترجي، الحاج محمود ممتاز المرور في وسط الميدان كرة يقتحى دفاع الإطوال ثم عودة الامتلاك مرة أخرى للترجي تقريب الترجي كل ما يقتل الكرة يسترجعها بسرعة وهذه التصويبة والضربة من بن علي لكن موجود دفاع النجم الرياضي الساحلي والكرة الأخيرة والعودة بالامتلاك من خلال الست أمتار وضربة المرمى للنجم الرياضي الساحلي في 27 انتقالات واحد بليس التقدم بهدف السبق للترجي الرياضي التونسي بإمضاء وبتسجيل محمد الحاج محمود سفر بن حسن يطول الكرة الأخيرة مرة أخرى تفوق دفاع الترجي هذه المرة من مروان الصحراوي ثم مرة أخرى كرة طويلة والصحراوي لكن الحكم يعطي الأدفانتج على الكرة من بنزيه في قيادة الهجوم يضرب الكرة والفراد من الله ميميس قيادة الهجوم من أشرف بنزيف متميز يربح الديوان الأخير مع مروان الصحراوي يتجيز والحكم يعطي الأدفانتج ولا وجود للمخالفة في العملية الأخيرة بنزيف يضرب الكرة ما كانتش قوية حقيقة ميميس يتصدى موجود بأولى التصديات أو ثاني التصديات لأمين الله ميميس في هذا الكلاسيكو الكرة من خلال الكورنر للنجم الرياضي الساحلي الكروس في مناطق الجزاء وبالبوكس يتدخل أمين الله ميميس ثم الكرة الثانية بتدخل مروان الصحراوي في قيادة هجوم الترجي الصحراوي غير مسار الكرة على الجهة اليمنى بقيادة عماد فراج فراج في قيادة الهجوم والتدخل متميز من عثمان دياكاتي يقطع الكرة من دون ارتكاب الفاول ويمنع الكونتر اتاك للترجي الرياضي التونسي والكرة وهذه اللحظات للإطوال إلى النجم الرياضي الساحلي أمبروس أوشيكبو إلى كشريدة كابتن الفريق أوشيكبو بكار ديارا يدور بالكرة وتغيير مسار الكرة على الجهة اليسرى عثمان دياكاتي طول الكرة يعني في غياب تام للدقة في العملية الأخيرة والحكم يأمر بالاستراحة كولينج بريك في هذه اللحظات كريم في نص ساعة لعب بالضبط 29 دقيقة لعب التقدم بهدف السبق للترجي الرياضي التونسي بإمضاء محمد الحاج محمود كريم
1: واضح دونك كولينج بريك في كل المباريات خليني نعطيكم النتائج الى حد الان هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي هدف محمد الحاج محمود كان في الدقيقة 15 يوسف البلالي يوضيع ركلة جزاء في الدقيقة 25 نجم المتلاوي النادي الافريقي 24 دقيقة حاليا او 26 دقيقة صفر مقابل صفر النادي البنزرتي 30 دقيقة مع المستقبل الرياضي بالمرسى صفر مقابل صفر الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي كيف 32 دقيقة صفر مقابل صفر كل المباريات أصفار باستثناء مباراة الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي اللي نتيجة فيها هدف مقابل صفر هدف محمد حاج محمود منذ الدقيقة 15 بالنسبة لمباراة الأمس كما قلنا دونك المباريات متاع البارح اللي تلعبوا نلقاو ثلاثة مباريات تلعبت البارح واللي هما التقدم الرياضي بسقيت الدائر 2 مقابل 0 على شبيبة العمران حمام سوسة والاتحاد المونستيري 0 مقابل 0 والنادي الصفاقسي في ضيافة الملعب التونسي مباراة هدف مقابل هدف ومباراة اتحاد بنقردين نادي حملنف تم تأجيلها إلى موعد لاحق العودة لعبد السلام المقراني ولكن قبل عبد السلام خلينا نمشيو للمتلوي نمشيو للمتلوي ثم الاخبار قولوا لي ما قولوا لي الاخبار يلا بيا فاصل قصير الاخبار مع فؤاد مبارك ثم لنا عوده للوصف والتعليق على المباريات
3: ديوان اف ام عسلامه
4: ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم نحبكم برشا ديوان اف ام
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب
6: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
7: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين
3: ملكه الموجة صفاقس
8: على 91.2
3: تونس
8: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
8: على 106.1
3: وبيان سور نجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوان فام .net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز الخامسة مساء. ديوان فام عسلمة. المستشار والخبير في الحياة المدرسية مصطفى الشيخ زوالي يؤكد أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم مطالب بمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال التربية والتعليم بما يضمن تطوير المنظومة التربوية التونسية والاستجابة للتحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع، مشددا على أن نجاح المجلس في أداء دوره يقتضي أن تكون مخرجاته قابلة للتنفيذ وأن تساهم في وضع رؤية واضحة وطويلة المدى لإصلاح المنظومة التربوية بما يواكب حاجيات التلاميذ والمجتمع وسوق الشغل.
10: الجميع ينتظر هذا المجلس، فقط من المهم التذكير أنه هذا المجلس كمؤسسة له تاريخ، معناها ليس جديد عكس ما يعتقد البعض، يعني أول مجلس 1888. المطلوب أنه يكون يجاري آخر التطورات في العالم، يعني أين الإضافة الحقيقية؟ أولاً ممكن نعرج على التركيبة باش نفهم ما أنتظره من هذا المجلس. دونك هو العدد التركيبة هما 16 قابلين يوليو 17 أو 18. لنفكر معاً في أنه انتقال من التركيبة ربما أن يرى رؤية مختلفة عما هو سائد من نظرة ضيقة للتربية، والتربية هي وكأنها شأن وزارة التربية. التربية عندما تحضر فيها 7 وزارات وهذا تقريب اتجاه عالمي.
9: استئناف عملية التزود بالماء الصالح للشرب معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد صباح اليوم، وذلك بعد انقطاع دام نحو أسبوع ناجم عن عطب طرأ على مضخة البئر الرئيسية بئر يوسف، وفق تأكيد رئيس المجلس المحلي برقاب عمر الكحولي في تصريح لديوان فام. والكحولي يوضح أنه تم صباح اليوم استكمال الأشغال الرئيسية بالبئر، مشيرا إلى أن عملية التزود بالمياه ستصل إلى مختلف الأحياء تدريجيا خلال الساعات القليلة القادمة.
11: بخصوص انقطاع الماء عن مدينة رقاب بعد أكثر من أسبوع من هذه الانقطاعات واضطراب التزويد بالماء صالح للشرب بمدينة رقاب، الحمد لله بفضل المجهودات الكبيرة التي بذلتها حقيقة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه فرع سيدي بوزيد ورقاب وبعض الأخوة الفنيين الكهربائيين من جهة صفاقس، تم صباح هذا اليوم استكمال الأشغال الفنية المتعلقة بالبئر الرئيسية أو ما يعرف ببئر يوسف التي تزود أو المزود الرئيس للماء لمدينة رقاب.
9: وفي الشأن الدولي، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن اليوم ارتفاع ضحايا حرب الإبادة على القطاع إلى 73,420 شهيدا مع إصابة 174,369 آخرين منذ بدء حرب الإبادة الصهيونية على القطاع الفلسطيني المحاصر في 7 أكتوبر 2023. مديرية أوقاف طول كرم بالضفة الغربية المحتلة تستنكر مواصلة الاحتلال انتهاكاته بعدما رفع اليوم علمه فوق مأذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس شرق المدينة بالتزامن مع استمرار عدوانه على المخيم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق راف ماغ.
8: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، مي لازيد في الصوت وخليك توجور عليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد نحكيه على مباراة الرابطة المحترفة الأولى ونقل مباشر للمباريات، كل المباريات أصفار، 4 مباريات، فقط مباراة الترجي هدف مقابل 0 متقدم على النجم الرياضي الساحلي، هدف محمد الحاج محمود منذ دقيقة 15، البقية سي بي والمرسى 0-0، ترجي جورجيسي والأولمبي البيجي 0-0، نجم المتلوي والنادي الإفريقي كذلك 0-0. مباشرة يلعب سليم المقرني مع لعب حمد العقربي برادس. ما يتبقى من الشوط الأول عبد السلام؟
12: شكرا لك مرة أخرى كريم، مرحبا بك مجددا بالمستمعين ومشاهدي ديوان فيم. نفس النتيجة في 1-0 التقدم مازال بهدف سبق للترجي الرياضي التونسي بإمضاء محمد الحاج محمود في الدقيقة 15 مع إزاعة يوسف البليلي لبنالتي لضربة جزاء أو التسديد في ضربة الجزاء من يوسف البليلي قائد الترجي الرياضي التونسي كان في الدقيقة 24 وبالتالي النتيجة مازالت 1-0 مع إصابة للاعب النجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات مع حرارة مرتفعة جدا كريم هنا في ملعب حمادي العاكر في رادس. أكيد أتمنى أن تكون يعني لوجود للإصابات وتمر المباراة سليمة من دون أي إصابات بالنسبة للاعبين على أرضية الميدان. إذن عودة الكرة بالاستحواذ للترجي الرياضي التونسي بعد ما ضاعت على لعب النجم الرياضي الساحلي أمبروز أوشيكو الكرة بين أقدام الشيخاوي إلى الصحراوي ثم إلى محمد بن علي على الجهة اليمنى ينزل عماد فراش يطلب لكن العودة في هذه اللحظات دفاعات الترجي البليلي في وسط الميدان يطلب كاستيو حل اللعب على الجهة اليسرى وين موجود العيفي الحاج محمود ثم الكرة يضرب الكرة وكاد أن يكون هدف ثاني للترجي بالنيران الصديقة الحاج محمود يضرب الكرة تصطدم في لعب النجم الرياضي الساحلي والكرة أو من خلال الركنية مع هجوم يعني خطير للترجي الرياضي التونسي والمصدر الخطر متوسط الميدان محمد الحاج محمود في هذه اللحظات مع يعني إصابة يعني في المدارس من الجماهير الحاضرة للنجم الرياضي الساحلي نتمناها سليمة أكيد بتدخل الحماية المدنية بنقل المصاب من مدارج النجم الرياضي الساحلي. سلامات عودة الكرة على أرضية الميدان ترجع الكرة استحواذ من خلال الكرة طويلة صبري بن حسن الشيخاوي متميز في قطع الكرة ثم في وسط الميدان بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي ففكر ديارة الخروج بالكرة متميز من أقدام لاعبي النجم الرياضي الساحلي من عزمي غومة التمريرة كادت أن تكون متميزة في اتجاه اللاعب أشرف بن زيف لولا تدخل الدفاع الترجي الرياضي التونسي كرة من على الجهة اليمنى من اللاعب عبد الله العمري لكن تدخل من مروان الصحراوي حط الكرة عود خارج الميدان ستعود من القائد الفريق وجدي كشريدة عبد الله العمري إلى كشريدة التمرير إلى وسط الميدان لكن قطع الكرة يضغط عالي رفيعه ولا تمرير الخطأ في غياب الدقة يضغط يوسف البليلي على الحارس صبري بن حسن الضغط العالي لهجوم الترجي لكن الكرة طويلة حتير الكرة الأخيرة لهجوم النجم الرياضي الساحلي في قيادة الهجوم لكن الكرة ما زالت عبد الله العامري يضرب الكرة تستهدف الشيخاوي والكورنر للنجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات كانت مطالبة بالوجود على الأوفسايد الترجي الرياضي التونسي لكن الحكم والحكم المساعد الأول يعني لما يعلن على وجود التسلل في العملية الأخيرة وبالتالي كان هجوم يعني خطير على الدفاع الترجي الرياضي التونسي في لحظات سابقة. إذن الركنية بالنسبة للإطوال على يسار مميش بنفيف يرفع الكرة يعمل الكروس تدخل الشيخاوي لحذرين متفوق تقريب في كل الكرات العالية
0: في هذا الكلاسيكو بنضيف والكنترول المتميز، لكن بعد الكنترول الأوفسايد براية المساعد الأول جناح النجم الرياضي الساحلي أشرف بنضيف في الكرة الأخيرة ظن التسلل والكرة للترجي الرياضي التونسي من تنفيذ رائد الشيخاوي إلى أمين الله ميميش إلى الصحراوي لبناء الهجوم للترجي من الدفاعات الصحراوي إلى حمزة رفيعة. حمزة رفيعة المراوغة الأولى ثم التمرير إلى بن علي يستلم مرة أخرى الوانتو مع بن علي. حمزة رفيعة متميز يوسف البليلي ثم الكرة بتدخل وسط الويدين من بوبكار ديارا وفلوريون دانو يرتكب الفاول والمخالفة في العملية الأخيرة وبالتالي المخالفة لدفاعات النجم الرياضي الساحلي بصفيرة السيد هيثم الترابلسي قاضي هذه المباراة. الكرة من خلال المخالفة في آخر ثلاثة دقائق أو دقيقتين من هذه المباراة شوطها الأول نفس النتيجة المسجلة منذ الدقيقة 15 بالواحد صفر بإمضاء محمد الحاج محمود لعب الترجي الرياضي التونسي في شباك صبري بن عصام. ترجع الكرة من الصحراوي إلى عماد فراج العودة إلى بن علي الكرة إلى رائد الشيخاوي الشيخاوي التمرير على الجهة اليسرى إلى نزال العيفي إلى خيسوس كاستيو يضغط عليها أشرف بن كيف والكرة في الأخير العودة إلى الحاج محمود الامتلاك والاستحواذ للترجي مرة أخرى. الحاج محمود في وسط الميدان التمرير متميز بكسر الخطوط لحمزة رفيعة إلى فراج الوانتو في العملية الأخيرة ما مشيتش كما يلزم وبالتالي يخسر الكرة. الترجي وعودة الاستحواذ للإطوال النجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسرى التميز في هذه اللحظات لعزمي غوما في تنفيذ التميز مع العد التناسلي لإشارة الحكم الساحة. كاستيو لمسة واحدة إلى البليلي الحاج محمود يدور بالكرة البليلي إلى نزال العيفي إلى الحاج محمود بلمسة فنية تمرير لكن كاستيو تمريره خاطئ في العملية الأخيرة. ترجع تمرير خاطئ من دفاع الإطوال العودة للامتلاك للترجي عماد فراج على الجهة اليمنى على التمرير في وسط الثمونتاج لكن دفاع الإطوال حاضر موجود في التدخل الأخير ويبعد الكرة إلى التماس. الكرة الأخيرة تقريب بتأثر اللاعبين من حرارة الطقس وهذا واضح أكيد على أرضية الميدان ربما تقسيم المجهود البدني للاعبي الفريقين. للشوط الثاني ترجع الكرة نزال العيفي ثلاث دقائق كوقت بديل في هذا الكلاسيكو والشوط الأول نزال العيفي يراوغ كشريدة ثم الحاج محمود لمسة واحدة كاستيو في اتجاه البليلي على الجهة اليسرى يعمل العرضية وتدخل دفاع النجم الرياضي الساحلي قبل أن تصل الكرة لفلوريون دانو انقاذ متميز من دفاع النجم من تدخل دكتور. هذه الكرة في اتجاه هجوم الإطوال وخروج من الله ميميس والشبكة الشغيرة في الكرة الأخيرة مازال الهجوم للنجم الرياضي الساحلي أشرف بن ضيف إلى بوبكار ديارا والتدخل من محمد بن علي في الكرة الأخيرة لكن وجود الأوفسايد تأتي الراية الآن بالنسبة إلى الحكم المساعد الأول اعتلى أسبقية كان وجود شك في الأوفسايد في العملية الأخيرة وباكتمال الهجوم الراية تأتي من السيد مروان سعد في العملية الأخيرة. إذن التسلل من تنفيذ خيسوس كاستيو أو رائد الشيخاوي في دفاعات ومناطق الترجي الرياضي التونسي الصحراوي الى بن علي على الجهه اليمنى الى مروان الصحراوي مره اخرى الى محمد بن علي الى عماد فراج على الجهه اليمنى التمرير الخاطئ ثم يضغط استخلاص الكره بين قدام عبد الله العمري الى اشرف بن ديف والهجوم الخطير للنجم الرياضي الساحلي وهدف التعادل لكن مره اخرى الرايه تاتي الرايه تاتي والاوفسايد مجددا ضد هجوم النجم الرياضي الساحلي في العمليه الاخيره في انتظار ماذا ستقرر غرفه الفار كالعاده مصدر الخطر بالنسبه للإطوال اشرف بن زيف خطير على دفاعات الترجي الرياضي التونسي ينتهج يعني خطه التسلل اكيد في تكتيك المدرب السيد لورينسيو اريكي كامف اكثر من مره دفاع الترجي يلعب متقدم بالفعل هدف تسلل هدف ابيض ومعه السفيره تاتي منهي فصل اول من فصول هذا الكلاسيكو على نتيجة 1-0 بامضاء الحاج محمود في دقيقة 15 كريم
1: واضح شكرا يعطيك الصحة الغاء هدف للنجم الرياضي الساحلي كذلك الغاء هدف لمستقبل المرسى امام النادي البنزرتي اكيد ثم ما يتحكى في المافيولا بعد نهاية المباريات استكمال مباراة النادي الافريقي والنجم الرياضي بالمتلوي في شوطها الأول نلعب حاليا في 45 دقيقة لحظات ونمشيو لمنصة ديوان سبور للوصف والتعليق على المباراة هذه مباراة النادي الأفريقي كما قلنا وكذلك نجم المتلوي ولكن الحقيقة ثم ريتم في المباريات اللي قاعدين نتبع فيها الحقيقة ثم ما يتفرج خصوصا في مباراة الكلاسيكو إلى حد الآن ثم ما تتفرج للأمانة معناتها شفنا حاجات محترمة كبداية موسم ولكن زادة شفنا سخانة رهيبة جدا حرارة الحقيقة مرتفعة جدا في مختلف الملاعب خلينا نمشيو لأسامة ديناري منصة ديوان سبور مباراة النادي الأفريقي ونجم المتلوي ما تبقى من الشوط الأول
2: عودة اللعب بعد لحظات عزيز البجاوي 25 سنة لعب مع الشبيبة القيروانية لمدة موسمين متتاليين كان من أبرز الحراس من أبرز في الموسم قبل الماضي وكان أبرز المساهمين في عودة الشبيبة إلى الرابطة المحترفة الأولى بعد المستوى الكبير اللي قدمه هذا الحارس في الرابطة المحترفة الثاني الكرة الأخيرة اللي كانت للنادي الأفريقي من بلال إتمال كانت فيها التسلل حسب غرفة الفار اللي فيها كل من ألكسندر ماتكوفيتش السلوفيني وويسام بوغاطاس كمساعد راسية من لاعب نجم متلوي ولا التماس لغيث الزعلوني زعلوني يلعب الكرة طويلة ثم من جديد لسيد دخان زعلوني طول الكرة كما جيت في حوار لاعب اللي يتم في حوار مع لاعبي النجم الذي بالمتلوي ولا خطأ في مناطق نجم المناجم تحصل عليه لاعب النادي الافريقي بلال ايت مالك بانتظار تنفيذ المخالفة الحكم ينبه على لاعب النجم الذي متلوي لاحترام الأمطار القانونية في انتظار تنفيذ الخطأ من سيكون التنفيذ لحسام بن علي وأيمن الحرزي والشيخاوي الحرزي أمل الشيخاوي في تنفيذ المخالفة حارزي أمل الشيخاوي من سيكون التنفيذ. يتقدم يعطي الحكم شرطة للتنفيذ. تنفيذ على خطأ ولا الشيخاوي يلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. اختير العملية والركنية. الركنية لصالح نادي الإفريقي.

0: عبد الحق الكرة كانت بعيدة عليه في الأخير وتخرج الكرة هي ضربة مرمى لصالح النجم الرياضي بالمتلوي. يلعب الكرة عزيز البجاوي، البجاوي في التنفيذ يلعب 550، تجاوزنا الدقيقة الأولى من الوقت البديل اللي كان أضافه حكم الرابع محمد علي قروية، تمشي راسية من ياسير السلطاني وخطأ لسيد دخان، يمنح أمير لوسيف في وسط الميدان. سيد دخان يقوم سلامات يربح الخطأ في انتظار التنفيذ المخالفة أو يخليها لياسين مرياح، ياسين مرياح في تنفيذ المخالفة يلعب بسرعة مع معتز الزدام إلى عمار عبد الحق للزدام، الزدام طويلة الكرة تمشي مباشرة إلى بلال من جديد، مازالت الكرة النادي الإفريقي والكرة تخرج للتماس، تخرج للتماس الكرة لعزيز الغريسي، عزيز الغريسي طول الكرة براندون أنا، براندون أنا مازالت المحاولة، هجمة نجمة لو ياسين سلطان، ياسين سلطان أول لاعب باسم الحاج، الحاج في المحاولة لكن كورته كانت مقطوعة، ترجع نادي الأفريقي إلى معتز الزدام تمشي في وسط الميدان إلى اللاعب غيث الزعلوني، الزعلوني تخلط له الكرة يبحث عن الحل يرجع في وسط الميدان من جديد، ثم سيد دخان، سيد دخان ياسين مرياح إلى عمار عبد الحق، عمار عبد الحق يرجع كرة من جديد لياسين مرياح يبحث عن الحلول النادي الأفريقي من أجل تسجيل، ونجم متلوي غالق كل المنافذ المؤدية لشباك حارس مرماه، يمشي الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء وممتاز في التغطية الدفاعية، منتصر التومي يحول الكرة في الركنية، الركنية الثانية للنادي الأفريقي، الركنية الثانية للنادي الأفريقي في هذا الشوط الأول، دقيقتين فقط يفصلون على نهاية الشوط الأول. الركنية هذه المرة على يمين الحارس محمد عز البجاوي من جديد، النادي الأفريقي يبحث عن الحل طويلة وغادر أرضية الميدان، الكرة تخرج من أرضية الميدان بعد تجاوز الخط النهائي للميدان، حكم يمنح ضربة، ضربة مرمى لمحمد عزيز البجاوي بعد الكرة الأخيرة كانت من الحرزي، طويلة الكرة من محمد عز البجاوي، براندون أنا يضرب الكرة بالرأس، ياسين السلطاني، سلطاني ممتاز تخطيط دفاعية لاعب النادي الأفريقي من جديد في حوار، نجم المتلاوي يحاول، براندون أنا عمار عبد الحق أمامه ثم ترجع للخلف وين موجود منتصر تومي، تومي للبجاوي، البجاوي للغريسي، الغريسي يضرب الكرة بالرأس والكرة في الأخير تمشي في التماس، تمشي في الأخير في التماس للاعب حسين بن علي، بن علي يطول الكرة يسقط لاعب نجم المتلوي منتصر التومي وضربة مرمى لنجم الرياضي بالمتلوي، ضربة مرمى بعد الحوار اللي كان بين إيران قليلي وتادوسن كانك الكاميروني، هذا المهاجم القادم من ملعب المالي وكان منح الموافقة مهر الكنزاري بما أنه كان واجهه الموسم الماضي عندما واجه الترجي التونسي الملعب الماضي كان يشرف على حدوده الفنية مهر الكنزاري. على كل في هذه الآونة بالضبط يعني الحكم على نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، نلتقي وإياكم في الشوط الثاني.
1: واضح حسام الديناري من منصة ديوان سبورت، دونك كما قلنا نهاية الأشواط الأولى 0-0 في مختلف المباريات، فقط مباراة واحدة هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي، هدف محمد الحاج محمود منذ دقيقة 15، 0-0 سي أبي والمرسى، جرجيس الأولمبي البلجي والمتلاوي النادي الإفريقي والترجي هدف مقابل صفر. نلتقي وإياكم إن شاء الله مع انطلاق الأشواط الثاني.

تسمع ديوان فام على 91.2 في صفاقس، على 93.5 في تونس، في الوطن القبلي على

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5. انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: جانا لكم من جديد في سبور ماغ 41 دقيقة بعد الخمسة بتاع العشاء ونقل مباشر لمباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية. خلينا المباريات 1-0 للترجي الرياضي التونسي على النجم الرياضي الساحلي هدف الحاج محمود دقيقة 15. 0-0 النادي البنزرتي مستقبل المرسى. 0-0 النجم الرياضي بالمتلاوي والنادي الافريقي. وصفر مقابل صفر بين الترجي الجرجيسي والأولمبي البيجي. نرجع لمباراة حماد العقبي برادس وانطلاق الشوط الثاني مع شانجمون ولا زوج في بيلي للإطوال وعبد السلام المقرني في المباشر من ملعب حماد العقبي برادس. عبد السلام مرحبا.
2: شكرا لك كريم. مرحبا بك مجددا بالمشاهدين والمستمعين ديوان فيهم. ثلاثة تغييرات مع بداية الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي. ثلاثة تغييرات من جهة الإطوال بدخول ريان غالا وسام عبيد وسانديا ميغو في المقابل مغادرة التشكيل من حسام دكدوغ عثمان دياكاتي وعبدالله العمري في التغييرات. ربما تتغير معها النتيجة في تفكير المدرب السيد كريستيان براكوني ماذا سيكون سيناريو الشوط الثاني بعد ما كان أو انتهى سيناريو الشوط الأول بتقدم الترجي الرياضي التونسي هدف الحاج محمود في الدقيقة 15. ماذا سيكون أو ماذا ستكون الأطوار في هذا الشوط الثاني من هذه الموقعة؟ ترجع الكرة واستمع بيت تنفيذ الكورنر يدخل الشيخاوي عودة الكرة بين أقدام واستمع بيت الترجي الرياضي التونسي بنفس التشكيل اللي بدأ به هذه المباراة في المقابل. ثلاثة تغييرات لتشكيل النجم الرياضي الساحلي والإصابة في هذه اللحظات. سلامات لمدافع الإطوال أظن فيليب لونكونتان المنتدب الجديد. بالنسبة إلى دفاع النجم الرياضي الساحلي يقوم سلامات على أرضية الميدان وعودة الكرة من خلال الإسقاط لكابتن الفريق وجدي كشريدة فيليب لونكونتان إلى الدفاع أمبروز أوشيكبو. أوشيكبو الكرة إلى أسامة عبيد. ما زالت إلى أسامة عبيد كرة في وسط الميدان. أسامة عبيد التمرير إلى فيليب لونكونتان على تمرير مجددا الى اللاعب اللي خد بلاصته على الجهه اليمنى ساندي ميغو لكن على تدخل بالتاكلينج الانزلاقيه من المدافع رائد الشيخاوي يحط الكره عود من خلال التماس التنفيذ من الظهير الايمن. بالنسبه الى الاطوال وقاد الفريق وجدي كشريده تماس ثاني على التوالي في هذه اللحظات على الجهة اليمنى. يبدأ الكلاسيكو في شوط ثاني بأهداف مختلفة. الترجي من أجل التدعيم وهدف ثاني والنجم الرياضي الساحلي والبحث على هدف التعادل اللي رجعوا في هذه المباراة الكبيرة منذ بداية هذا الموسم. البليلي في محاولة للمراوغة لكن التدخل وقطع الكرة من النجم الرياضي الساحلي والإصابة على أرضية الميدان. لعب النجم يقوم سنمات إصابة مش خطيرة إلى لعب الإطوال في هذه اللحظات. وجدي كشريدة إلى بابكار ديارا أمبروز أوشيكبو يطول الكرة لكن تدخل بن علي يطول الكرة أوشيكبو ولا دويل مع دانو فيليب لونكونتان الكرة بين أقدام عماد فراش يخسر الكرة بابكار ديارا العودة إلى أسامة عبيد عبيد إلى بن ضيف ثم عزمي غوما مرور الكرة في وسط الميدان بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي من أجل بناء الهجوم من دفاعات الإطوال. بابكار ديارا إلى وجدي كشريدة يدخل إلى وسط الميدان التمرير بين الخطوط إلى أسامة عبيد إلى اللعب سانتي ميغو التمرير أشرف بن ضيف اختير الهجوم لهجوم الإطوال وتدخل ولا ضربة الجزاء، ضربة الجزاء بتدخل محمد بن علي في هذه اللحظات أظن مع أشرف بن زياف في العملية الأخيرة، والبنالتي يعلنها حكم المباراة وقاضي المباراة السيد هيثم الترابلسي. إذن البنالتي في وقت الحديث على النجم الرياضي الساحلي وأهدافه في هذا الصوت الأول من أجل هدف التعادل، يأتي في ضربة الجزاء يتحصل عليها أشرف بن زياد بعد تدخل المدافع الأيمن للترجي الرياضي التونسي محمد بن علي في انتظار إشارة غرفة الفار وقرارها. ماذا سيكون؟ هل ستؤيد القرار بالنسبة إلى حكم الساحة في العملية الأخيرة؟ بانتظار أكيد يتشاور هيثم الترابلسي مع الحكم الرئيسي في غرفة الفار أسمير ساكركوفيتش الحكم السلوفيني هذه المباراة تديرها من خلال غرفة الفار. قلت يعني أدار كذلك غرفة الفار في مباراة يوم أمس بين البقلية والملعب التونسي ولا نادي الرياضي الصفاقسي. إذن التأكيد يأتي من غرفة الفار والإشارة بإقرار ضربة الجزاء للنجم الرياضي الساحلي وفي تنفيذها أشرف بن زياد. ذكر ضربة الجزاء في هذه المباراة الأولى ضائعة من يوسف البليلي، فكيف سيكون السيناريو هذه المرة بأقدام وبألوان مختلفة الإطوال وأقدام أشرف بن زياد؟ بن زياد سيتكفل بتنفيذ ضربة الجزاء لمن الكلمة الفصل لبن زياد أو لأمين الله مميش؟ أشارة تعطى، صفيرة تعطى، بن زياد يتقدم وهدف التعادل بالواحد واحد. أشرف بن زياد في مرمى أمين الله مميش، واحد واحد في هذا الكلاسيكو وفي هذه الموقعة في 52 دقيقة لعب في هذه المباراة. أشرف بن زياد ينجح في تسجيل ضربة الجزاء البنالتي في هذه اللحظات. إذن بالواحد واحد الكلاسيكو يشتعل من جديد في هذه اللحظات، وهدف التعادل يأتي بأقدام بن زياد من خلال البنالتي وضربة الجزاء. إذن واحد واحد في مسرح هذه المباراه. العودة من جديد إلى نقطة الصفر، واحد واحد وأهداف أخرى نتمنيها في هذا الكلاسيكو، والأهداف ومتعة كرة القدم ومتعة السحر المستديرة تجعل كرة الامتلاك للترجي من الشيخاوي. رد الشيخاوي كرة إلى العيفي، الكرة إلى الحاج محمود، الحاج محمود يعمل الروليت ثم التمويه بالنسبة إلى الارتفاع إلى بن علي، الكرة الأخيرة يعمل الكروس والتدخل، التدخل من وجدي كشريدة، بناء هجوم متميز وصولا إلى بن علي الكروس، لكن كشريدة يتدخل، نزال العيفي مرة أخرى الكروس في بل الدقة من نزال العيفي مع المسندة من كوربا سودا الترجي. نزال العيفي إلى رائد الشيخاوي، الكرة إلى مروان الصحراوي، الصحراوي إلى محمد بن علي على الجهة اليمنى في غياب محمد دراجر بتعرضه للإصابة في على التحذيرات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. أكيد ما بين الشوطين تم تقديم البرازيلي ريبيرو لجماهير الترجي الرياضي التونسي، والتحية المتبادلة كانت ما بين صوتي الكلاسيكو وهذه المباراة. إذن ستعود الكرة من خلال الفاول المخالفة للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمنى في هذه اللحظات من تنفيذ حمزه رفيعه باش يضرب الكره باش ينفذ الكره الاخيره والفاول الاخير لل ترجي التونسي. اكيد مع يعني انخفاض الحراره حتى الجماهير بدات يعني في التزايد في ملعب حمادي العاقر برادس لمشاهده الكلاسيكو من مسرح المباراه. حمزه رفيعه في انتظار الصافره من قاضي هذه القمه لتنفيذ الفاول للترجي الرياضي التونسي. الصافره تعطى وحمزه رفيعه باش ينفذ الفاول يرفع الكره والكره يعني لوجود لمدافعي الاتوال لهجوم الترجي. التدخل ثم الكره لرائد الشيخاوي الى اللاعبي والكره من خلال التميز والاستحواذ للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. سلامات لباعة النجم الرياضي السيحلي ملقى على أرضية الميدان. سلامات مع الهزيج كما تستمعون يعني من خلال المنعرج الجنوبي هنا في ملعب حمادي العقر في بيرادس والجماهير الحاضرة. وكم تمنينا أن تكون جماهير النجم الرياضي الساحلي حاضرة أكيد في التنقل ومشاهدة يعني زوج جماهير لتعود يعني الذكريات كما كانت بالنسبة إلى كرة القدم التونسية وسنوات الألفينات إلى ما قبل الثورة. أكيد في تنقل أو تنقلات كبيرة من الجماهير لمؤازرة ولمشاهدة فريقها. سلامات للعب النجم الرياضي السحلي. ترجع الكرة من كاستيو طول الكرة إلى عماد فراج براد إلى محمد بن علي يضغط عليه وسام عبيد يرتكب الفاول والمخالفة وبالتالي المخالفة للترجي الرياضي التونسي. الصحراوي إلى رائد الشيخاوي الذي تفوق في الشوط الأول في الكرات العالية الثنائية. ترجع الكرة حمزة رفيعة لمسة واحدة إلى محمد بن علي وممتاز افتكاك الكرة بالنسبة إلى محمد هادي بوسليمة اللاعب رقم 19. ترجع الكرة الديويل بين الصحراوي وساندي ميغو. ترجع الكرة إلى أمين الله مميشي غير مسار الكرة على الجهة اليسرى الكنترول من نزال العيفي ثم في محاولة لإيجاد الحلول بحل التمرير إلى رائد الشيخاوي يستلم مروان الصحراوي على المستوى الكلبي الدفاع في هذه اللحظات. التمرير إلى محمد بن علي أمام أسامة عبيد ثم بدوره يمرر إلى رائد الشيخاوي يطول الكرة في اتجاه عماد فراج في العملية الأخيرة لكن الكرة مغادرة أرضية الملعب. 6 أمتار التغطية متميزة بالنسبة إلى عزمي غومة أمام عماد فراج في العملية الأخيرة. وجديك الشريدة على كرة في وسط الميدان في هذه اللحظات ريان جارا على الجهة اليمنى في محاولة لهجوم بالنسبة إلى النجم الرياضي السياحي في مناطق المونتاج. التسويبة من أشرف بنزيف والتدخل من رائد الشيخاوي يمنع الكرة من الوصول إلى أمين الله مميش. التمرير الخاطئ من عماد فراج أشرف بنزيف هذه الكرة من بوسليمة محمد الهادي بوسليمة مزيلة الكرة دوزيام بال فبكار ديارة إلى وجدي كشريدة. وجدي كشريدة الاستحواذ في هذه الفترة بالنسبة إلى نجم الرياضي السحلي. وجدي كشريدة يطلب الوانتو يستلم الوانتو من إيجارة ثم كشريدة يوزع الكرة لكن رفع الراية ولمسة اليد موجودة ضد نظام العيفي في 6 دقيقة لاعب. التعادل إيجابي في هذا الكلاسيكو بالواحد واحد بهدف أول للترجي من عقدي محمد الحاج محمود دقيقة 15 ثم دقيقة 53 على التسجيل وتعديل نتيجة هذه المباراة من أشرف بن ديف من خلال ضربة الجزاء وبدوره البليلي يوسف البليلي كابتن الفريق أضاع ضربة الجزاء في شوط أول في الدقيقة 24. ترجع الكرة من خلال الكورنر مرفوعة في منطقة الجزاء الترجي، تدخل كالعادة من رائد الشيخاوي ثم عماد فراج إلى مروان الصحراوي، الصحراوي إلى كاستيو، إلى أمين الله ميميش، ميميش يضغط عليه مهاجم الإتوال إقارة الرايين في العملية الأخيرة إلى فراج مرة أخرى تمرير خاطئة يرفح الكرة إلى أشرف بن ضياف، ممتاز الكرة الأخيرة ولا ترويج وهدف متميز، الهدف الثاني المتميز من أقدام أسامة عبيد في بهتة في دفاع الترجي الرياضي التونسي، وأسيست متميز أشرف بن ضياف في ظهر دفاع الترجي الرياضي التونسي وتسجيل الهدف من أقدام أسامة عبيد اللاعب اللي خذا بلاصتو في تشكيل المدرب السيد كريستيان براكوني في هذا الشوط الثاني من هذا الكلاسيكو في الواحد في هذه القمة في 61 كتلاف في هذه المباراة بإمضاء أسامة عبيد في شباك أمين الله ميميس. إذن العودة في نتيجة المباراة من أقدم أسامة عبيد يرجع الإتوال يخذ الأسبقية بعدما كانت في هدف أول أسبقية للترجي تعديل للنجم الرياضي الساحلي ثم الأسبقية هذه المرة للنجم الرياضي الساحلي في ملعب حمادي العاقر ببيراد 62 كلاعب 2-1 بهذا الكلاسيكو الإتوال بروح أخرى في هذا الشوط الثاني بشخصية أخرى في هذا الشوط الثاني تقريب يعني في ربع ساعة زوج أهداف بالنسبة لل إس في انتظار إقرار غرفة الفار لهذا الهدف، الحكم بالتشاور مع غرفة الفار ينتظر السيد هيثم الترابلسي تأكيد وشرعية هدف النجم الرياضي الساحلي الثاني في هذا الكلاسيكو. إذن قرار الهدف الثاني من غرفة الفار ومن حكم الساحة وبالتالي 2-1 في هذه المباراة وفي هذه الموقعة تشتعل من جديد هذه الموقع وهذه المباراة. ترجع الكرة استحواذ للترجي الرياضي التونسي عماد فراج مع الكراكاج بالنسبة إلى كورفا سودا الترجي في هذه اللحظات في مكانها في المنعرج الجنوبي، عماد فراج إلى بن علي لكن التدخل والكرة خارج الميدان، التماس للنجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات عزمي غوما في تنفيذ التماس على الجهة اليسرى، أسامة عبيد في المراوغة في رفيعة ثم بابكار ديارة الكرة إلى عزمي غوما على الجهة اليسرى تضرب في حمزة رفيعة ومغادرة أرضية الميدان، مرة أخرى تماس ثاني على التوالي في هذه اللحظات الكرة إلى دفاع الإتوال أمبروز أوشيكبو والتمرير والكرة في دين الحارس صبري بن حسن في هذه اللحظات غير مسار الكرة على الجهة اليمنى متواجد تشريدة التمرير إلى ميجو التمرير الخاطئ لكن الحكم يعلن المخالفة لرايين جرى للنجم الرياضي الساحلي وجدي تشريدة حتى الكرة إلى ميجو الترويض بالصدر ثم رايين جارة ميجو مرة أخرى كشريد على الجهة اليمنى يربح التماس والتغييرات قادمة بالنسبة إلى تشكيلة الترجي الرياضي التونسي باش يدخل أشرف الجبري وكذلك معز الحاج علي وعبد الرحمن كونتي وننتظر من سيغادر التشكيل
1: بالنسبة
2: فصل كريم
1: توقيت ونتيجة
2: 65 دقيقة لعب 2-1 تقدم للنجم الرياضي الساحلي أمام الترجي الرياضي تونس.
1: ممتع جدا المباراة خاصة في جوتها الثاني ومع كوتشينج براكوني في انتظار كوتشينج ريجي كامب. الأخبار وراجعين لك عبد السلام. الحقيقة مباراة ممتعة جدا. بقية المباريات 0-0 2-1 النجم الساحلي على الترجي والبقية 0-0. الأخبار فادي مبارك ثم لنا عودة.
3: ديوان اف ام عسلامة.
4: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
5: احلى جوكم. نحبكم برشا ديوان اف ام.
3: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان اف ام نحب نوصل نداء
7: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
3: ملكبتي الموجة صفاقس
0: على 91.2
3: تونس
0: 93.5
3: نابل والوطن القبلي
0: على 106
3: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز.
8: موجز السادسة مساء. diwanafm عسلمة. ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة إثر غرق مركب بسواحل جرجيس إلى 11 جثمانا، وذلك عقب انتشال 8 جثامين اليوم تضاف إلى 3 جثامين تم العثور عليها أمس، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وجبابلي يؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن كل الإمكانيات متوفرة وأن عمليات البحث متواصلة بكل جدية ولن تتوقف إلى حين استكمال عمليات التمشيط والعثور على المفقودين مع إحاطة العائلات بكل المستجدات. ومن جهتها الأمينة العامة المساعدة بالاتحاد العام التونسي للشغل والمسؤولة عن ملف الهجرة سامية الحاجي تدعو إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات فاجعة غرق مركب للهجرة غير نظامية قبالة سواحل جرجيس، مؤكدة ضرورة تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ. كما طالبت الحاجي بفتح حوار جدي ومسؤول مع أهالي مدينة بنقردان وإيجاد حلول آنية وعملية للمنطقة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بغلق الحدود مع ليبيا، وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام.
9: أولا نترحم على أرواح أولادنا والتعازي الحارة لكافة عائلاتهم ولأهالينا في بنقردان اللي عايشين على وقع الحزن والصدمة. الحقيقة هذه معاناة مزمنة وجرح غارق في جسد هذا الوطن يفضح واقع اجتماعي واقتصادي مأزوم وكذلك يفضح سياسات عقيمة. احنا كاتحاد عام تونسي للشغل ما نجموش نكونوا معزولين ومفصولين عن عمق شعبنا. زاد كيف طلبنا بفتح تحقيق جدي وعاجل للوقوف على ملابسات المأساة هذه وتسخير كافة الإمكانيات البحث والإنقاذ وتضمين التعاطي الإنساني والمسؤول وكشف شبكات التهريب والاتجار المتورطة. زاد كيف لأن ما هيش أول مأساة وما هيش أول مرة للأسف ويقع التعاطي بشكل يعني غير جدي، لذلك تتوالى وتتكرر هذه المآسي.
8: النائب بالبرلمان محمد الشعباني يعتبر أن ولاية القصرين تعاني منذ عقود من التهميش وغياب التنمية، مؤكدا أن الإشكال في الجهة لا يتعلق فقط بتعطل المشاريع بل بتعطل طموحات سكانها. والشعباني يدعو إلى تجاوز سياسة الوعود والانتقال إلى إنجاز مشاريع فعلية تستجيب لحاجيات الجهة وتوفر فرصا للتنمية والتشغيل.
10: للأسف معناها نجم نقولوا ثماش مشاريع معطلة، ثم طموحات معطلة للأسف الشديد. طموحات جهة منطقة حدودية في المناطق الداخلية يعني عانت معناها التهميش من فجر الاستقلال لحد الآن. مشاريع أو الطموحات المعطلة رغم اللي احنا صادقنا عليها تحت قبة البرلمان كيما المنطقة منطقة التبادل الحر بتلابد من معتمدين تفين هذه المنطقة الحدودية، يعني هذه تقريبا منذ يعني ثورة 17 ديسمبر كانت الوعود الحكومات المتعاقبة وعدوا الجهة يعني بهذا المشروع اللي هو أصبح ضرورة خاصة لمنطقة حدودية ولاية حدودية كما القصرين.
8: وفي الشأن الدولي موقع أكسيوس ينقل عن مصادر مطلعة تأكيدا أن اجتماعا وصف بالاستثنائي عقد في الأردن بين مسؤولين رفيع المستوى من سوريا والكيان المحتل في محاولة لتهدئة التوتر المتصاعد بين دمشق وتل أبيب. الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول في بيان أن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين، مبينا أن زيارة تأتي استمرارا لجهود باكستان من أجل تعزيز السلام والأمن في المنطقة. وختاما الطقس لهذه الليلة يتميز بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بالوسط، ثم يكون قليل السحب بأغلب المناطق مع هبوب رياح من القطاع الجنوبي تتقوى أثناء السحب الرعدية حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. والمعهد يتوقع أن تتراوح درجات الحرارة ليلا بين 27 و32 درجة بالشمال والوسط وبين 33 و37 درجة بالجنوب. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق سبور ماغ.
3: الموسيقى نون ستوب على ديوان أفام.

0: Radio NAFA.
1: Publicité.
2: L'étudiant Lyon habite à Alcarien et Dar El Binom El Masrouf. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.

0: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.
1: مرحبا بكم من جديد, رجعنا لكم في سبور ماك. 9 دقائق بعد 6 متاع العشية, نقل مباشر لمباريات الجولة. قلنا 2-1 للنجم الرياضي الساحلي في 73 دقيقة لعب على الترجي الرياضي التونسي, مباراة سخنة ومباراة العمر الحقيقة لأشرف بالضيف, لأنه المباراة اللي عمل فيها أشرف بالضيف الحقيقة من كوكب آخر للأمانة, مباراة ممتعة جدا. عبد السلام المقراني أكيد باش أكد لنا المعلومة هذه, وكذلك هدف الجولة من أشرف الفرشيشي شفناه إلى حد الآن, نجم نقول عليه هدف الجولة للنادي البنزرتي في دقيقة 70. كرة كيما جات على الطائر خارج منطقة الجزاء, كرة يعني تحت العارضة الأفقية, هدف ممتاز ورائع جدا, سيابي واحد بلاش على مستقبل المرسى. 0-0 بين النادي الإفريقي ونجم المتلوي في المتلوي, و 0-0 بين الترجي الجرجيسي والأولمبي البيجي. 2-1 للنجم الرياضي الساحلي على حساب الترجي الرياضي التونسي في ملعب حميد العقربي بيرادس. العودة لعبد السلام المقراني. سلومة مرحبا من جديد, وهل توافقني الرأي إن قلت أنه مباراة العمر لأشرف بالضيف؟
2: بإمضاء الحاج معز الحاج علي, بالفعل معز الحاج علي يمضي على التعادل, ومباراة ممتعة إلى أبعد الحدود. عنها يعني مدة كبيرة ما شفناش كلاسيكو بهذه المتعة وبهذه الأهداف, 4 أهداف كاملة كريم في هذه الموقع الكروية. قلت يعني مع بداية الكلاسيكو وهذه المباراة نتمنيه انه نشوفوا كرة ابداعية من اللاعبين على ارضية الملعب. صوت اول يرعني حرارة كبيرة, ربما عامل مؤثر, ما خلناش نشوفوا متعة على ارضية الميدان. صوت ثاني مع انخفاض الحرارة, اداء يعني متميز, ان نجم يقولوا متميز من الزوز فرق, وهدف يقر شرعيته الحكم الرئيسي هيثم الترابيسي. أي إثارة مع بداية أولى الجولات في يعني مباراة شوك مثل هذه في كرة القدم التونسية, مباراة تاريخية بين الكبيرين العريقين الترجي الرياضي التونسي باستضافة النجم الرياضي الساحلي. عودة الكرة بالاستحواذ إلى كاستيو, يطول الكرة إلى نزال العيفي من أجل الكروس, يعمل العرضية وميان فرنانديز لخذ بلاسكو. التغييرات بالنسبة إلى لوريسيو ريجي كامب في هذا الشوط الثاني يعني, وتغيير تبع تغيير النجم الرياضي الساحلي في هذا اللحظات, والإشارة بإصابة خطيرة. سلامات للاعب النجم الرياضي الساحلي في هذه اللحظات, دخول سريع للحماية المدنية والإثارة الطبي للنجم الرياضي الساحلي. سلامات السلامة,
1: شفنا حتى الإثارة الطبي للترجي الرياضي التونسي دخل بسرعة. ها
2: بالفعل بالفعل ملك إصابة يعني ما تفتنوش من الأول بالنسبة إلى زملاء اللاعب لاعب النجم الرياضي الساحلي, ثم أظن إغماء في حالة أولى تدخل يعني بسرعة للأسرة الطبية. سلامات سلامات للاعب النجم الرياضي الساحلي, سنة يكون سلامات ويوصل المباراة مباراة الكلاسيكو الكبيرة.
1: نجم نقولوا عليها لقطة الجولة إلى حد الآن عبد السلام, لأنه الصورة التلفزية اللي أمامنا, خليني نذكر الناس أنه بنك لتوال بعيد على الكاج متاع لتوال وين صارت الإصابة, وبنك الترجي هو الأقرب, والإطار الطبي عنده البنك الصغير اللي على اليمين قريب برشا للأكسيون اللي صارت, وقت اللي حارس لتوال عيط ويقول بسرعة الحماية المدنية والأطباء باش يدخلوا, دونك سارع الأطباء والليكيب ميديكال متاع الترجي الرياضي التونسي هي اللي سبقت قبل, ثم التحقت الحماية المدنية والليكيب ميديكال بالنسبة للنجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله سلامات, نعرف شكون اللاعب المصاب, ان شاء الله سلامات, ولكن نجم نقولوا لقطه الجوله الى حد الان.
2: بالفعل بالفعل كريم, وتزول النتائج في الاخير, مباراه كره قدم تحت اللاعبين يعني اغلى من النتائج, اغلى من الالقاب, في الأخير مباراة 90 دقيقة وكلاسيكو إلى حد الآن. أظن يعني مش قادر اللاعب دقيقة مش ظاهرة الرقم ملقى، أظن سيغادر، لا يستطيع يعني مواصلة الدقائق المتبقية، تقريبا أقل من ربع ساعة على نهاية المباراة مع الأعزيز المتواصلة في هذه القمة. اللعب عزمي غومة، لعب عزمي غومة يقوم سلامات، ما فهميش نختار على السلامة الجسدية لعزمي غومة، صلى يواصل أكيد يرجع.
1: كان تدخل بينه وبين زميله في محور الدفاع، يعني ارتطام، كانوا راس في راس بين زوز ملعبية من الاتوال، الكرة كانت توزيع على الترجي، دونك ارتطام عفوي والحمد لله سلامت.
2: الحمد لله، الحمد لله على سلامة عزمي غومة في هذه الدقائق، وخروج عزمي غومة ودخول اللاعب رقم 14 ناجح الفرجيني في تشكيل النجم الرياضي الساحلي في آخر 11 دقيقة في هذا الكلاسيكو. ذكر بتغييرات الترجي الرياضي التونسي، خروج الصحراوي حمزة رفيع، عماد فراج، يوسف البليلي، فلوريون دانو، ودخول معز الحاج علي صاحب هدف التعادل، دخول كوناتي ويوسف بيشا ومايل فرنانديز الكاميروني واشرف الجبري، وهذه تسديدة من قائد الفريق، يصبح قائد الفريق محمد بن علي على عارضة الحارس صبري بن حسن. إذن توفير ضربة المرمى من صبري بن حسن لطول الكرة، الدويل الأخير ينتهي في الترجي الرياضي التونسي، الاستحواذ من نزال العيفي، مجدي كشريدة يضغط يفتك الكرة أمام يوسف بش، هذه الكرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، واختير الكرة الأخيرة، وكاد أن يكون الهدف الثالث للإطوال، اختير النجم في الكونتر أتاك في هذه المباراة، مرة سليمة على دفاع الترجي من الأماميش، يقطع في التمرير لترجع بكر ديارة في وسط الميدان، الكرة إلى وجدي كشريدة، بكر ديارة يصعد ثم محاولة للعرضية، التدخل من نزال العيفي، صورة أوت من خلال التميز، الحقيقة زيادة من النقاط الإيجابية كريم في هذه المباراة، حكم المباراة هيثم الترابيزي، يعني تقريب يعني بعض اللاعبين ربما يعني يحبوا يضيعوا الوقت، الحكم يأمر بمواصلة اللعب، وهذه الحقيقة نقطة إيجابية وكانت من النقاط السلبية في مواسم سابقة.
1: صحيح، هو وثم نقطة أخرى إيجابية ممكن ياسين حروش بجنبنا وبعض بشعتينا المافيولا، هو الحكم والحكمين المساعدين، الحقيقة نقطة إيجابية جدا جدا في مباراة كلاسيكو إلى حدود دقيقة 80 في انتظار، يعني تقريبا جل القرارات كانت صحيحة، لأنه ثم أهداف ملغات وثم ديزوف سايد، تقريبا ثم نجاح نجم نقوله إلى حد الآن من الحكام المساعدين في هذه المباراة. يلا العودة لك والاستكمال التعليق على المباراة.
2: شكرا لك كريم. هذه الكرة والخطأ من الحارس، والهدف الثالث، الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي، بعد خطأ كانت عائدا كرة للحارس صبري بن حسن، يخطئ الترويج والدوبلي، أظن اللعب سنتأكد من اللعب معز الحاج علي، أظن يعمل البريستيج على الحارس صبري بن حسن، يخطئ صبري بن حسن، والهدف الثالث في هذا الكلاسيكو، 5 أهداف كاملة في هذه المتعة الكروية في ملعب حمادي العقر برادس، أي كلاسيكو أي كلاسيكو في أولى جولات البطولة التونسية، في أولى القمم إن صح التعبير، تقريبا عن السنوات ماريناش قمة في أولى الجولات، بعد قمة يوم أمس بين البقلاوة والنادي الصفاقسي، قمة في هذا اليوم بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، 1-1 يوم أمس في المباراة هذه النايفر، 3-2 في هذه المباراة وخمسة أهداف كاملة في
1: 63
2: لاعب. فضل كريم،
1: هو كيف تشوف الصورة تقول خطأ من الحارس، وصحيح خطأ من الحارس، ولكن الصورة البطيئة تعطينا عبد السلام تعطينا انه الكرة قبل ما توصل للحارس، دونك يبدو انه الجازون حفر شوية في البلاصة هذيك، حاجة كيفك الكرة تطلع له مباشرة على القصبة متاع ساقو، يعني الكرة هي اللي طلعت، دونك ارضية الميدان كيف تشوف في الصورة التلفزية، ممكن حتى انت عندك في الصورة الاذاعية تشوف ارضية ممتازة، ولكن الكرة بعض الحفر في الملعب مالوريزمون بالنسبة لحارس النجم الذي الساحلي، ايروزمون بالنسبة للحاج علي ودوبلي للحاج علي في هذه المباراة.
2: شكرا لك كريم، شكرا لك على توضيح الصورة في هذه الدقائق، متبقية تقريب 7 دقائق في ما زالت في هذا الكلاسيكو الممتع والرائع للجماهير وللمتفرجين أكيد في هذه المباراة. ترجع الكرة من بن علي، يطول الكرة، فيليب لانفونتا يتدخل بالرأس، يعني من معز الحاج علي ودخول متميز لهذا اللاعب معز الحاج علي في تشكيل الترجي الرياضي التونسي بتسجيله للدوبليتا للترجي في هذا الشوط الثاني، يعني شوط ثاني امتع من الشوط الاول حقيقة، ويمكن كما ذكرت العامل الحرارة في مباريات، يعني كل المباريات تقريب، يعني وخاصة في الجنوب التونسي درجة حرارة مرتفعة، كان الله حقيقة في عون اللاعبين كذلك في عون الجماهير وكذلك في عون الصحفيين. ترجع الكرة من خلال التماس للنجم الرياضي الساحلي في محاولة للبحث على التعادل مرة أخرى للإطوال في آخر دقائق هذه المباراة. ستعود الكرة من خلال المخالفة من تنفيذ سحب الهدف الثاني أسامة عبيد بعد دخوله في الشوط الثاني كذلك في تشكيل النجم الرياضي الساحلي. أسامة عبيد اللي كان تعرض لإصابة طفيفة في التحذيرات مع الإطوال. ترجع الكرة، يرفع الكرة أسامة عبيد، كرة بالرأس، لكن العودة لدفاع الترجي، الكرة يفتكها لعب النجم الرياضي الساحلي، لكن الكرة في الأخير إلى كشريدة بالامتلاك للإطوال اللي باش يصعد في محاولة لتعديل نتيجة هذه القمة وهذه الموقعة الكروية. ترجع الكرة من الكابتن كشريدة، كشريدة ثم إلى المهاجم عفوا ساندي ميغو، تضرب الكرة في رأس الشيخاوي، وفي الأخير الكرة أوت من خلال الكورنر الركنية على يسار أمين الله ميميش، وعلى يمين هجوم النجم الرياضي الساحلي. الكرة من تنفيذ والزراب أسامة عبيد في هذه اللحظات. بالنسبة إلى هذه المباراة، الكرة من خلال الركنية أسامة عبيد شرف على الكرة في مناطق ال 18، هاي السيناريو لهذه الركنية الرأسية والإبعاد من نزال اللاعبي، كرة إلى التماس في هذه اللحظات، تنفيذ التماس من نجح الفرجيني بابكار ديارا، والكرة من خلال الفاول يعلن عنه القاضي هذه القمة هيثم الترابلسي للاعب الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي قائد الفريق بعد خروج يوسف البليلي وخروج كذلك القائد الثاني حمزة رفيعة مغادرين تشكيلة الترجي. أمين الله ميميش يرجع الكرة للدوران على أرضية الملعب، الكرت الأصفر في وجه أمين الله ميميش لتعمد إذاعة الوقت، صارم جدا حكم المباراة، كرت أصفر أول في وجه محمد هادي بوسليمة بعد الاحتجاج عفوا ثم هذا الكارت الاصفر الثاني بعد اذاعه ميميس للواقع. ترجع الكره.

0: والديويل مع عبد الرحمن كوناتي، وعبد الرحمن كوناتي يرتكب الفاول على أسامة عبيد، وبالتالي المخالفة في وسط ميدان نجم رياض الساحلي في لحظات أخيرة تكتين على انتهاء وقت أصلي لهذه القمة. سلامات لأسامة عبيد، كذلك السد العضلي للاعبين على أرضية الميدان، وإذا يمكن طبيعي مع بداية السيزن، مع بداية الموسم ونهاية فترة التحذيرات بالنسبة للفرق. سلامات لأسامة عبيد يشكو من الإصابة أكيد بالأوجاع، وتدخل الطاقم الطبي نذكر بأهداف هذه القمة الكروية وهذه المباراة. هدف أول كان من محمد الحاج محمود في الدقيقة 15 إذاعة ضربة الجزاء من قائد الترجي يوسف الفليلي في الدقيقة 24، ثم هدف التعادل من ضربة الجزاء في شوط ثاني لأشرف بن زياد، ثم هدف التقدم هدف السبق للنجم رياضي الساحلي في 60 دقيقة أو 61 دقيقة من أسامة عبيد، ثم الهدف التعادل والهدف الثالث بالدوبلي للاعب الترجي الرياضي التونسي معز الحاج علي، وتغيير أكثر من ناجح للمدرب السيد لوريسيو ريغي كاف. كذلك النجاح بالنسبة للتغيير للسيد المدرب كريستيو بريكوني بإدخال أسامة عبيد بدوره، سجل هدف الثاني للنجم رياضي الساحلي. عودة الكرة من أوشيكبو في دفاع الإطوال، أوشيكبو في تنفيذ المخالفة، أسامة عبيد، أسامة عبيد، الكرة من أحمد الزرقاتي إلى صبري بن حسن، يطول الكرة الأخيرة في اتجاه ريان كارا، الكرة أسبق من ريان كارا، وبالتالي التماس للترجي الرياضي التونسي. ست دقائق وقت بديل في هذه المباراة. ترجع الكرة إلى يوسف بيتشا، ولا تاكلينج ولا نجاح في التدخل الدفاعي بالنسبة إلى المدافع فيليب لانكونتان، مدافع النجم رياضي الساحلي، واحد من المنتدبين في هذا الميركاتو الصيفي. ترجع الكرة من ضربة المرمى 6 أمتار بالنسبة إلى صبري بن حسن، بن حسن يطول الكرة في اتجاه ساندي ميغو، التدخل مرة أخرى رائد الشيخاوي الحاج علي، ثم الكرة في وسط الميدان بالنسبة للإطوال، الكرة إلى كاستيو بالرأس، يحط الكرة إلى الحاج محمود كوناتي، كوناتي يربح المخالفة والفاول في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي في صافرة هيثم السرافيل. تعود الكرة إذن من خلال المخالفة، تنفيذ عبد الرحمن كوناتي، كاستيو بخروج مروان الصحراوي.
1: خلينا نمشيو لمنصة ديوان سبور عن النادي الإفريقي ونجم المتلاوي.
2: نتيجة نادي الافريقي عن طريق الصادق قديدة في الدقيقة 86، يقلب المعطيات، هدف مقابل صفر لصالح النادي الافريقي، هدف مقابل صفر لصالح النادي الافريقي على حساب النجم الرياضي بالمتلوي، يسجل الهدف ويقلب المعطيات. كوتشينج ناجح من المدرب مهر الكنزاري، هدف مقابل صفر، أسبقية تصبح للأفارقة على حساب النجم الرياضي بالمتلوي. هاي الكرة، هاي العملية كيفاش بديت، القديدة يسجل الهدف الأول بالرغم من وجود 3 لاعبين في التغطية الدفاعية، انتظروا قرار الحكم، حكم المباراة أمير لوسيف. لاعب إيران قليلي ملقى عرضية الميدان بداعي الإصابة، الحكم في حوار.
1: على كل الحكم مازال إلى حد الآن في انتظار تأكيد شرعية هدف النادي الإفريقي من عدمه.
2: هدف مقابل صفر، هاي الكورة كفش

0: بدأت العملية صادق قديدة يتجاوز إلى نجليلي ثم يسجل هدف الأول ويتمكن من افتتاح باب التسجيل. هدف مقابل صفر النادي الإفريقي. حكم يأكد الهدف وبالتالي هدف مقابل صفر لصالح النادي الإفريقي.
1: يبدو أنه ثم جديد كذلك في جرجيس وفي جربة مباراة الترجي الجرجيسي وكذلك الأولمبي البيجي في دقيقة 97 في دقيقة 97
2: إلى الحارس بدينا الشرفي. شرفي لا يسيل العريض يسيل العريض. تجاوزنا الوقت القانوني والإضافي. طويلة الكرة إلى كيبا سوي اللمسة كيبا ويدخل شيف كاميرا. ربما إصابة اللاعب نسيم حسني في الوقت الإضافي خلت الحكم يضيف الوقت الإضافي بدل الوقت الإضافي. كرة ترجع كيبا سوي خطيرة التصويب والركنية. الركنية للترجي الجرجيسي. الركنية للترجي الجرجيسي. اللحظات الأخيرة حاسمة هنا في مركب مصطفى الدوري بجربة. كرة الإسماعيلي التوزيع خطيرة والهدف الأول. جول جول حمدي العبيدي. حمدي العبيدي. حمدي العبيدي يمنح الترجي الجرجيسي الهدف الأول بالمباراة في 90+7. الترجي الجرجيسي يفتتح النتيجة 1-0 للترجي الجرجيسي في آخر لحظات المباراة. كرة كانت من توزيعها وحمدي العبيدي يفتتح النتيجة. هذه هي فرحة أحباء الترجي الجرجيسي. حمدي العبيدي يفتتح النتيجة في ملعب جرجيس. 1-0 العكارة. 1-0 للترجي الجرجيسي.
1: واضح المباراة 1-0 ونهاية المباراة كذلك في جرجيس أو في جربة. ترجي الجرجيسي على حساب الأولمبي البيجي يتقدم بهدف مقابل صفر. نهاية المباراة كذلك في بنزرت. النادي البنزرتي 1-0 يفوز على مستقبل مرسى في انتظار نهاية الكلاسيكو. ما زلنا دقيقة نكملوها معاك كيف كيف عبد السلام المقراني في انتظار يكون جاهز عبد السلام المقراني لأنه نلعبه في الثواني الأخيرة. وكذلك مباراة النادي الإفريقي ونجم المتلاوي. الحكم يعطي 6 دقائق. ما زالوا 6 دقائق في المتلاوي وكذلك ما زالوا بعض الثواني أو نهاية المباراة. نهاية المباراة في ملعب حماد العقرب برادس بفوز الترجي الرياضي التونسي على حساب النجم الرياضي الساحلي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2. دونك مباراة واحدة متبقية إلى حد الآن وهي مباراة النجم الرياضي أو مباراة النادي الإفريقي ونجم المتلوي في المتلوي. به نمشيو للوصف والتعليق من ديوان سبور مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي الدقائق الأخيرة من هذه المباراة.
0: الخطأ لليبي النادي الإفريقي أسامة شريمي اللاعب السابق للسويح لليبي. أمامنا فرحة مهر الكنزاري بهذا.
1: عبد السلام نمشي عبد السلام. نهاية المباراة عندك ها؟
3: بالفعل كريم. نهاية المباراة الانتصار الأول للترجي الرياضي التونسي 3 أهداف مقابل 2 في قمة أولى الجولات من البطولة التونسية. الانتصار الترجي ضد النجم الرياضي الساحلي في كلاسيكو ممتع جدا كريم.
1: الحقيقة ممتع وممتع جدا منذ الجولة الأولى قاعدين نشوفوا في مباراة الحقيقة ممتازة لا تعكس جولة أولى وحرارة الشمس والطقس وغيره. على كل يعطيك الصحة التصريحات بعد قليل تكون موجودة عنا كما تفهمنا أكيد عبد السلام. شكرا شكرا شكرا عبد السلام. مباراة ممتعة وكنت ممتعا كذلك في الوصف والتعليق. نمشيوا للمتلوي. ما تبقى من مباراة نجم المتلوي والنادي الإفريقي 1-0 في 92 دقيقة لعبة.
0: عزيز الغريسي مش يلعب التماس على الطريقة الإنجليزية. في هذه اللحظات يبحث عن الحلول المدي للشباك مهيبة للشامخ. عزيز الغريسي عفوا الغريسي في التنفيذ يلعب الكرة تمشي داخل منطقة الجزاء. ثم فيليب كينزومبي بعد الخطر تماس آخر لصالح يغادر على لاعب حامل قميص رقم 28 تشكيلة نجم متلوي. يدخل على كل موش موجود في التشكيلة موش موجود تشكيلة النجم المتلوي. اللاعب اللي غادر يدخل مكانه اسماعيل هرماس. تمشي عزيز الغريسي الغريسي والكرة في مهيب عند مهيب الشامخ في يد مهيب الشامخ. الكرة الأخيرة أمامنا يربح بعض الوقت حارس النادي الأفريقي. 0.3 دقائق مروا 3 دقائق من وقت البديل اللي كان ضافه الحكم. ما زالوا 3 دقائق. عزيز الغريس الغريس يمشي من جديد في محور دفاع نجم المتلوي. تبدل كرات منتصر التومي التومي يلعب للهجوم. ثم النفات يسقط يطالب بمخالفة. حكم يقول ما فماش الخطأ يأمر بمبدأ الأسبقية. الكرة كانت بعيدة على الحارس بعيدة الكرة الأخيرة على مرمى الحارس عزيز البجاوي. تخرج ضربة مرمى تلعب بسرعة إلى إيران قليلي. إيران قليلي طويلة يمشي النفاتي يربح المخالفة يربح الخطأ. النفاتي أمامنا في الصورة المهاجم القادم من مستقبل جابس لعب معاه 39 لقاء سجل 3 أهداف. هذا المهاجم أمامنا في الصورة يشكو من بعض الأوجاع على مستوى الوجه أكيد بعد التدخل الأخير من لاعب النادي الأفريقي إسماعيل هرماس اللي متكون في بيوفيزيا الإيطالي كما لعب مع أدريزي الناشط في الدرجة الرابعة الإيطالية. يجلب لعبه مع مستقبل الرجيش وأيضا للموسم الرابع مع النجم الذي بالله متلوي. عمنا أمين المهيب الشامخ يوجه في دفاعه وجه في زملائه لغلق المنافذ المؤدية لشباكه. هرمس اسماعيل هرمس انتظار التنفيذ. اسماعيل هرمس مع صعود اغلب لاعبين نجم الذي المتلوي لمناطق النادي الافريقي. هرمس انتظروا للتنفيذ. هرمس امامنا في الصورة اسماعيل هرمس يستعد للتنفيذ في انتظار اعطاء الحكم اشارة للتنفيذ. اللي مازال في حوار مع الثلاثي الافريقي اللاعبين من جانب النادي الافريقي في حوار مع حكم مباراة. اسماعيل هرمس هرمس يستعد وينفذ والكرة جانبية بعيدة الكرة الاخيرة لكن تمشي ضربة مرمى. اسماعيل هرمس حب الحل الفردي لكن في الأخير الكرة كانت بعيدة على إطار مرمى الحارس. الكرة كانت جانبية كانت جانبية الكرة الأخيرة مرمى الحارس مهيب الشامخ. وفي هذه الأون آونة الأخيرة يعلن الحكم نهاية المباراة بتقدم النادي الإفريقي بهدف مقابل صفر بإمضاء اللاعب الصادق قديدة في الدقيقة
1: 60. واضح دونك نهاية كل المباريات بالنسبة للدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الترجي الرياضي التونسي 3-2 يفوز على النجم الرياضي الساحلي. أهداف محمد الحاج محمود دقيقة 15 ودوبلي حاج علي دقيقة 74 ودقيقة 82. أشرف بن ضيف بركلة الجزاء دقيقة 53 للإتوال وأسامة عبيد في دقيقة 61. نجم المتلوي والنادي الأفريقي هدف مقابل صفر. صادق قديدة في دقيقة 87 يسجل هدف النادي الأفريقي. النادي البنزرتي ومستقبل المرسى هدف مقابل صفر النادي البنزرتي. هدف أشرف الفرشيشي في دقيقة 69. والترجي الرياضي الجرجيسي الأولمبي البيجي هدف مقابل صفر للترجي الجرجيسي بونتو حمدي العبيدي في دقيقة 98 بعد نهاية مباراة البارح. دونك هكا نلقاو التقدم الرياضي بسقيط الدائرة. الترجي السيابي الترجي الجرجيسي الكل في المركز الأول رباعي ب3 نقاط. ثم نلقاو نادي سفيقسي ملعب التونسي حمام سوسة والاتحاد المونستيري رباعي آخر بنقطة في المركز الثاني أو من الخامس للثامن والبقية صفر من النقاط في المركز الأخير في انتظار مباراة لم تلعب إلى حد الآن وهي مباراة متأخرة ومؤجلة إلى موعد لاحق بين الاتحاد الرياضي ببنغردان وكذلك النادي الرياضي بحمام الأنف. يلا نخرج موزيكا وراجعنا لكم بعد الأخبار انطلاقا من 7 نحكيه على مباريات الرابطة المحترفة الأولى في دفعتها الثانية، التعليق المافيولا وخاصة تصريحات وتحليل المباريات. يلتحق بينا بعد شوية ياسين حروش، كذلك فوزي الخميسي وأنيس عبد القادر بوجلبانة.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء.

0: على ديوان اف ام، صيفك على كيف كيفك. تسمعوا ديوان اف ام في نادى الوطن القبلي على 106، في المهدية والمستير على 94.7، وفي جابس على 99.1. ديوان اف ام، ديوان اف ام، صوتكم ديوان اف ام. فلاش نيوز
1: موجز 7 مساء. دي وانا فهم على السلامة. فرق المراقبة الاقتصادية التابعة للإدارة الجهوية للتجارة بسوسة تتمكن من رفع 416 مخالفة اقتصادية إثر القيام بأكثر من 5700 عملية تفقد في شهري جويلية وأود، حسب ما صرح به المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي لمراسل ديوان فم بالجهة. وأسفرت عملية المراقبة عن حجز 67,000 لتر من المياه المعدنية و15,750 علبة تبغ بسبب ممارسات احتكارية ومخالفات تتعلق بمسالك التوزيع وفق المصدر ذاته. المركب الثقافي بمدينة القيروان يحتضن فعالية المعرض الوطني للصناعات التقليدية، والذي ينتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وأضاف ناجي أن تنظيم هذا المعرض يهدف إلى تثمين المنتوج الحرفي التونسي ودعم صغار الحرفيين والباعثين الشبان وتوفير فضاء تسويقي يتيح لهم عرض إنتاجهم مباشرة أمام زوار مدينة القيروان ومتسكنيها. وفي أخبار العالم، مقتل 22 شخصا على الأقل في انهيار أرضي في غينيا، وفقا لحصيلة أولية أعلنتها هيئة الحماية المدنية في البلاد. وقالت الهيئة أن كومة ضخمة من النفايات انهارت في دار السلام، أكبر مكب للنفايات في العاصمة الغينية كوناكري، في وقت مبكر من صباح الأحد، ما أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل. القيادة المركزية الأمريكية تعلن عن تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 آخرين منذ استئناف الحصار البحري على إيران. نهاية الموجز قدمته لكم سحار بن بلقاسم، والمشوار ينطلق الآن مع سبورماج في أمان الله. ديوان

0: Les hits sans limite, en ligne, en nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom.
2: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
3: مرحبا بكم. مرحبا بكم الناس الكل. سبور ماغ رجعنا لكم من جديد 11 دقيقة بعد السبعة متاع العشية. سعيد جدا باش نكونوا موجودين معاكم من توا حتى للثمانية متاع الليل. ريكاب لمباريات الجولة الأولى والدفعة الثانية لمباريات الجولة الأولى. دفعة ثانية ممتعة الحقيقة, شاهدنا برشا أهداف, خاصة الأهداف اللي في الدقائق الأخيرة في مختلف الملاعب. تقريبا من دقيقة 75 بدأت غلة الأهداف ترتفع. وسعيد جدا مش كونوا موجودين معاكم انتوا حتى للثمانية. نعمل عليكم الأولاد ضيوفنا اليوم وفريق العمل اليوم لنضيق الوقت عن أربع ماتشوات تاك تاك تيك تاك تيك تاك. في انتظار ياسين حروش يكمل التثبت من اللقطات التحكيمية. فوزي خميسي مرحبا.
4: مرحبا بك كريم, مرحبا بكافة المستمعين والمستمعات ومشاهدي ومشاهدات ديوان فن.
3: شكرا أنيس عبد القادر بوجلبان مرحبا.
5: أهلا وسهلا كريم, مرحبا بك, مرحبا فوزي وكل مستمعي ومشاهدي سبور ماغ.
3: شكرا. البداية بمباراة النادي البنزرتي, مباراة كلاسيكو, مش نحطوا الحيز الزمني الأكبر, مش كون في ختام البرنامج في انتظار يحضر المونتاج للتصريحات وغيره. به نبدأ بمباراة النادي البنزرتي, يكسر قاعدة عدم الفوز في الجولة الأولى الثلاثة موسم التالية. كانش يفوز في المباراة الأولى, اليوم يفوز أمام الجناوية. نسمع محمد عزيز مدرب, هدف مقابل صفر بطبيعة المباراة انتهت, والهدف كان في دقيقة 69 أشرف الفرشيشي, هدف الجولة إلى حد الآن, لأنه هدف ممتاز وممتاز جدا. الكرة طايحة كما جات البرة من الدزويت يا رحمن في التسعين الحقيقة فريمو.
5: يا رحمن
3: يا رحمن حتى في الحومة كتابة الكرة يا رحمن يزمك تشرع وتشوت. دونك هدف ممتاز جدا في الدقيقة 69. محمد عزيز مدرب النادي الرياضي البنزرتي يتحدث بعد المباراة.
6: قبل كل شيء نحب نهني معناها اللاعبين متاعي بالانتصار هذايا, نهني كل مكونات النادي الرياضي البنزرتي الفريق العريق هذايا. الحمد لله اليوم كسرنا القاعدة اللي منذ ثلاث سنوات معناها مواسم ديما نعملوا فيه أموفي ديبار. دونك السنة ونا توني وخدمنا على المقابلة الأولى باش ننتصر وباش نجم معناها ندخلوا افيك ان كابيتال كونفيونس الشامبيون بالكدا. الحمد لله هاك مريتو كانت فما بوكو دي لوغور في المقابلة هذايا. صبرنا, قلت لهم اللي ماتش باش يتعبى ليزور برشا صبر, ممكن لي فيم تاع الماتش خليو الماتش يكون متقلب الاطوار كما يقولوا. خدينا احنا لافونس, جاتهم هما بينتي راتيوا, عرفنا نلعبوا مع فريق يعرف يلعب كوره بالكدا بالكدا. عمل عده انتدابات قيمه, مباريات البدايه نتاعهم نجح فيهم الكل, انتصر حتى على فرق عريقه. بطبيعه الحال استغلينا عامل الميدان والجمهور نتاعنا.
3: واضح في المقابل نسمو شنو قال عماد بن يونس مدرب الفريق الزائر المستقبل الرياضي بالمرسى.
7: أشكر الحقيقة الحكام اللي قدموا مقابلة طيبة, معناتها الحقيقة كانت مقابلة نظيفة, سهلوها الحكام الحقيقة متاع ملعب معناتها, وفما ريوستيت متاع أدفيرسير ومدو ريوستيت لنا. احنا النادي البنزرتي قدم مقابلة بائعة على إمكانياته, كان منظم دفاعيا واستنى الهفوات بتاعنا. احنا شدينا أكثر كورة ما كان لعب سلبي سيرتو في الشوط الأول. استغل النادي البنزرتي بالهجمات السريعة مع تسجيل هدف, ضغطنا أكثر على المنافس, جبنا برشا كرة ثابتة زيادة المراجعة معناتها اليوم أخذت من 15 كرة ثابتة ما بين لي كورنير ولي كوفران أنا با ماركي كيف ضيعنا بلانتي. هذه هي مقابلة المراجعة للستاف تكنيك للاعبين يشوفوا يصلحوا هذيك الكرة معناتها إن شاء الله تجي.
3: واضح 1-0 للنادي البنزرتي, مباراة شيقة الحقيقة. أنا شاهدت جزء كبير من المباراة, هم ثلاثة مباريات في نفس التوقيت نجمت نشاهد. مالوريزمون ماتش
4: منصة الديواني
3: عمل مباراة شيقة.
4: اي ممتازة جدا, فرشت عليها.
3: هاي باهي نبدا من ذاك تفرش من دافيد.
4: فرشت عليها هضالي اهدار ضربة جزاء
3: صحيح
4: من المستقبل برسا.
3: تعلق الحارس
4: تصريح محلاه نتاع عماد بن يونس يعني اعتاد التصريح هذه يعني يقول كلمة الحق. إذا اليوم يقول لك التحكيم يعني نجح المباراة, إن شاء الله المباراة كل نجح من التحكيم. عودة الجماهير بعد الغفير رغم حرارة الطقس اليوم في ملعب 15 أكتوبر, يعني يكل بالحق في رونق خاص ملعب 15 أكتوبر وقت يبدأ الجماهير متاع السيابية معروف يعني يحبوا جماعته. مباراة أنا أعتبرها مباراة ممتازة, وما نقولوش مستقبل مرسى خسر 3 نقاط، بداية موفقة لزوز أندية إن شاء الله بالتوفيق لبقية المشوار، ويعطي الصحة عماد وحتى محمد عزيز تصريح متاعه ممتاز.
3: واضح فوز مهم، تبدأ البطولة فوز خاصة السيابي، نذكر يا قبل ب3-4 أيام قبل ما تنطلق للشامبيونة تلعب ما تلعبش تتعاقب ما تتعاقبش فريمون معناتها ربي يكون في عونهم الحقيقة حبيها السيابي. وأول مباراة فوز في ملعب 15 أكتوبر في بنزرت،
5: وكيف كيف زاد الانتدابات جديدة ما كانتش حاضرة في مقابلة اليوم. تقريبا السيابي لعب ب9 ملاعبية لعبوا الموسم الفارط، مفهميش برشا تغييرات لأنه فما برشا ملاعبية ما حضروش الإجازات متاحهم وما كانوش مؤهلين باش يلعبوا مقابلة اليوم. باه مقابلة حسب رأيي 3 نقاط مهمين للسيابي يبدأ بيه مشوار شامبيونا، هدف ممتاز للغاية كيف ما قلت أنت، تيرا لفولي من الفرشيشي أشرف الفرشيشي جاء في وقت ممتاز، هي رغم أنه المرسى في الشوط الثاني حاول وجوه برشا دي بالاريتي ما عرفش يستغلهم. باه هوني زاد نتصور عماد باش يركز في الفترة القادمة برشا خدمة على بالاريتي كيف كيف ضربة جزاء ضايعة. شوط الأول كريم الحقيقة ما شفناش ريتم كبير، نعرفوا حرارة الطقس، نعرفوا كيف كيف التارتون كي تبدأ معناتها سخانة برشا مع التارتون يولي حتى الملاعبية يتقلقوا برشا في اللي سميل متاحهم. دونك أنا بالنسبة لي بداية موفقة للسيابي، صحيح المردود به لمستقبل المرسى لكن ديما تقعد هزيمة، ديما هزيمة الفوميو معناتها كل فريق يتفاداها في الجولة الأولى، لكن بالوجه اللي قدمه مستقبل المرسى أعتقد أنه الفريق ماشي في سكة صحيحة وقادر أنه معناتها في على ميدانه في المقابلة القادمة أنه يتجاوز العثرة هذه. واضح اللي فما خدمة باية صارت في الجروب ومع عماد، دونك هنيئا للسي ا بي باللي 3 بوان. وبالنسبة للمستقبل المرسى نتصور في قريب العاجل باش يدارك ويجيب لي 3 بوان نتاعو.
3: واضح قلنا مهم جدا انك تبدا 3 بوان خاصه
4: على فريق في ازمه، يعني نقولوا ازمه. واحنا الاسبوع الفرز زاد مع محمد امين جبدنا تطرقنا لموضوع نتاع نادي البنزرتي وقلنا راهو صعيب ياسر نادي البنزرتي ما يتاهلش خاصه وقت نهايه اسبوع بالحد. يعني انا بالنسبه لي انا البنزرتي عملت فيه كبير ياسر، تحدي كبير ياسر، وباش نمشي ان شاء الله موسم يكون موسم ممتاز نادي البنزرتي يعني. والمستقبل مرسى كما قلت لك يعني انتداب عماد بن يونس يعني مدروس، والانتدابات زادة كانوا يعني مدروسين للمستقبل مرسى. يوم زاد عامل الحرارة الطقس يعني يمكن العباد تشكى منها، لكن ظهر لي على العباد الكل انت حتى في المداخلات بتاعك في الراديو وقت عادي في المباريات الكل يوم قلت يعني رغم حرارة الطقس واحد كان فما الهداف وفما كل شيء.
5: فوزي في لي دوزيام ميتون في الشوط الثاني وقت خفت شويه الحراره
4: كبرت شويه الحكايه
5: حتى نسق الريتم تحسن في لا بريبار نتاع المقابلات كلك سوا في الدفعه الاولى نتاع البارح والا في
4: ماتش راه زاد راه فما حتى الجوله الرابعه من الجوله الرابعه فما بعد تربص منتخب وطني. يعني اذا فما تدارك يجمو تداركوه يعني في هذه الفتره القصيره نتاع المنتخب، فما 4 مباريات زوز وديه وزوز رسميه، هذا علاش يعني من الجولة الرابعة يلزم لعبة تقول سايس روحها وتقى روحها في وضعية بها.
3: ياسين حروس مرحبا.
8: مرحبا بك سي كريم.
3: فجأناك بالمرحبا، برشا لقطات اليوم عندك برشا خدمة
8: اليوم أفهم
3: على غير أمس
8: الحقيقة.
3: هاي بي نبدأ بمباراة بنزرت النادي البنزرتي وكذلك المستقبل الرياضي بالمرسى، ثم ركلة جزاء، ثم كذلك هدف ملغى، ثم ما يتحكى في هذه المباراة. ولو أنه كنت لاهي في المونتاج وعملية التثبت عماد بن يونس وهو المدرب المنهزم في المباراة أثنى على مردود طاقم تحكيم المباراة.
8: طاقم تحكيم بقيادة منتصر بالعربي الحقيقة عنا زوز لقطات مهمين ومهمين جدا في المباراة هذه. اللقطة الأولى هي دقيقة 46 و17 ثانية، عنا هدف ملغى لفريق المرسى مستقبل المرسى. الحقيقة كان ضربة ركنية في انطلاق المباراة، في انطلاق اللقطة كان هناك دويل ايريان لاعب المرسى إليتي بري ان ساندويتش انتر دو جوار سي ا بي، لكن لاعب الخلفي للاعب النادي الرياضي البنزرتي قام بدفع واضح وجلي للاعب المرسى، وبالتالي لي بي بي بلغة البروتوكول فار عند انطلاق الهجمة قبل تسجيل الهدف كانت هناك مخالفة باعتبار أنه تم منع المدافع من لعب الكرة بأريحية.
3: الحكم هوني كان في وضعية جيدة يشوف الصورة، كان عليه أنه يقول مخالفة وما تكملش الأكسيون وبونتو من بعد برا هاد يتلغى ولا لا، ولا لا يزمو يكمل الأكسيون كالكسوا ومن بعد يقرر ويرجع الفوت، وإلا يستنى الفار من بعد ولا يصلح يقول له ثم فوت ولا لا.
8: هما دو
3: فاكتور الناس اللي تبع فينا،
8: هما دو فاكتور خلاو منتصر بالعربي ياخذ القرار ويكون قراره سليم. اولا التمركز نتاعو عند الركنيه وكان عنده الكوكب اللاعبين تحت السيطره. ثانيا كي رجعت الكره شاف انه ماشي في قراءته للعب انه باش يكون هناك توزيعه ممكن تنتج على هدف وهذا اللي وقع تحصل هدف، دونك قام بتطبيق بروتوكول فار، ما استعجلش تربص ما أعلنش على مخالفة، خلى الهدف يتسجل ثم مشى أعلن عن المخالفة وانتظر تأييد قراره من غرفة الفار، وهذا ما تم فعلا.
3: واضح هذا بالنسبة لي لقطة، اللقطة الأولى هذه.
8: اللقطة الأولى، اللقطة الثانية دقيقة 81 ضربة جزاء لمستقبل مرسى، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، مدافع نادي الرياضي البنزرتي بلغة الكرة نقولوا احنا عمل بلونجون ترمى pour bloquer le ballon. Ferrami Mtao, il a pris le risque, femme, une prise de risque claire et nette, plus takbir le jism artificiellement, retatmet le coura bliid. Donc là, il a قام باعتراض الكرة باليد وبالتالي ضربة الجزاء واضحة. لهنا أعلن على ضربة الجزاء وانتظر غرفة الفار لأنه كان هناك للمشاهدين شك أن المدافع المسا بيدو داخل المنطقة أو خارجها، لغتنا احنا إين و أوت، اتضح أنها الداخل وبالتالي غرفة الفار أنكورين فوا أكدت قرار منتصر بالعربي.
3: واضح. قداش تعطيه نوت؟
8: 8.2
3: على 10 بالبوانت تمشي بال
5: خطير.
3: واضح.
8: دونك
3: نجح الحكم منتصر بالعربي،
8: تواصل مع بقية زملائه ترافاي ديكيب عدة اعتبارات.
3: واضح نجح منتصر بالعربي في إدارة هذه
8: طاقم التحكيم
3: المباراة رفقة طاقم التحكيم المرافق ليه بالطبيعة، إلى حد الآن ما شاهدناش عودة لغرفة الفار، الكل قاعدوا باللوريت ملتو ما شاهدنا عودة لغرفة الفار وياخذوا الوقت ذاك اللي بتلعادة ياخذوا برشا وقت بزيد شوية وقت في
4: اللي على ذاك
3: إلى حد الآن توما شاهدنا
4: على ذاك الفار. اليوم الفار قام بدور كبير ياسر، لكن مباراة الأمس بين تقدم سقيت الدير وشبيب الرياضية بالعمران الفار ما خدمش يعني باك العطب من ناتج على قصان الضوء في ملعب طيب ميري 3.5 ورجع 3.37 دقيقة يعني من 33 دقيقة
3: 7 دقائق
4: قلق الكابلوهات متاع الفار يعني الإرسال اللي بش يوصل غرفة الفار. تحية شكر الحكم حسني النيلي، حسني النيلي
5: حكم
4: أي بالرغم يعني مش
3: رغم احتجاجات شبيبة العمران في صفحتها الرسمية
4: كلنا متواجدين.
3: لا هو أمس خبير المفيولة، خبير المفيولة حتى كي كنت متواجد ما عندكش حق تعطي رأيك في التحكيم.
4: لا لا
3: خطر انت كنت متواجد تحكي على المباراة فنيا كذا علقت على المباراة البارح.
4: لا لا وقت تسجل فماش احتجاجات
3: صحيح، ولكن انا راني كاتيجوريك في الموضوع ذي، اول ما عادش برشا وقت، وثانيا بالنسبة لي عندنا خبير مفيولة البارح اقر بسلامة الاهداف والمردود الطيب، المردود الطيب لطاقم تحكيم المباراة.
4: قلت فماش
8: فار حديت وسامحوني، هو في قصان الضوء رجعان فما أربعة كاميراوات خرجوا عن العمل، فغرفة الفار هي شغالة الحقيقة ولكن ما عندهاش الصور الكافية، علما أنه سيناجي جويني اجتمع بالبرود مع شركات البرود واجتمع بشركات الفار وفر

0: الترجي الرياضي الجرجيسي منصف مشارك مدرب الترجي الجرجيسي يتحدث بعد المباراة.
1: كل شيء كان متوقع في درجة حرارة 45 درجة مخططة للاعبين أن يقدموا في الملعب أول حاجة، ثاني حاجة فريقنا برز 80% من فريق حارس الجيزة قدمت شوية مقابلات للتجانس إن شاء الله باش يكون القادم أفضل توقف من عند برز. أنا في الوقت هذا ضيعنا برز فرص أن نشكر اللاعبين على المقابلة الكبيرة اللي عملها، كنا نسهل المباراة على روحنا بداية المقابلة جدا في برز فرصنا قسمنا والحمد لله في التيسير فخر فيها.
0: واضح كيف كيف نسمعوا شنو قال نصيف البياوي مدرب الأولمبي البيجية.
2: زيد 8 دقائق مركبونا على ركني، رغم اللي معناها على ظروف اليوم الرصيد البشري المتواجد في جرجيس، الرصيد البشري المتواجد في الأولمبي البيجي اليوم إداري فرق كبير ياسر معاه 2 إصابات متصور جدية اللي تحصلناها. كنا نلعب 98 دقيقة بملعبية تقريبا فيهم شكون ما عملش إعداد، عنده حصتين تدريب، فلذلك من نجم نشكر كان ملاعبيتي على الماتش الكبير. البطولة مازالت طويلة وقدرة الله هي تأهلوا اللاعبين الاخرين ان الفريق معناه ان شاء الله يبشر بالخير. نشكر في اللاعبية جرجيس واللاعبية الأولمبي البيجي معناه فريمون راهو الكونديسيون معناه ظروف الطقس والماء والواحد راهي صعيبة ياسر، معناه راهي ماهيش انسانية الظروف اللي نلعبوا فيها.
0: واضح هي ظروف غير إنسانية صحيح، لكن نتمنى وزاد مدرب يبدأ رابح يقول ظروف غير إنسانية هكا ولا أنا نبدأ بك اتصالين
3: يعني
0: حتى يمس يعني النادي السيرخسي مثلا تشكى من الطقس كريم النفطي، لو انه الطقس راه على زوج فرق الرابح والخاسر والمتعادل.
4: يونس مثلا خسر وما قالش طقس.
3: لا انا بالنسبه لي انا الجزئيات هذه تعرف انت تو تبارك الله حي الله والعلم الميتيو تعرفش فيه ما فيهش من بعد قبل بثلاثة أربعين تعرفش تعمل وما تعملش، تعرف حتى اللي جندي وانتي نادي صفاقسي ولا فريق مثل بش يلعب في المسابقة الأفريقية زي الحرارة كبيرة ياسر. أنا حاجة برك جرزيز ظهر لي وقت لعب خارج جرزيز الأداء يكون ممتاز وظهر لي بش كمل موسم في جربة، وإذا قدام مرة ظهر لي حتى نسبو جلبان حبوا يلعبوا في جربة خاطر ترى جربة ميدون مزيان ياسر يجمو يلعبوا فيه كورة واحد هذا
0: لأنه حتى ليتات بلوز متاع جربة اليوم مهيش ولا بد، ولكن أفضل بكثير من جرجيس.
3: لك علاش أنا زادة فرحت وقت تحولت يعني جرجيس مش تلعب في أول جولة ليها تلعب في جربة عكس اللي ما صارش أكبر أول مرة.
0: صحيح
4: بون تروا بوان مهمين جاو في اخر مقابله سيفري ضيعت برشا جرجيس في ماتش اليوم، لكن زاد نقولوا راهو جرجيس السنة ممثل كره قدم تونسيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه يلزم يكون جاهز وحاضر كومي الفول اليوم، فما برشا نقائص يلزم يخدم عليه من مشارك بروشينمون في المستقبل باش يتحسن الفريق يكون اكثر كوستو في سيرتو قدام الكاج. دونك ماتش 3 بوان على دون لا دولور جاء اليوم راهو خاطر اليوم في دقيقه 97 وحمدي العبيدي اوبورتونيست كالعاده في وسط السيرفاس
0: في بين ما بداش اساسي راه تخلى من بعد حمدي العبيدي
3: على ذكر جرزيس يعني المباراة المقبلة أمام ليتسفيقس مش يقعد في سفيقس
4: لا في
0: بالي تيتولير
3: بدا تيتولير لا وجو لا وجو خلنا نعطيو المعلومة للمستمعين
0: هاي لا بدا أساسي
3: جرزيس باش تلعب الجولة الثانية مع ليتسفيقس في ملعب طيب ميري
0: مش تبقى
3: باقا في سفيقس باش عنده مباراة يوم الجمعة أو المباراة في المسابقة الأفريقية في ملعب طيب ميري
0: صحيح. دونك مشكور معلومة ممتازة هاي
3: ياسين
0: في المباراة هذه
5: الحقيقة لقطة واحدة كانت هناك التحام بين زوز لاعبين والحقيقة كانت عملية مكاتفة، إذا المطالبة بضرب جزاء طرف الأولمبي البيجي ما كانش في محلها والمكاتفة ونجح اللاعب في لعب الكرة تمركز سليم من أمين الفقاير خوله أخذ قرار سليم كذلك.
0: واضح فاصل قصير ثم نتواصل نحكيه على ماتش نادي الفريق نجم متلوي ثم مباراة الكلاسيكو والترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلية.

0: ام اف ام.
1: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
2: السابق قديدة وفي لعادات وخاصة في الدقائق الأخيرة وللمساته السحرية كسوة أسيست وهلا أهدافه واستماته على الكرة. هدف اليوم كان في الدقيقة 87 يمنح الفوز لبطل تونس الموسم الماضي النادي الإفريقي من ميدان صعيب وصعيب برشا. هو نجم المتلوي ميدان المتلوي في طقس للأمانة خلى المباراة أنيس تكون رتيبة نوعا ما وأثر برشا على الريتم. هو الماتش الوحيد اللي نجمه نحكيه على الطقس والريتم لأنه فريمو واضحة مات الصورة مصهدة تغزر
3: شفت حاجة
2: خضرة في الشلال.
4: شفت حاجة خضرة انت شفت حاجة خضرة في
3: ملعب المتلوي مع حر الطقس مع الترتون
2: كي تقرب للتلفزة تحس بالحرارة
3: راو الترتون كي تبدأ الطقس سخون راو يبدأ يطلع في الواجه. أنا أقوله لي سمال متعلم لعبية ما عادش نجمه يتجرأوا مع تسخانة تفوت ما تتجاوز السمال نتاع الكرامبون وتوصل الساقين. لو ما عندك حتى فكره راهو كي تبدا الطقس سخون ديجا
5: زيد ريحه الكاويتش
3: ولا ريحه الجرانيولي هذيك.
4: سامحني يعني شكي شي واحد يقوم
3: لا ما تشكيش
2: ولا تو سمعتهم انا منجوم الاولاد التصريحات
4: تحول بعد حصول على لقب البطوله.
3: اما ماتش صعيب وملعب صعيب ملعب صعيب مع طقس مع طقس سخانه برشا.
2: خلينا نسمع شنو قالوا المدربين قبل كل شيء. نبداو بالفريق الفائز النادي الافريقي. شنو قال مدرب النادي الافريقي مهر الكنزارية؟
6: المباراة كانت صعيبة على الفريقين أكيد. المباراة بداية موسم في ملعب صعيب جدا. المتلوي يعني عندها بريس عام ونصف ما خسرتش في البطولة في أرضيتها. كانت مباراة صعيبة على الفريقين الحقيقة. فريق محترم جدا النجم المتلوي ويقف مليح سوق التيران. إلى بروسيدي معناتها ان شيما تكتيك للماتش نجح فيه لحد ما سورتو اون بروميير ميتون. نحن اون دوزيام ميتون عملنا التغييرات اللازمه بدلنا حتى في طريقه اللعب في بدايه الشوط الثاني في منتصف الشوط الثاني. الحمد لله كانت نتيجه ايجابيه فوز مهم بالنسبه لنا نحن بدايه البطوله. مباراه كيما اليوم ناخذ منها 3 نقاط وما نجموش ننتظروا في الظروف الخارجيه الكل كوسوسوا السخانه كوسوسوا تيران ديبلاسمون تيران صعيب ياسر ما نجموش ننتظروا كره قدم جميله.
2: تحدث على الطقس. نسمعوا مدرب نجم المتلوي ثم مش نعطيكم الكلمه الاثنين. نسمعوا شنو قال مينغارا مدرب نجم الرياضي بالمتلويه.
7: مينيموم كنا نسحقوا انا نخرجوا بنقطه في لونسومبل تاع الماتش في تكتيكمون كيفاش كنا معناتها حد واقفين بالكدا سكرنا معناتها لي بوين فور تاع النادي الافريقي كنا حاضرين كوم يفو. من بعد تقعد دي ديتاي شوف دقيقه 87 دقيقه 90 يفون بارتي من الماتش وانا كنت نبات لي طول مره الماتش يتلعب من دقيقه واحد لدقيقه 100 اليوم براتيكمون تلعبنا 100 دقيقه. تقعد من بعد انت الشوا نتاع البنك معناتها تشوف النادي الافريقي يعمل 5 شونجمون انفلوان يدخل ويعطيو ابور فيزيك كبير. نحن مالوزمون ما كانش عندنا الشوا كل ينجم ينفسنا ينجم يدزنا شويه لقدام. من بعد بالليتا فيزيك معناها بالليتا فيزيك نتاعنا رجعنا مخر ليزونترينمون تقعد هكا كالمونك دو كونسونتراسيون نتاع اكسيال شاتلا خطوه نتاع مونك دو كوميونيكاسيون في لحظه قبلنا على هدف باش نخرجوا بزيرو بوان. الحقيقه ما كناش نستحقوا كنا مينيموم اليوم على الاداء اللي عملناه والمردود اللي كنا نخرجوا مينيموم بان بوان.
2: واضح هذا بالنسبه للمباراه. طيب نبدا بك فوزي.
4: تصريح انا مير كانزاري تحسوا يعني بدايه الكوم بدا يصلح روحه خاطر اتصاليا كان عنده اليوم حتى وقت خارج يعني سخانه بطبيعه باش يقول سخانه قال ملعب صعب يعني على حكى له صحافي زميل على حكايه كيما نقولوا احنا الاداء قال لك ما فماش اداء في المباريات هذا فما 3 نقاط احسن حاجه. وبالنسبه للامين قارا يعرف مازال ماراثون كبير ياسر ظروف زاد ماديه صعيبه المتلوي الحقيقه يعني كي تلقى لاعبين وتلقى انتدابات يعني حاجه بايزم لعبات كل تقف عم تلوي ماديا ومعنويا.
2: واضح انيس كيف كانت المباراه وهل استحق النادي الافريقي اجمالا الفوز في هذه المباراه؟
3: المقابلة فنيا ما ارتقتش مستوى كبير برشا. بون الشوط الاول الحقيقه فوجئت بالمردود نجم تلوي اللي طلع الفوق وبريسا وحاول يبريسي الكلوب في المناطق نتاعو. الكلوب قعد هاد. بون الجوله هذه انا نسميها جوله المدربين الحقيقه بالكوتشينج اللي صار في بعض المباريات اخرتهم في مباراه اليوم، التغييرات اللي صارت في الخطه التكتيكيه، شو نتاع لي جوار اللي دخلوا بعض اليوم، رومبلاسون دخل سجل قديده، دونك جيستيون دو ماتش. في برشا مقابلات شفنا مدربين عرفوا كيفاش يتصرفوا في مجريات المقابله، اي كومبري ماتش الكلوب اليوم اللي كان زاري عرف يتعامل مع الماتش نتاع اليوم ويجيب ثلاثه نقاط في ماتش في ملعب صعيب، ماتش ديبلاسمون مو سهل كيف ما قال ماهر كانزاري، عام ونص براتيكمون نجم تلوي ما خسرش على ميدانه. اليوم يظهر لي بدايه ممتازه للكلوب افريكان، واذا الناس الكل كانت تنتظروا كيفاش باش يشوفوا الوجه البطل الموسم الفارط بمدرب جديد اللي هو ماهر كانزاري واللي هو بطل الموسم الفارط. شنو الوجه اللي نجم نشوفوا به فنيا؟ ما شفناش حاجه كبيره
0: وما تنجمش تشوف حاجه كبيره في طقس كيما هكاك واستاد كيما هكاك.
3: اهم شيء هما حسب رايي في مقابله في ظروف نتاع ماتش اليوم هما اللي تروا.
0: واضح تحكيميا كيف كان اداء طاقم تحكيم المباراه وهل حرم النادي الافريقي من ركلتي جزاء؟
5: والحقيقه مباراه عندنا اربع لقطات، عندنا زوز اهداف ملغاه للنادي الافريقي، عندنا النادي الافريقي طالب بضربه جزاء.
0: معناتها كل اللقطات كانت فيها النادي الافريقي طرف بالطبيعه وطرف لانه ثم زوز اطراف المباراه، ولكن كان ممكن انه يستفيد والا لا؟ هذا مش جاوبنا عليه.
5: اللقطه الاولى دقيقه 36 توزيعه انفراد مهاجم النادي الافريقي مع الحارس، الحارس الى انتيسيبي وخرج باش يمسك الكره، صار التحام بين المهاجم والحارس وبالتالي اعلن الحكم على مخالفه ميرلوسيف وألغى الهدف وكان القرار سليم.
0: به
5: ثم تلاه لي دو اكسيون كي سويف ان دوزيام بوت بور لو كلوب افريكان انولي سيت فواسي بور اورجو، تسلل تدخل مساعد كان في محله، صارت عوده لغرفه الفار واكدت وضعيه التسلل وصار التراساج والغي الهدف كذلك.
0: به
5: دقيقه 52 مطالبه بركله جزاء النادي الافريقي، مهاجم النادي الافريقي يتوغل منطقه الجزاء على اقصى اليسار، يدخل بين زوز مدافعين ولكن المدافع نجح في دفع الكره ولعب الكره ولمس الكره، وبالتالي قرار امير لوسيف بمواصله اللعب قرار سليم وسليم جدا.
0: اللقطه الاخيره
5: دقيقه 61 و35 ثانيه كذلك مطالبه النادي الافريقي بضربه جزاء. الحقيقه اللقطه كانت صعيبه شويه ولكن القرار سليم بإعلان 55 عوض عن ضربة جزاء. لاعب ترجي جرجيس كانت رجله على الأرض ولعب نادي الإفريقي نجح في لعب الكرة.
4: مستوى جرجيس نجم المتلوي
5: نجم المتلوي نجم المتلوي نجم المتلوي كانت رجله على الأرض وما قام بحتى حركة، في حين أنه لاعب نادي الإفريقي حاول أنه يلستريني البيي متاعه لهنا لوم طفيف على أمير لوسيف، تمركز متاعه ما كانش يسمح له باش يكون القرار متاعه بكل ثقة في النفس، لأنه عوض أنه ياخذ لاليني بيربونديكولير متاع 16.50 كان في وسط منطقة الجزاء، ثم إشارته لل 55 احنا كمتفرجين خلناه أنه أعلن عن ضربة جزاء.
0: واضح دونك لهنا القرار كان صحيح ولكن عندك لوم على الحكم في
5: التمركز، التمركز وفي الإشارة
0: وفي الإشارة وغرى، وثم مشكلة كبيرة خاصة الحكام متاعنا بربي كيف يبدأوا على جنب وكيف يحط سمات راك تحط يدك هكا، احنا في التلفزه كي نشوفوا يدك نجم احنا نفهموها تمشي ركله جزاء، راك تلعب بمشاعر الناس لهنا ركله جزاء مش راك حتى في الملعب راه حتى في الملعب لاسيستون
4: عنده دور زاد راه لاسيستون عنده دور في الاشاره الى مثلا بار اكزومبل علاش هو زفار يمكن في الجمهور زفار تبدا زفار ما تخافش هو لاسيستون يجم يكون دوره فعال يعني في اشاره الى ركنيه ولا
5: طبيعه الحال هو اسمه حكم مساعد الى الان باش يساعد الحكم ولكن يبقى الحكم يجب يقوم بدوره
4: هو صاحب القرار.
5: واللقطة ما كانتش دي كوتي
0: قدش نعطيوها نوت
5: كانت من الجهة المقابلة، والله هو نجح الحقيقة قرارات صعبة انت 8.1
0: اما الماتش الثاني ترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي واللي بدينا به هو الماتش الثاني ما عطيناش نوت للحكم
5: مقابلة
0: الترجي الجرجيسي الأولمبي البيجي لأنه الحكم مباراة
5: طبيعة المباراة هو الحقيقة
0: أنا 8.2 و 8.1 والحكم هذا
5: 8
0: 8
5: المباراة ما كانش فيها برشا قرارات
0: فاصل باش نبداو بيك اللقطة التحكيمية الكلاسيكو قبل تحليل الكلاسيكو، لأنه عنا عديد اللقطات والنوت مش نعطيها لطاقم تحكيم مباراة كلاسيكو الترجي والنجم الذي سيحلي بعد فاصل قصيرة.

0: انتم تسمعوا في سبور ماغ.
1: رجعنا لكم من جديد في سبور ماغ. الترجي الرياضي التونسي يحسم الكلاسيكو 3-2 على النجم الرياضي الساحلي، مباراة ممتعة جدا ولكن مباراة فيها العديد من اللقطات التحكيمية. البداية بك ياسين حروش ثم التحليل للكابتن في انتظار انه نعديه للتصريحات لمدربي الفريقين. يلا ياسين.
2: لو تسمح كريم مرة هذه باش نسمي الطاقم كامل.
1: به تفضل.
2: عندي علاش.
1: الياد كواد.
2: ولا. حكم رئيسي هيثم طرابلسي، مساعد أول مروان سعد، مساعد ثاني وائل حناشي، حكم رابع أحمد ذوادي، حكم الفار أزمير سارجوفيتش.
1: هذا زفر ايمس ديجا
2: قابلت
3: مزفر
1: كان موجود
2: في غرفة الفار
1: في باردو
2: ياسين السعداوي.
1: واضح
2: هو حكم فار مختص في تقنية الفار
1: ودولي من 2023
2: صحيح،
1: عنده ثلاثة سنوات حكم دولي. علش سميتهم الكل
2: ياسين؟ الحقيقة اليوم اللقطات والتيمورك والقرارات شملت الناس كل.
1: واضح، عيطينا القرارات وباش من بعد نفهموا علاش سميت الطاقم كامل. مش باش يكون عندنا فقط نوت للحكم، باش يكون عندنا نوت للحكم ونوت للفار ونوت للمساعدين لانه دخلوا بارش اليوم خاصة في الليزوف سايد.
2: بالنسبة للدقيقة السادسة كان هناك عطب فني في أدوات التواصل، استنجدنا بالليرو اللي هو التكنيسيان اللي موجود على أرضية الميدان، واستغرقت العملية دقيقة لإصلاح العطب هذا لأنه بدون كومينيكاسيون فمش فار.
1: مش غريبة شوية العطب يكون من الدقيقة السادسة؟
2: بس ريف لي بروبليم تكنيك ريف توجور، من الاسونسيال احنا نقول الحمد لله أنه تجاوزنا العطب هذا ولا كنا نلعب المباراة بلاش فار.
1: به
2: ثم الدقيقة التاسعة كان هناك اختلاف بين المساعد الثاني والحكم في رمي التماس. علاش جبت اللقطة هذه؟ مش باش نلوم على الحكام بقدر ما أني ننوه بمدى تركيز الحكم المساعد الثاني، لأنه الاختلاف هذا ما أثرش على مردوده في بقية مشوار المباراة.
1: إيه ثم
2: دقيقة 14:30 ثانية عن عملية الهدف الأول للترجي، لاعب الترجي اللي سجل الهدف خذا الكرة من عند المدافع في دويل وقام بالهجمة المعاكسة وسجل الهدف.
1: حاج محمود دونك
2: عند حاج محمود
1: كخذا كرة لم يرتكب المخالفة
2: وبالتالي قرار الحكم بترك الأسبقية والهدف صحيح. دقيقة 22 ضربة جزاء
1: للترجي الرياضي التونسي،
2: الترجي الرياضي التونسي البليلي، تدخل من دكدوك هكا
1: من دكدوك
2: دونك ضربة جزاء صحيحة وكان قرار الحكم سليم.
1: التدخل كان من دكدوك متأكد أنيس؟
2: من دكدوك.
1: على يوسف البليلي كان
2: يوسف البليلي
3: على تحديد محمد يوسف البليلي.
2: دقيقة 45
1: دونك صحيحة ركلة جزاء الترجي الرياضي التونسي
2: صحيحة لا غبار عليها.
1: بربي في ركلات الجزاء خاطر احنا تبعنا مع بعضنا مش عندنا زاد عادة ياسر سيئة في تونس انه الملاعبية كل تدخل للدزويمات قبل ما تتنفذ ركلة الجزاء. شنو يقول القانون لهنا؟ هل انه تعاد يعاد التنفيذ ولا كان ضيع يعاد ولا كان سجل تعاد ولا ثم مستنفع مش مستنفع؟ لانه الحقيقة في كل ركلة الجزاء حتى اللي ضاعت في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت قبل التنفيذ الناس الكل دخلت بتاع الاتوال كيف كيف
4: تجم تعود.
2: هو احنا الحقيقة شفنا الحكم قام بالتنبيه على اللاعبين، قام بدوره ما قبل التنفيذ، أثناء التنفيذ دخلوا اللاعبين أسكو أثروا ما أثروش، أسكو تصدى الحارس ورجعت، أسكو صارت استفادة، فما بروتوكول فار زادا يحكم الحارس تقدم ما تقدمش، اللي لعب استفاد ولا ما استفادش. إعادة ضربة الجزاء لو ننطلقوا على النص القانوني الأول يزما تتعاود ما فيهاش كلام
4: صحيح.
2: فما بروتوكول فار عن سيرتان مومون يقول لك اللي يلزم اللي دخل يستفيد من الكرة اسمه مولا معناتها يوقع.
3: سمحني سيد مش تفهم العباد سمح. انت ضربة جزاء كما نقولوا احنا اليوم ضربة جزاء متاع يوسف البابلي وقع دارها
1: وجات الفوق عالي.
3: اذا فما لاعبين من التراجي دخلوا لا تعاد
2: لا تعاد،
3: واذا دخلوا لاعبين منافسين لاعبين نجم الساحلي تعاد. في صورة تسجل الهدف تاع يوسف البلابلي ولاعبين التراجي هما اللي دخلوا في الزون فهل تعاد؟ هكا باش نفسروا لها
1: من التطبيق هذا يصعب ياسر في الدور
3: في الاخير
1: وكي يدخلوا الاثنين
4: برا اذا استفاد
1: فما كي يدخلوا الاثنين
3: لا قلت لك في صورة تسجلها يوسف البليلي وبعض اللاعبين الترجي دخلوا قبل السينيا قبل إشارة الحكم ظلي تتعادك ما عرفش انا
1: نورمال هو بالقانون لكن حسيتك متردد في الموضوع هذا لانه ما احناش قاعدين نطبقوا فيه برشا الموضوع
2: الحقيقه صعيبه نحكي في تونس كيما في الركنيه عمليه
1: وحتى في العالم
2: رغم الحكام ينبهوا مرارا وتكرارا وكانت عندنا لقطه زاد دون سو سونس دقيقه 45 المساعد الاول مروان سعد كانت هناك لقطه وانفراد لاعب النجم وطبق الحقيقه البروتوكول فار بحذافيره أميرفي والحقيقة إليا فيليسيتي دقيقة 46 و 30 ثانية كان هناك هدف ملغى بداية التسلل زاد
1: للنجم الرياضي الساحلي
2: للنجم الرياضي الساحلي أنكور ينفع المساعد الأول مروان سعد طبق البروتوكول فار وبعدين أعلن على ضربة الجزاء والقرار كان سليم
1: أعلن على إلغاء الهدف مش ركلة الجزاء الشوط الثاني
2: الشوط الثاني دقيقة 47 عملية مسك في الركنية من بن علي لاعب الترجي المسك هذا عند انطلاق الكرة
1: مسك من القميص
2: واضح. كان واضح
1: وركنية للنجم الرياضي الساحلي
2: صحيح وكان واضح المسك ولكن عند انطلاق الكرة الحقيقة هو سيب اللاعب دونك المسك هذا لم يكن مؤثر ولا وجود لضربة جزاء
1: به خلنا نفهموا حاجة هنا ديفونسور يشد التاكون من المريول حتى كان الكرة ما يجي للتاكون في كورنير بينالتي ولا مش بينالتي حتى كان هو برومي بوتو وتوزيعها ماشي دوزيام بوتو ولا العكس
2: هي ضربه جزاء بطبيعه الحال
1: الى هنا شنو الفرق بينه وبين شنو الفرق بينه وبين اللقطه هذه اليوم
2: الاقصى احنا نلعبوا في الديزويت اللي صار وصارت مخالفه في الديزويت اليمين
1: شنو الفرق بين كيف اذا مش مسك في كورنر
2: لهنا انه المسك عند انطلاق الكره هو سيب ما عادش فما مسك والمسك هذاك لم يؤثر على الكاباسيتي فيزيك والبوسيبيليتي دو لاتاكون دو جوي لو بالون ويلا بو معناتها يلعب حاول لعب الكره بالراس في كامل قواه وبالتالي المسك ليس مؤثر
1: ليس مسك متواصل
2: ليس مسك متواصل وليس مؤثر
1: وليس مؤثر به اللي بعد
2: دقيقه 49 و48 ثانيه ضربه جزاء للنجم الرياضي الساحلي في نفس الكلام اللي قلناه امس كره في مجال اللعب اسكو المهاجم الى شيرشي اجوي لو بالون ولكن العاده تناسى لعب الكره والى شيرشي اينيسي بروفوكي لو كونتاكت لهنا لاعب النجم الرياضي الساحلي ما حاولش يلعب الكره في التاكلينك شاف لاعب الترجي قام بالتاكلينك خلى ساقو بروفوكي لو كونتاكت الحكم ما كان التمركز نتاعو كان خلف اللاعبين ما يسمحلوش باخذ قرار كسوسوا بإعلان عن ضربة جزاء من عدمه هو في الأخير أعلن عن ضربة جزاء كان وجوبا تدخل غرفة الفار
1: لإصلاح
2: القرار خاصة وأنه عنا الكاميرا behind left اللي هي واخذ العملية واضحة وجلية هل تم الاستعانة بهذه الكاميرا احنا ما نجموش نجاوبوا على السؤال هذا ولكن نجموا نقولوا حتى ولو
1: وراوها في الشاشة الكاميرا behind
2: لا هذاك المخرج
1: هي لا احنا شفناه ما عنده
2: فما فرق
1: احنا كي شفناه باش انت تحكم بها
2: لا وانت باش تحكم هل استعانة او استنجد
1: فهمك ولكن الكاميرا انت ديجا حكمت باللقطه هذيك بالكاميرا هذيك وقت عودوها من لونجل هذيك
2: نعاود ونقولوا انه البيهايند ليفت كانت عندها صوره كامله واضحه وجليه
1: واضح
2: بروتوكول فاري حتى من التدخل لم يقع التدخل ولم يقع اصلاح القرار اذا لا جدوى لتقنيه الفار في اللقطه هذه سؤالنا احنا اسكو استعان هو بالكاميرا هذه احنا ما نجموش نجاوبوا ولكن حتى ولو استعان فقراءته خاطئه وبالتالي اعلان عن ضربه الجزاء قرار خاطئ من الحكم اساسا دو للامبلاسمون نتاعو خلف اللاعبين ثم لغرفه الفار اللي ما قامتش بواجبها
1: واضح هذا حكم غرفه الفار اللي هو
3: اجنبي
1: شنو عندنا بعد
2: به دقيقة 26 ثانية هدف الثاني النجم ساحلي تمركز ممتاز من المساعد الثاني حكينا عن اللقطة الأولى كيفاش الكونسنتراسيون تاعو ما تأثرتش وقراءة جيدة ولا وجود لتسلل وقرار أكدوا غرفة الفار وصار التراساج دقيقة 71 مطالبة الترجي بضربة جزاء احتكاك عادي الحقيقة تمركز جيد من الحكم وقرار مواصلة اللعب قرار سليم وسليم جدا دقيقة 73 و50 ثانية الهدف الثاني للترجي هل لمست الكرة يد المجبري ذولي عند تصدي بن حسين الكاميرا البيهايند انكور اون فوا سيت فوا البيهايند رايت اعطتنا انه الكرة رجعت في بطن اللاعب ولم ترجع في اليد وبالتالي هدف سليم. لو كان لمست اليد صارت يوقع الغاء الهدف لانه ايميدياتمون
1: بعد الحكم ينتظر في الفار
2: ايميدياتمون بعد لمس الكرة باليد اللاعب الثاني كان سجل الهدف. دونك لهنا ما لمستش اليد والهدف صحيح ولا غبار عليه. نكملوا اخيرا لقطه في دقيقه 95 ضربه تماس للترجي الرياضي التونسي انكور اون فوا الحكم طبق القوانين الجديده نتاع الاتحاد الدولي قاعده الخمسه ثواني عمل الديكونت وشافته الناس الكل وتم منح ضرب رميه التماس للنجم الرياضي الساحلي.
1: شنو نعطيه نوت الحكم؟
2: الحكم بالريتم دو ماتش بالليزوكازيون كثرت القرارات اعتبروا نجح في مباراته
1: ونفشل في اعلان ركله الجزاء
2: لم تكن مؤثر على النتيجه النهائيه للمباراه. كان بامكانه الاستعانه
1: لولا خطر صبري بن حسن لكانت مؤثره زاد
2: هذيك الفرضيه احنا توا سي عندنا ريزلتا فينال دونك 7.9
1: والفار نفس السؤال.
2: الفار بالنسبه لي انا ما قامش بواجبه 7.
1: نجم نقول الحكم المساعد الثاني هو بطل
2: الاول والثاني والاول والثاني المباراه عندي
3: انا تعطيهم نوت تعطيهم
2: نوت مروان سعد ووائل الحناشي 8.4
3: احسن عدد يعني بالنسبه للجوله في الجوله التحكيم كامل
1: واضح. شكرا ياسين يعطيك الصحة. المفيولة في الدار مازال عندنا 8 دقائق نبدا بيك على المباراة عندك دقيقتين وهو عنده 6 دقائق خاطر باش احكي في الأمور الفنية.
3: إي ذات يوم حتى أنا في الأمور الفنية لكن في العموميات أنا ذات يوم وقت جبدوا على الانتدابات الترجي الرياضي وإحنا موجودين هوني قلت الترجي يفكر في الهجوم والدفاع لا واللي يحب يلعب الألقاب حتى في ديبارتمون ظالي ديفونسيف تبدا به أي أونترنور يشد الجمعية يبدا بالبلوك ديفونسيف نشوف الضعف نتاع الدفاع نتاع الترجي ولا ضعف النجم الساحلي راه مش لازم تمركي برك لازمك تمركي والهجوم يبدا من الدفاع. هذه النقطه اللي حبيتها خاطر قبل قلت بكون انتدابات الترجي ناقصه مدافعين
1: مش نقص له من 6 دقائق خاطر عندنا تصريحات نسيت ما حسبتهمش. يلا نسمعوا ريجي كامب وبراكوني شنو قال ريجي كامب بعد المباراه وشنو قال كذلك براكوني في شورت بعظمه.
5: Nice to see you again. Many of you I know you from before. About the game, there are many things to analyze and to speak about. But like you know me, I'm very quiet now. I have to analyze. I have to see all the moments of the game because we start very well. We score a goal. After that, we miss the penalties. And in the second half, we receive 2 goals and very easy goals. Should not happen in our level, and we will analyze. Well, I will discuss with my players about that. I'm happy that the team come back. All the players who come inside, they do their job. This is their job. For me, doesn't matter who scored, doesn't matter who have won. Maybe a better game. For me, the most important thing is the team. And I am very happy and very proud to be part of this team in this year.
6: Je voudrais dire d'abord que je trouve scandaleux de voir sorti par cette chaleur. Je trouve qu'on expose des joueurs à des blessures. J'aimerais qu'il y ait justement des réflexions par rapport à ça. Je trouve inhumain de jouer sorti, pas simplement pour nous, mais toutes les équipes. 40 degrés, chaleur étouffante, des joueurs qui sont morts du malaise en même temps. Qui risque des blessures graves musculaires. Voilà. Moi, je suis très, très déçu de cet horaire-là. Ce n'est pas du tout une excuse, hein, évidemment. C'est pas d'excuse. Après, sur le déroulé du match, on a vu un match pour nous, en tous les cas, à 2 vitesses. En même temps, on avait décidé de jouer dans un système un peu plus défensif parce qu'on n'avait aucune certitude sur la possibilité des joueurs à tenir 90 minutes. On a beaucoup de joueurs qui sont arrivés en cours de préparation. On n'avait pas trop de visibilité par rapport à l'effectif, du coup on a composé une équipe en se disant que si on arrive jusqu'à la mi-temps, on ferait des changements à la mi-temps, on changerait le système qu'on a opéré pendant toute la période de préparation. Et ça a été payant, on a pris le match en main, ascendant sur cette équipe en deuxième mi-temps, on a réussi à marquer 2 buts. En première mi-temps, même en étant bas, on a réussi quand même à avoir beaucoup d'occasions.
1: واضح كان هذا ريكي كاب وكذلك براكوني مازال 4 دقائق أنيس. كيف شفت المباراة وكيف تقيم خاصة المنتدبين الجدد للفريقين وكيف كان أداء والكوتشينج متاع المدربين؟
7: أول حاجة المقابلة كانت شيقة ومقابلة مفتوحة، فما حوار تكتيكي صار ما بين المدربين كما قلت قبيلة، فما هي جولة المدربين وجولة المشاكل الدفاعية وظهرت اليوم في سيرتو في الترجي التونسي. ديجا فوزي لمح على وأشار إلى ضعف محور الدفاع
1: في الفريقين، رغم مشاكل
7: في الفريقين سيرتو اليوم في الإسبرانس، خاطر اليوم في الإسبرانس واضح المشاكل
3: بالانتدابات على الإسبرانس منذ بداية الموسم.
7: لا هو عمل دو ريكروتمون، هو جاب الشيخاوي وجاب الصحراوي. أنا ديجا وقت اللي جابهم هنا قلنا مع كريم
1: رونو الشيخاوي ما كانش سيء،
7: ما كانش خايب، قلنا الترجي يلزمها ديفونسور اكسيال دو بلوس، هما ديجا ثلاثة يلزمها نوتر ديفونسور اكسيال. دونك الشوط الأول الحقيقة كانت سيطرة مطلقة للترجي، ومع هذا زوز فرص خطيرة للنجم الساحلي لضعف دفاع الترجي الذي التونسي ومحور الدفاع. هدف الترجي بعد ضربة جزاء كانت نجم تقتل المباراة، البليلي سددها واضح من طريقة التسديد للملاعبي ما هوش جاهز بنسبة كبيرة بدنيا، في حدود ممكن جاهزيته في حدود 55-60% على المستوى البدني. دونك حتى جيست وقت تكون بدنيا حاضر تيماتريز الجيست تكنيك نتاعك حل برشا لانتيريور دي بي، دونك خاطر فيزيكمون ماهوش واقف مليح على ساقيه. دونك علاش قلت لك ليتوال بدا بخطه مع براكوني ب3-4-2-1، وعلاش ركز على براكوني؟ لانه انا نعتبره في الجوله هذه رغم انه هزيمه ليتوال خسر وعمل هزيمه نشوفه من افضل المدربين. وعلاش قلت جوله المدربين؟ لانه برشا مدربين عملوا كوتشين في وسط المباراه، كيف ما كانزاري، كيف ما براكوني، كيف ما ريجي كامف، كيف ما توتزي البارح مدرب الملعب التونسي، عملوا دي شانجمون بدلوا مجريات المقابله وبدلوا المقابله
1: في
7: لي دو سونس. لكن اليوم ليتوال لي شانجمون اللي عمل براكوني دي او ديبي معناتها في الدوزيام ميتون كي خرج ثلاثه ملاعبيه ودخل ثلاثه ملاعبيه براتيكمون وجه الفريق تبدل، لانه شوط الاول فما سيطره مطلقه للترجي. قلنا سيفري فما دوز اوكازيونات،
1: وهذا راه حسب براكوني كان مبرمج، مع حسب كنا نسمع فيه فوالا.
7: دونك هو مبرمج
1: لعبنا دفاعيا الشوط الاول وخرجنا مباشره الشوط الثاني
7: فوالا. بون انا التصريحات ما سمعتهمش باللي ما كانوش واضحين برشا، لكن بون اليوم انا حسب رايي الترجي عنده نقطه ضعف يزمو يخدم عليها اللي هي الدفاع، عنده نقطه قوه انا حسب رايي اللي هو وسط الميدان ترجي
1: كاستيو خاصة.
7: كاستيو ممتاز اليوم، حاج علي حاج محمود خذ الأضواء على رفيعة، دونك اللي هما زوز لاعبيه ممتازين اليوم.
3: حاج علي
7: اليوم عائلة الحاج، عائلة الحاج منعت الاسبيرانس، حاج محمود سجل وحاج علي سجل زوز
3: أهداف.
7: دونك كيف الكوتشيك نتاع ريكي كامف، قلت لك علاش فما حوار في وسط المباراة ما بين المدربين، لي شونجمون اللي عملهم كيف ريكي كامف عطاو المفعول نتاعهم وفادوا الفريق. شفنا الهدف الثاني، المجبري اللي دخل وحاج علي اللي دخل سجل، حاج علي في البونت الثالث كيفاش تبع الاكسيون نتاعو جوسكو بو وسجل ولا بروفيتي من الخطا حارس صبري
1: اللي هو حتى اللي تات بلوز عنده دخل، راه خاطر الكره كيف عملت روبون قبل ما توصل للسيفو طلعت القصبه
7: سيفري عملت روبون. لكن هذا علاش قلت لك انا بالنسبه لي مدرب الجوله هو براكوني رغم الهزيمه، لانه التعامل
1: بالنسبه ليك هذه فيش حلوه ده. مدرب الجوله براكوني رغم الهزيمه، ولاعب الجوله
7: حاج علي
1: لانه سجل دوبلي في كلاسيكو،
7: سجل دوبلي دونك عادي
1: جدا. نجم يكون قديده جاب فيكتوار ولا حاج العبيدي،
7: نجم يكون حاج محمود، نجم يكون عبيد زاد اسامه عبيد تخلى
1: عصا، نجم يكون فرشيشي صاحب هدف ممتاز وهو هدف
7: الجوله. فرشيشي هدف ممتاز اما لا شوف انا
1: لاعب الجوله وحارس
7: لاعب الجوله حاج علي،
1: تقييم الجوله تحكيميا في جمله
2: جوله ناجحه، حسن اختيار الحكام. دونك بدايه واعده الفريق العمل الجديد، ظهر انه الحكام في جاهزيه مقبوله ان شاء الله يكملوا في الريتم
1: ومقياس النجاح وعدم تاثير على نتائج المباريات، وهذا هو اللي حصل تقريبا في كل المباريات. شكرا فوزي، يعطيك الصحه.
3: ميرسي. فما حاجه برك انا بالله ما تسال شي
1: 10 ثواني
3: اسكو يوسف البليل، يعني فما شي احتراس صار من نجم الساحل ولا حاجه يعني خاطر الموضوع يعني
1: خلي تباع خلينا نشوفوا هنا الغدوه، مازال ما عندناش المعلومه. لكن يوسف البليلي مسجل على نظام التي ام اس ونظام القيد عند الترجي الرياضي التونسي، وحتى قضيته حسب مختصين في القانون وحكينا معهم سابقا، حتى قضيته مع المولدية والقضية المولدية مع الترجي لا تؤثر عليه الا في صورة ما يكون ثم قرار في المستقبل. شكرا فوزي، شكرا ياسين، شكرا انيس. حارب بالقاسم تجيكم بعد لحظات في الاخبار غدوة أكيد أكثر تحاليل لكل المباريات مع حاتم جاسبار وبقية الفريق في سبور ماك من 3 للأربعة.
8: وخلي الانرجي في اللاب شاك ماتيني مع ناس الديوان ويكند على كيف وسام فايبس.

0: sans limite, en lit, en nightclub. D1FM. Allez, D1FM, ma base Nassif Yahla. D1FM. Soutkom. D1FM. Flash News.
1: موجز الثامنة ليلا D1FM على السلامة. حزب العمال يعتبر أن التواصل نزيف الهجرة غير النظامية وما تخلفه من مآسي يؤكد مرة أخرى حالة اليأس وانسداد الأفاق التي بات عليها شباب تونسي جراء سياسة التهميش والبطالة والفقر التي ما فتئت تكرسها منظومة الحكم المتعاقبة في تونس وتفاقمت في ظل الحكم الشعبوي حسب بيان صادر عنه إثر غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جرجيس وأودى بحياة 14 شخصا. والحزب يطالب بوضع حد للهشاشة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها جهة بن قردان مجددا رفضه للاتفاقيات المملاة من طرف الاتحاد الأوروبي على تونس في مجال الهجرة والقاضية بتحويلها إلى حارس لحدوده في جنوب المتوسط وفق نص البيان. مشاركة 12 مهنية من مراكز الإصغاء والإباء في تكوين لتعزيز معرفتهن ومهاراتهن ومساعدتهن على التعرف أكثر على العنف الميسر بالتكنولوجيا وفهم تأثيراته وتقديم إحاطة تتماشى مع احتياجات الناجيات، وتم إلى أهمية خاصة للنساء الناجيات ذوي الإعاقة حتى تكون الاستجابة أكثر شمولا وتتماشى مع احتياجات كل امرأة. وتم البرنامج بتمويل بشكل مشترك من قبل الاتحاد الأوروبي في تونس والوكالة الكتالونية للتعاون من أجل التنمية. وفي أخبار العالم، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يتوعدان بتنفيذ اغتيالات وأخلاء أحياء في غزة ردا على ما يعتقد أنه إطلاق طائرات ورقية وبالونات من القطاع المحاصر باتجاه مستوطنات محاذية له. وخلال الأيام الأخيرة أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط عدة طائرات ورقية قالت أنها أطلقت من غزة باتجاه مستوطنات متخمة للقطاع الفلسطيني، مشيرة إلى أن تلك الطائرات لم تكن تحمل مواد متفجرة. رئيس المخابرات العامة المصرية يستقبل وفدا من السلطة الفلسطينية وبمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح لبحث التطورات الراهنة في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية، إضافة إلى ملف الاستحقاقات الانتخابية الفلسطينية المقبلة. واتفق الحاضرون على ضرورة توحيد الجهود الوطنية وتنسيق المواقف المشتركة لمواجهة التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة. نهاية الموجز قدمته لكم سحر بالقاسم في أمان الله.
2: تسمعوا ديوان فيلم في نادي الأول وطن القبلي على 106 في المهدية والمستير على

0: بونسوار، مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل. بون ديمانش توس الناس الكل، نقول لكم نتمنى لكم ان شاء الله سهريه ممتعه معنا وين ما كنتوا تسمعوا فينا. انتم تسمعوا في نايت كلوب، شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى، ولا زاد على www.dwanfm.net. اي با كيما امس اليوم سبيسيالمون نبداو 8 نتاع الليل، ديما في مواكبه للمباريات نتاع البطوله الوطنيه والموسم الرياضي والانطلاق الموسم الرياضي بتبيعه. ان شاء الله تكونوا تفرشوا على جمعياتكم، ان شاء الله تكونوا شجعتوا بالقديم، ان شاء الله تكونوا عملتوا بون كيف خاصه بالكوره وبالسبور اللي موجوده ديما على ديوان اف ام. ان توكا نقول لكم كيما العاده الرونديفو يكون مع الموسيقى، ساعتي موسيقى باش تعديو معاكم الليله، ان شاء الله تعملوا معاهم بون كيف ديريكتومون. لي ديبيو نتاعنا يكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوي باش تسمع عمر كمال عبد الباسط حمودة فيما يزعلوا.

بليس مش تلقاو الصواريخ مش تلقاو ستيكا فيجر مش تلقاو اكرم حسني دي جي اير فليم اي اون بلوس هذا محمود الليثي هذه الموسيقى نتاعنا واكثر من هكا مش تلقاو معنا لليله خليكم معنا برونشي ما تبدلوش الموجه ديريكتومون البدايه نتاعنا تكون توت سويت مع الان واركر ذيس ثينج ويذن مي هذه الموسيقى نتاعنا بوني كوت انتم تسمعوا فينا.

0: Night Club. L'émission référence de la musique.
1: Et de retour في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, وما زلت ساعتنا متواصلة معكم حتى للعشرة متاع الليل, وما زلت الميسيون متواصلة معكم بطبيعة. ان توكا نقول لكم برشا موسيقى, ما زلت سنة فيكم. Et directement le rendez-vous tout de suite مع كاسيت.

في كاسيت هكا باش نرجع بيكم شويه للاغاني اللي كانت هكا ضحك شويه وزاد عندها علاقه بالافلام اون بلوس. نحكيوا على بعد شويه ام تي ام في امي مسافره باش نسمعوا ثامر حسني في كل مره هنيدي وحياه اميره اون بلوس زاد احمد حلمي في الجيل اشتكى من شعري باش نسمعوا زاد سعد الصغير حد جوز اي تو سويت باش خليكم مع موسيقى مزيانه برشا شعبان عبد الرحيم حبطل السجاير هذه الموسيقى بتاعنا احنا راجعين معكم جوستومون بعد الاخبار.

شفت شلة بنات عجباني، كان فيهم واحدة عرامها بس ما كنتش بصة اضرافها.

0: 6 في المهدية والمستير على 94.7 وفي جيبس على 99.1.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز 9 ليلا. ديوان اف ام مع سلمى. تواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي من قردين وشخص أصيل جرجيز، وذلك على خلفية عملية إبحار خلسة، فيما تم إنقاذ شخص آخر كان ضمن المجموعة وفق بلاغ محين للإدارة العامة للحرس الوطني. وأسفرت عملية البحث عن انتشال 3 جثث أمس و9 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي للجثث المنتشلة 12 جثة، في حين تتواصل عملية التمشيط للعثور على مفقودين 2. رئيس الجمهورية قيس سعيد يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون عصر اليوم، والطرفان يؤكدان العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب والعمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى الإسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حداً للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آلية الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. ويأتي هذا المطلب في ظل التطور المتسارع الذي شهده سوق المكملات الغذائية في تونس بالتوازي مع تنامي الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخارج مسالك التوزيع المرخصة لها، وما يرافق ذلك من ممارسات غير منظمة قد تمس بجودة المنتجات وسلامة المستهلك وفق عدد من المختصين والمهنيين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وفي أخبار العالم، موقع أكسيوس الأمريكي يفيد نقلا عن 3 مصادر عقد اجتماع اليوم الأحد بين وزير الخارجية السوري ومدير الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية، في تطور لافت يأتي بعد أيام من توتر حاد بين سوريا والاحتلال إثر هجوم شنته تل أبيب على مطار بالظهور العسكري في ريف إدلب الشرقية. تأجيل زيارة المبعوثين الأمريكيين التي كانت مرتقبة خلال الأيام المقبلة إلى كل من أوكرانيا وروسيا وفق ما أكدته اليوم وكالتاس الروسية الرسمية للأنباء دون أعلان من جانب البيت الأبيض. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب. السلام عليكم الناس الكل, هذه ساعتنا الثانية ديجا. انتو كان نقول لكم كيما العدم العادة هو يكون أولديز الموزيكا متاعنا, ما سبيسيالمون اليوم اخترت اني سمعكم موزيكا وميكس من زين برشا باش نرجع بكم لزاني 2000 تو سويت. هذا اللافتر متاعنا,
1: سهريتنا مازالت متواصلة وهذا

0: القيروان القيروان بيجا السريانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز العاشرة ليلة ديوان اف ام على السلامة. الكتب العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر تعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن الصناعة المحلية للمكملات الغذائية تحتاج إلى تشريعات قانونية تنظم طريقة تصنيعها ومسالك توزيعها وتحدد شروط الترويج لها، فضلا عن وضع كرة شروط يضبط مختلف جوانب النشاط ويحدد شروط الحصول على التراخيص. وأشارت النيفر إلى وجود بعض المكملات الغذائية مجهولة المصدر أو التركيبة والتي قد لا تستجيب لشروط حفظ الصحة والمواصفات المطلوبة ويتم ترويجها في فضاءات غير مرخص لها، مشيرة إلى وجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على الترويج لهذه المنتجات خارج المسالك القانونية، وقد يصل الأمر في بعض الحالات إلى تقديم أدوية على أنها مكملات غذائية رغم اختلاف طبيعة كل منهما والضوابط المتعلقة بتركيبته وتركيز مواده. اندلاع وحريق عشية اليوم داخل زريبة بأحد الأرياف بضواحي مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد ما أسفر عن نفوق 10 رؤوس من الأغنام على ملك أحد الفلاحين، حيث أكد رئيس المجلس المحلي برقاب عامر الكحولي في تصريح لمراسل ديوان اف ام بالجهة أن وحدة الحماية المدنية تدخلت لإخماد الحريق والسيطرة عليها.
3: شب حريق هذا المساء بإحدى زريب لإحدى الفلاحين بمنطقة العوزة التابعة لعمادة بودينار نفوق 10 شياه أو أكثر نتيجة ارتفاع الحرارة، والأمور الفنية هي تحت قيد الدرس من قبل السلطات الأمنية والحماية المدنية.
2: وفي أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية والأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة اتجهت إلى الحرب الاقتصادية بعد فشلها في تحقيق أهدافها عسكريا، مؤكدا أن بلاده أعدت خططا للتقليل من الأثار السلبية للعقوبات والإجراءات الاقتصادية الأمريكية. وزارة الدفاع العراقية تفيد بأن 30 سبتمبر المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق الجدول المتفق عليه مع الحكومة العراقية. ومدير إعلام التوجيه المعنوي في الوزارة يؤكد جاهزية الجيش ووزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية لتولي الملف الأمني بالكامل، مشيرا إلى أن القوات العراقية خاضت اختبارات أثبتت قدرتها على حماية البلاد والحدود وملاحقة التنظيمات الإرهابية. نهاية الموجز، قدمت لكم سحر بن بلقاسم والمشوار متواصل مع قدور في فلاش سبور في أمان الله.

0: les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma base me si fiala.
1: D1FM.
0: Soutcom.
2: D1FM. Flash Sport.
3: مساء النور للناس كل، مرحبا بكم في الفلاش سبور. اليوم دارت مباريات الدفعة الثانية من الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الكلاسيكو. مباراة مثيرة كانت بين الترجي الرياضي والنجم الساحلي، 5 أهداف كاملة فوز الترجي 3-2، وتسابق وتلاحق في المباراة. الترجي كان متصرف 1-0، ثم الإتوال يقلب الطاولة على مستوى 2-1، ثم في آخر المباراة الترجي ينتصر 3-2. بونتويت لاسبيرانس سجلهم الحاج محمود ودوبلي لمعز الحاج علي اللي كانت خلف الديزيميتون. أهداف النجم الساحلي سجلهم أشرف بن ضياف اللي كان نجم المباراة اليوم بالنسبة للترجي، وكذلك أسامة عبيد نجم المتلوي انهزم ضد نادي الفريق في الدقائق الأخيرة 1-0. بونتو ثمين جدا لصادق قديدة. ترجي رياضي الجرجيسي فاز في الثواني الأخيرة ضد الأولمبي البيجي 1-0. بونتو حمدي العبيدي لاعب السابق للأفريقي والحالي للعكارة سي أبي فاز 1-0 ضد مستقبل المرسى بونتو أشرف الفرشيشي. تذكير بنتائج ماتشوات البارح، البقلاوة تعادلت مع ساس 1-1، أما الحمام سوسة تعادل مع الاتحاد المنستير الزبليش. تقدم سقيد داير في أول مباراة ليه في تاريخه في الرابطة الأولى، انتصر ضد شبيبة العمران الزبليش. ونذكر أنه مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف تأجلت إلى موعد لاحق. النادي الصفاقسي غدوة يخضع متوسط الميدان الكاميروني جاكم بي للفحص الطبي قبل الإمضاء مع الفريق. من جهة أخرى الأمور تجري نحو الاتفاق مع الوحدة الإماراتي من أجل استعارة لؤي تراعي، ممكن برشا يمضي في اليومين القادمين في انتظار الجديد في الموضوع. مواصلين مع سي اس اس اللي أعلن اليوم أنه مدة غياب هشام بكار توصل 3 أشهر بسبب كسر أسفل الساق مع خضوعه قريبا لتدخل جراحي. نذكر بكار كان أصيب في مباراة البارح ضد الملعب التونسي. في الألعاب المتوسطية بتورنتو الإيطالية، في راسل قطوسي يهدي تونس أول ميدالية ذهبية بحصد الذهب في اختصاص التايكواندو أقل من 80 كيلوغرام في نفس السبور في التايكواندو فضية لوفاء المسغوني وأحمد الجوادي، برونزية ثانية بعد برونزية 400 متر اليوم برونزية 800 متر سباحة حرة. الختام أبرز ماتشوات أوروبا اليوم، في الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي فاز ضد بورنموث 2-1، نيوكاسل يونايتد تعادل مع ليفربول في ماتش قمة 2-2، في الليغا في إسبانيا في الميتروبوليتانو أتلتيكو مدريد تعادل مع فياريال 2-2، حاليا إلشي منهزم ضد برشلونة 2-0، في سيريا في إيطاليا فروزينوني انهزم ضد اليوفي 1-0، تورينو انهزم ضد الفريق الأمباردي ميلان 2-1، في فرنسا في ليك أن لهافر انهزم ضد أس موناكو بهدف مقابل 0. نذكر زيادة أنه بي إس جي بقلب هزيمته إلى تعادل 2-2 اليوم في مباراة أمام نادي رن. أكثر تفاصيل كالعادة على سيتنا D1FM.net. كان معكم قدور، خليكم مع بقية برامجنا، أصبح على خير وتحية تونس.
4: على 91.2 في تونس الكبرى على 93.5.

0: Les hits sans limite, only on Nightclub.
1: D1FM.
0: Allez, D1FM, ma baz nassif yahla.
1: D1FM.
0: Soutkom. D1FM. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ليلة ديوان اف ام عسلمة. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياح يفيد بأن معالجة ارتفاع أسعار زجوج الفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتج. وأدعى الرياح في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء دعا مختلف المتدخلين من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية منظمات المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعار مبالغ فيها، موضحا أن السعر النهائي للزجوج والفواكه الجافة لا يرتبط فقط بكلفة الإنتاج وإنما يتأثر بمختلف المراحل التي يمر بها المنتوج فضلا عن هوامش الربح وتطورات العرض والطلب. وكالة وحماية تهيئة الشريط الساحلي تنظم بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا تنظم تظاهرة تحسيسية بيئية بشاطئ إسقالة بمدينة نابل لجمع النفايات فضلا عن ورشات توعوية حول الحد من النفايات وخاصة البلاستيك وحد الاستعمال والتعريف بأهمية الفرز الانتقائي للنفايات وإمكانية تثمين النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد. أكثر تفاصيل مع رئيسة مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي سيرين الفرشيشي في تصريح لمراسلة ديوان فان بالجهة.
3: هذه هي سلسلة من الحملات والتظاهرات التوعوية بدأت من 16 شهود من تونس، اخترنا بالنسبة لصيف 2023 3 شهود إن شاء الله العام الجاي نعموها على شريط ساحلي الكل. البرنامج هذايا قيم النصف مرحلة نتاعه وعطانا أنه رفعنا أكثر من 6000 متر مكعب من النفايات، كمية كبيرة ياسر، فما يعني يوميا معدل 8 متر مكعب لكل شاطئ معناها يوميا. لاحظنا أنه هذه كمية كبيرة، فهمنا قلنا نعمل توعية للمواطن، فما ورشات تحسيسية يعني التقليل من المصدر للنفايات البلاستيكية، فما ورشة تحسيسية على التسميد العضوي، فما ألعاب أنشطة للصغيرات الأمهات الأولياء نحاول نقربوا للمواطن.
2: وفي أخبار العالم، هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل لمخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبور المضيق. مدير مكتب الرئيس الإيراني يقول أن تعزيز القدرات الدفاعية صار أولوية بالنسبة للحكومة مع بدء تهديدات العدو، لافتا إلى أن الأجيال القادمة ستدرك الإجراءات المبتكرة في المراكز العلمية والبحثية الإيرانية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم في أمان الله.

0: can just hurt me till I can get my satisfaction. Push me.
1: ديوان اف ام فلاش نيوز
2: موجز منتصف الليل. ديوان اف ام عسلمة. شركة النقل بتونس تفيد بأن حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي 2026-2027 في قسطها الأول ستنطلق بداية من اليوم الاثنين، مضيفة في بلاغ سابق أن عملية بيع الاشتراكات الصالحة على شبكة النقل بالحافلة والمترو والخط الحديد تونس حلق الوادي المرسى ستتم عبر 151 مكتب بريد، وسيكون توقيت العمل بهذه الوكالات التجارية من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 بعد الزوال دون انقطاع، ويوم السبت من 8 صباحا إلى 1 ظهرا. رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياحي يوضح أن وجود الفواكه الجافة المنتجة محليا لا يعني بالضرورة وصول المنتج إلى المستهلك بسعر مناسب، باعتبار أن السعر النهائي يتشكل عبر سلسلة من المراحل تبدأ من المنتج أو الفلاح، مرورا بالتجميع والتخزين والنقل والبيع بالجملة والتوزيع وصولا إلى البيع بالتفصيل. ودعا الرياحي في تصريح لوكالة تونس إفريقي للأنباء، دعا إلى تعزيز الشفافية في تحديد الأسعار وتوضيح أسباب الفوارق المسجلة، مطالبا بتكثيف مراقبة المخزونات ومسالك التوزيع ومقاومة المضاربة والاحتكار وتشجيع البيع المباشر خاصة بالنسبة للمنتجات المحلية، بما من شأنه تقليص عدد الوسطاء والحد من الفوارق غير المبررة بين سعر المنتج وسعر البيع للمستهلك. جمعية أزرقنا الكبير تتمكن من إنقاذ سلحفاة بحرية مصابة عثر عليها بجزيرة قوريا الصغرى، وذلك في إطار جهودها لحماية الحياة البحرية والتنوع البيولوجي، مشددة على أن إنقاذ كل السلحفاة يمثل خطوة إضافية نحو حماية الحياة البحرية وضمان استدامتها. وتدخل فريق الجمعية على الفور لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للسلحفاة والتأكد من استقرار حالتها قبل نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وصلة الفحوصات ورعاية البيطرية الضرورية. وفي أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يقول إن الولايات المتحدة ستشن فجر اليوم هجوما ماليا على إيران هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، مبينا أن الهدف هو قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تعلن فرض قيود على بعض السفن لدى عبورها المقبل للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة، وذلك لمخالفتها الترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور المضيق. والهيئة الإيرانية تدعو في بلاغ أصحاب الشاحنات المتجهة إلى الخليج أو القادمة منه إلى الاطلاع على القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل شحناتهم. نهاية الموجز، قدمته لكم سحر بن بلقاسم، تصبحون على خيره.

عنك عدت ما شفت بعيونك سبب عن جد.

خرجنا عمو سامي.